0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

كنت طبيب الهوى وجهاني عشت ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.
6: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: suka denda. Tak biar.
1: بدي نقام مثل شريط الكاسيت اول شيء يعني
0: يا بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطأ

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح للموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون تعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: معاه.

0: 뭐 메시지?
1: 야, 나, 킬러 마우스. 나 하다 왔나?
2: 예.
1: 야, 예.
2: 시나.
3: 알아, 피 شباب. شو طالعين على الشغل؟
4: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله.
4: صباح الفل والياسمين عمو.
7: احلى صباح
3: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

103.3 107.8 FM هذا النهار مع شيرين يونس.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 28 من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين. صباح الخير لكل المستمعين. خلينا نقول نهاية أسبوع حافلة بكل المعايير، رياضيا كله، سياسيا، إقليميا، داخليا، عنف جريمي، وأيضا أمور اللي هي يعني بتشبه الحياة. ولكن يعني بالأمس أيضا كان هنالك تصعيد في الشرق الأوسط، خوف من عودة الأمور إلى ما كانت عليه بين إيران وبين الولايات المتحدة. داخليا كان هنالك أيضا هذا الحادث المأساوي في أبو سنان، تعزينا الحارة
0: للعائلتين
1: في هذا مصاب جلل يعني كان بالأمس. صحيح. وأيضا ولكن الحياة بدها تكمل، نحاول قدر المستطاع نحاول نسيطر على كل هالأحداث في هذا اليوم. إلى العناوين.
0: أم الفحم تتأهب.

0: هذا الصباح لتصدي لزيارة النائب العنصري تسفي سوكوت، والبلدية تعطل الدراسة في المدارس الابتدائية.
1: وحالة من الحزن تخيم على قرية أبو سنان عقب الإعلان عن وفاة الفتاتين حلا عزام وإيمان كمال خير غرقا في نهر الأردن.
0: وبعد الانتقادات اللبنانية على اتفاق الإطار، نتنياهو يشيد بالاتفاق ويصفه بالتاريخي، والضربة لحزب الله وإيران.
1: وفي الرياضة، ليونيل ميسي يعود ويفوز، وأيضا رونالدو والبرتغال عودة إلى خيبة الأمل بعد تعادل سلبي بالأمس، والكثير أيضا من العناوين الرياضية بانتظار إن هذا اليوم في ظل ما حدث بالأمس. طبعا ليلة تتابع أنت؟
0: لا، ولا مباراة.
1: ظلت أحاول أشوف لعبة البرتغال وكانت نوع من خيبة الأمل.
0: شو صار بالأردن والأرجنتين؟
1: الأردن خلص، ريتك سالمي.
0: كانوا 2-0 بنص الشوط الأول، أنا سمعت يعني النتيجة كانت 2-0.
1: اللي صار مع الأردن إنه
0: صارش
1: كمان
0: مع حدا
1: ما صارش مع حدا، خلصت 3-1. ليونيل ميسي مرة أخرى يعني في دقيقة 80، هو ما طلفتش من أول لعبة، يعني غاب جول، فأنت عنده 6 أهداف في 3 لعب، هذا إشي مش مألوف في الـ في الـ في المونديال. الأردن كان عنده هدف الشرف ما يسمى التماري بدقيقة 55، جاب جول للأردن، ولكن تستطيع الأردن أن
0: الآن
1: تقول بأنه
0: خلص انتهى دورهم ولا في بعد؟
1: لا، النشأة ما انتهى دورها، الأرجنتين إلى الدوري الآخر، الدوري 32. بس بتعرف يعني جول شرف. على فكرة الأرجنتين هذيك المونديال إذا بتذكر في قطر، السعودية
0: اللي ميسي وينه كسرنا عينه. أيوة، يعني هي معروفة كانت السعودية وقفت أكثر،
1: كسر عينه ميسي ورفع راس محبيه. طيب يعني إلى موجز الأخبار،
0: أخبار كثيرة،
1: الأخبار كثيرة والله يا شيرين، وإحنا عادة منتمنى هيك شي يوم إنه نيجي لهون ونسأل. تعرفي كان في مرة بالبي بي سي بالسبعينات طلع مذيع على الشاشة وقال نشرة الأخبار، وبعدين قال فيش أخبار، ما كانش في أخبار، بعدين سألوه ليش، قال لنا المحررين قالوا فيش أخبار، good news no news، الأخبار السعيدة هي مش أخبار. صحيح. وما كفيش عندنا كثير أخبار سيئة،
0: احنا للأسف كل الأخبار أو معظمها على الأقل ما نفتتح به هذا الصباح. فراس، إذ قتل الشاب بكر فتح صيرات البالغ من العمر 19 عاما على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة الطيب، وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب بعد إخفاق محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة طبعا إنها تحقق في هذه الجريمة. طبعا ارتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 138 قتيلا. سنكون في التفاصيل مع ضياء يعني بعد قليل ربما.
1: وفي القضية التي شغلتنا بالأمس على مدار ساعات بعد ساعات من يعني الكثير من التخمينات، عثرت طواقم الإنقاذ مساء أمس على جثتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 شهرين من عمرهما في من بلدة أبو سنان، بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. استمرت عمليات البحث لساعات بمشاركة قوات الإنقاذ والشرطة والغواصين قبل انتشالهما من المياه، من دون يعني أن يكون هنالك أي نبض وأي يعني مؤشرات على حياتهما، حيث أعلن عن الوفاة في الفور.
0: ضياء معنا عن جريمة الطيبة فراس، مستعد؟ صباح الخير ضياء. طيب ضياء قطع الخط، ثواني بيكون معنا نعرف شو هيك شوية تفاصيل عن هاي الجريمة. ساعات الفجر الأولى وقعت كما ذكرنا. ضياء الآن، ضياء صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين وفرات وكل المستمعين.
0: يعني الجريمة تفاصيلها المتوفرة حتى اللحظة؟
2: نعم، يعني بحسب التفاصيل شيرين، فإن الضحية أولا هو بكر انفراط 18 عاما، قتل بالقرب من بيته بعد أن تعرض لإطلاق رصاص. طبعا بحسب التفاصيل أيضا من شهود عيان، فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص من ملثم كان قد اقترب منه من مسافة قريبة جدا، وأطلق تجاهه النيران في القسم العلوي من جسده، أصيب بجروح بالغة الخطورة. و ومن ثم نقل بحالة حرجة إلى

0: المستشفى، وهناك قررت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. أيضا أصيب شخص كان بالقرب من الضحية بجروح وصفت بالخطيرة، وحتى هذه اللحظات يعني معرفة على أنها غير مستقرة الإصابة وخطيرة. طبعا الشرطة وصلت إلى المكان شيرين، فيما بحسب الشرطة أن الخلفية هي نزاع عائلي، ولكن تقول الشرطة أنها لم تحدد خلفية، لم تحدد الهوية مشتبه بهم، ولم تتوصل إلى اعتقالات حتى هذه اللحظة.
1: كالعادة للأسف نتحدث عن يعني فتى قتيل بهذه الجريمة وآخر مصاب بجروح قلت إنها خطيرة. نشكرك في هذه المرحلة زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا ضياء. شكرا.
2: 18 سنة طفل، يعني مأساة جدا كبرى في الطيب هذا الصباح. صح. علاوة على المأساة في بلدة أبو سنان، ببلدة أبو سنان، فبالتالي نحن نتحدث عن صباح ليس بأحسن حاله بعد نهاية أسبوع دامية. إذن بعد عثور طواقم الإنقاذ على جثتي الفتاتين، يعني هنالك أيضا يعني في أم الفحم هنالك انتظار لتسفي سكوت. نقصنا احنا تفكر يعني كل الكوارث اللي عندنا، وتسفي سكوت جاي حقق مواهبه في ام الفحم. اعلنت اللجنه المحليه لاولياء امور الطلاب في اللجنه الشعبيه في ام الفحم تعليق الدراسه والاضراب الشامل اليوم في جميع مدارس المدينه احتجاجا على اعلان عضو الكنيسه تسفي سكوت عزمه زياره المدارس واتهامها بالتحريض على العنف. واكدت اللجنتان ان القرار يهدف الى حمايه الطلاب ومنع اي احتكاك، معتبرتين الزياره استفزازا مرفوضا واستغلالا للمؤسسات التعليمية لأغراض سياسية وانتخابية. قبل يوم الخميس كان رئيس بلدية أم الفحم سميرة محميد ضيف عند زميلنا وديع عوادي في برنامج مجالس، وتحدثنا عن موضوع يعني بالصدفة في الممر تحدثنا عن موضوع تسفي سكوت. عم بيحكي انه هو كان باتصال مع تسفي سكوت، وبما معناه قال له انه فيش حاجة تيجي
1: تجيش الاسبوع الماضي لما كان معنا حكى انه اتصل فيه وقال له ما تجيش
2: وكان في تجاوب وقال له ان انت لازم كمان تعذر واذا بدك تيجي زيارة مهنية تعال، لازم تعذر عما قلت انه بدرس الارهاب. عرايو كان في لهجه، بعت لي رساله كان في لهجه يعني انه بده يعذر وبده يسكر الموضوع. عرايو بعد بربع ساعه كانه استشار احد مستشاري رجع على نفس الموضوع انه لا انا جاي وانتم بتربوا اولادكم على الارهاب وما الى ذلك.
1: يعني بتحس قد ايش ولد صغير بالاخير،
2: الاخر ولد صغير وراء ناس اللي هن كبار، او في هنالك من يريد بالفعل اشعال الفتنه قبل الانتخابات
1: بالمجتمع العربي، وهذا خطير جدا. على كل حال آخر يعني يومين بالعام الدراسي في الشوان يروح بعدها. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وصفته وسائل إعلام لبنانية بأنه إيجابي. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون طلب من واشنطن المساعدة في منع خرق اتفاق الإطار مع إسرائيل والضغط عليها للانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق.
2: شفت البنود انت ولا يعني نوعا ما
1: البنود فيها يمكن 14 نقطة كثير ذكرت كلمة سلام، بعرفش على شو مبني الاتفاق بهاي والتفاؤل، محاولة لقطع الطريق على اتفاق إطار آخر. وبعد شوي بالصحف في كمان بالكواليس على ما يبدو داخل الإدارة الأمريكية الصراع بين جي دي فانس وروبيو كمان إنه باتجاه اتفاقين وموقفين حيال إسرائيل ولبنان، فبالتالي هذا جزء من النتيجة كان
2: يعني اتفاق لا يرتكز على لا يستطيع تنفيذه أحد، لا الجانب الإسرائيلي ولا الجانب اللبناني، والجانب المهم في هذا الموضوع حزب الله غايب عن الموضوع
1: تماما، فبالتالي مغيب بالاتفاق.
2: طبعاً
1: صحيح
2: طبعاً صحيح. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل، مشددا على أن إسرائيل ستواصل استهداف أي تهديد. واعتبر نتنياهو اتفاق الإطار مع لبنان ضربة كبيرة لإيران وحزب الله حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سينتشر تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، فيما ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الأمنية وحرية العمل العسكري.
3: أزخي إسرائيل الكريم، אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון בתיווכה של ארצות הברית. הגענו ל...

0: מסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחון.
1: إلى ذلك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن اتفاق الإطار مع لبنان يشكل حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا لإسرائيل، وأضاف أن الاتفاق قد يرسم واقعا أكثر أمنا على الحدود الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل لن تعيد انتشار قواتها في جنوب لبنان أو تنسحب منه ما لم ينزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان.
2: وحزب الله يعني قال على لسان الأمينه العام نعيم قاسم إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يفتخر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد بحسب تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية وفق وسائل إعلام إيرانية. واتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مهددا بوقف المسار الدبلوماسي والرد على أي هجوم جديد. كما توعدت بحرية الحرس الثوري بأن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعيش أياما من الجحيم وفق تعبيرها، مؤكدة استمرار فرض تعليمات الملاحة في مضيق هرمز بالقوة.
2: كل هرمز الموضوع هو بعد اتهام إيران بأنها استهدفت سفينة، وهن برضو الإيرانية يعني هدوا شوي بكل موضوع موضوع هرمز إنه يعني قابل للتفجير، مش هن مش عم بيستفيدوا إشي هالقد يعني. يعني هن عم بيقولوا إنه إحنا كانت عنا ضربات تحذيرية وما إلى ذلك، الولايات المتحدة بتقول إنه لا هاجم السفن، يعني هذا نقطة ضعف، ف يعني الإشي قبل الانفجار.
1: أظن يعني تصريحاتهم يقولون إنه ما كان قبل هذه الحرب لن يعود إلى يعني ما بعدها، بالتالي قضية المضيق والسيطرة يريدون فرض أن تكون إيرانية كاملة. طيب موضوع آخر فراس.
2: إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية خصفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، متهما طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وحذر ترامب من أن استمرار التصعيد قد يدفع الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية، مضيفا أن إيران قد تواجه عواقب وجودية إذا استمرت في نهجها الحالي.
1: أريد اختصار القليل من الأخبار فراس، عندنا أربع ضيوف بعد شوي كمان ففي شي وقت. أودت موجة الحر التي تشهدها أوروبا بحياة نحو 300 شخص بينهم 212 في إسبانيا خلال أربعة أيام، فيما سجلت فرنسا نحو 20 وفاة إلى جانب عشرات حالات الغرق، وسجلت ألمانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها بلغت 41.15 درجة المئوية، ما دفع السلطات إلى إلغاء نشاطات عامة و تعزيز جهوزية المستشفيات وخدمات الطوارئ في البلاد.
2: طيب إذن وفي الرياضة، يعني نتائج مباريات الأمس عمليا وهذا الفجر، تعادل المنتخبان الكولومبي والبرتغالي دون أهداف ليتأهل الكولومبي إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة 11 برصيد 7 نقاط. طبعا البرتغال محل ثاني ودخلوا إلى ذلك، يعني عمليا الثنتين تأهلوا. وفي المباراة الثانية قلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية تأخرها إلى فوز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتنتزع بطاقة التأهل ضمن أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث، فيما بينما ودعت أوزبكستان البطولة من دون أي نقطة. وأنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات بفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، لواصل مشواره بثقة نحو الأدوار الإقصائية، 9 نقاط عنده. وتعادل روحة الأردن طبعا، وتعادل المنتخب الجزائري مع النمسا بثلاثة أهداف لكل منهما في مواجهة شهدت إثارة وتبادل الأهداف. عمليا إذا نأخذ كل الموضوع، المغرب، المنتخبات العربية، المغرب
1: الأقوى
2: المغرب طبعا الأقوى عربيا وأقوى بكثير أيضا من الأوروبية. إذا المغرب والأردن يتأهلان إلى المغرب ومصر عذرا يتأهلان لدور 32. سننتظر ونرى ماذا بانتظارنا. طيب فاصل
1: وبعده نعود.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا.

0: بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: مرحبا معكم دكتور إياس عواودي من مركز مدها جليل. الطبيب حكى لكم إنه أرقام السكر عندكم على الحفة أو إنكم بمرحلة ما قبل السكري، ما تتعاملوا مع هاي المعلومة بس كتحذير. هاي المرحلة بتعني إنه السكر أعلى من الطبيعي بس بعده مش متحول لمرض مزمن. هاي فرصة ذهبية أجسامكم بتعطيكم إياها لتغيير المسار قبل ما يصير متأخر. الخبر المنيح إنه هاي الحالة قابلة للعكس. الحل مش بالحرمان بل بالتغييرات الذكية، تقليل الوزن الزائد، زيادة حركتكم اليومية وتخفيف السكريات والكربوهيدرات المصنعة والتركيز على الألياف والبروتينات. طبعا ما ننسى أنه المتابعة مع الطبيب بالمرحلة هاي ضرورية جدا. بالطب الباطني الوقاية والتدخل المبكر هني أقوى علاج. استغلوا فرصتكم اليوم لتستعيدوا توازن أجسامكم.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أم الفحم تتأهب هذا الصباح للتصدي لزيارة النائب العنصري تسفي سوكوت، والبلدية تعطل الدراسة في المدارس الابتدائية. حالة من الحزن تخيم على قرية أبو سنان عقب الإعلان عن وفاة الفتاتين حلا عزام وإيمان كمال خير غرقا في نهر الأردن.
4: وبعد الانتقادات اللبنانية على اتفاق الإطار، نتنياهو يشيد بالاتفاق يصفه بالتاريخي والضربة لحزب الله وإيران على حد تعبيره. وليلة ساخنة في المونديال، البرتغال تتأهل بصعوبة وليونيل ميسي مع هدفه السادس في المباراة الثالثة. إذن يعني الآن شوي هيك على الصحف شيرين، طبعا اتفاق الإطار طبعا بهذا الموضوع، أن الصحف لولا وجود هذا الاتفاق لكان التصعيد في الشرق الأوسط هو العنوان الرئيسي، بس كانوا نايمين لما كان القصف داير. على الرغم من الحديث عن مصالحة ما بين إيران وبين الدول الخليجية، بالأمس تعرضت هذه الدول بسبب القواعد الأمريكية هناك إلى قصف من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية بعد تعرض إيران لقصف من قبل البحرية والسلاح الجو الأمريكي بحجة خرق الاتفاق في مضيق هرمز. بدي أغامر وأقول أنه سنشهد الكثير من هذه الضربات، نظرا لأنه هذا لا يعني انهيارا لوقف إطلاق النار، ولكن في عدم ثقة بين الجانبين، في جانبين بدهم يفرض

0: إيران بدها تفرض داخليا أنه هي لم تتنازل عن إشي، فهي بالتالي تضرب وما إلى ذلك وتحاول السيطرة على مضيق هرمز. وفي المقابل الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها لديها حرية الحركة، إذا خرقت إيران هنا وهناك ستضرب أيضا أيدي هذه الرسالة داخلية إلى الداخل.
1: في 60 يوم مفاوضات بالتأكيد، فبالتالي في مد وجذب
0: بين الموضوع
1: طرفين.
0: طيب والعنوان اللبناني يعني هو في
1: صحيح، وكذلك في دعوت أحرنوت يعني لافت بالصورة فراس أنه بتطلع على السفيري والسفير وبالتوقيع وكل اللي وراهم بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي، وعن الطرفين اللي بتطلعوا بتحس أنه بنظراتهم لو في حدا يقرأ هاي بحس أنه في تشكيك، في استغراب أنه هل وصل البلدان لهذا، يعني لو كيف وصلوا لتوقيع اتفاق من هذا النوع.
0: خلينا نقول شيرين، إذا يعني كنا يعني ليس هذا هو الاتفاق الذي تعترف فيه لبنان بإسرائيل، يخلينا نقول ليس هذا الاتفاق المنتظر. هل قد واضح أنه متواضع، إذا بديش أكثر أستعمل أكثر من كلمات، نسبة إلى الحدث كبير
1: طبعاً.
0: المرحلة أكبر بكثير من هؤلاء الأشخاص، يعني إن كان في الجانبين اللبناني والإسرائيلي بكل ما يتعلق في مستقبل المنطقة.
1: في طبعا في العنوان أنه تطلع إلى السلام، وهذا الاتفاق الذي تصفه دعوت أحرنوت بأنه تاريخي والامتحان على الأرض، طبعا مبادئ من الأمل بما أنه مذكرة تفاهم، هذا أيضا العنوان 14 بند اللي فيها 10 مرات ذكرت كلمة سلام تخيل في هذا الاتفاق. لافت في دعوت أحرنوت في الصفحة المركزية الأولى على الأقل العنوان يعني اللي واضح أنه عاجل وسريع، بآخر الليل وضع قضية التراجيديا في الرحلة العائلية أمس اللي انتهت بوفاة حلا وإيمان بنات 13 سنة من أبو سنان في نهر الأردن.
0: يعني كان لما طلع الخبر كان في أمل أنه ممكن يعني، ونحكي على بنات صغار ممكن انه يعني بالاخر ما كانش معهن تلفون يعثروا عليهن.
1: صحيح.
0: ولكن هيك الامل تبددت بالفعل حوالي الساعة 10:30 هيك اشي تبين ما تبين، وتعزينا الحارة مرة اخرى لبلدة ابو سنان بهذا المصاب الجلل. طيب اذا يعني الاسرائيل ولبنان هذا هو العنوان الرئيسي في هذا الصدد، وايضا في الكنيسة الاسرائيلية يستعدون من اجل مرة اخرى تشريعات اللي هي ضمن الاتفاقيات ما بين نتنياهو وبين كتل الحريدية في داخل الائتلاف الحكومي من أجل بعرفش ليش يعني، بس دعم في الانتخابات. يجري الحديث عن ضربة اللي نتنياهو خلوا الهدف ذاتي.
1: شفت مبارح كمان نتنياهو انتقد قضية اعتقال اللي متخلفين عن الخدمة العسكرية، وقال انه بتأثر وغلط يعني لا دعم واصل. يبدو انه اليوم والساعة والتاريخ للانتخابات مهم كثير لنتنياهو، هذا واضح.
0: فقد كل فقد خلص كان عنده ضوابط مرة هاي حكايات ما شو انت رئيس حكومة ضد القانون، يعني انت عماله يعني يشتغل في اشي اللي هو هيك صار تطلع عليه عن جد عم تعمل هيك، واذا بنجح كمان مرة عن جد اسرائيل شايف شو عم بيصير وشعب اسرائيل شايف عم بيصير وبعد ينطي كمان مرة رئاسة حكومة. وانا بقول لك الاحتمالات عم بتزيد مش عم بتقل لاخر فترة بسبب
1: وبشكل حكومة وحدة وطنية
0: خيبة هو حكي على الوحدة الوطنية
1: الحديث طبعا
0: عنده غانس ليش لا طول ما عنده
1: إذا عبر نسبة الحسم يعني بصير مختلف الوضع. طيب في سياق أيضا لبنان يعني شمعون شيفر يكتب أنه كل ما يجري من حديث عن أنه في اتفاق جيد هذا كله كلام بمعنى كلام فاضي. إيران على الحدود، ميخائيل ميلشتين يتحدث عن أنه فقدان الاستراتيجية وغيابها لا يعزز السلام، وبين درور يميني يتحدث عن الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة، هذا ما جئنا عليه قبل قليل روبيو وكذلك جيدي فانس. بعد لحظات سنكون مع زميلنا وديع عواودي. بالمناسبة فراس، في سياق الصحف وقراءة الصحف، أنا وعدت مبارح التقيت بأحد المستمعين اللي حكى أنه بستنانا من 7:30 للثمانية إلا ثلث، اسمه محمود حجاجري من الحجاجري. هاي الساعات هو بستنانا، بستنى وديع كمان، فمناش نتأخر على محمود.
0: صباح الخير يا محمود.
1: نصبح عليه أكيد
0: يا
1: سامعنا وديع. وصباح الخير وديع.
2: يا هلا صباح الخير شيرين وفراس كل المستمعين. شو صباح جايبين سيرتي مستغبيني؟
1: لا جبنا سيرتك بس بالخير. جبنا سيرة محمود حجاجري، احنا مبارح التقيناه وعدنا نصبح عليه هذا اليوم كمان.
2: صحيح، بس حكيت لفراس الجمهور شو بيحكي عن الفقرات المختلفة بالراديو.
1: حكيت له انت ما سمعتش هاي الفقرة وديع،
2: رتب عليها
0: اشياء. يعطيك العافية وديع.
2: نبدأ من شو عامر؟

0: عزم مشترك كبير بين المؤتمرين، عرس ديمقراطي، ممارسة للحياة الحزبية بالمعنى الحقيقي في التجمع كما هو الحال في الجبهة، قرار جماعي ديمقراطي، نقاشات للرؤى للتصورات وحسم لمن سيكون في قائمة ومنتخب التجمع في قائمة الانتخابات. هذا تقليد موجود منذ 30 سنة منذ انطلق التجمع الوطني الديمقراطي تماما في مثل هذه الأيام في المرة الأولى في الانتخابات العام 96. وبالمناسبة بين قوسين التجمع والجبهة، طالما نحكي عن المقارنة، كانوا قائمة واحدة. كان عزم بشارة في حينه واحد أبرز مؤسسي التجمع في المكان الخامس في قائمة مشتركة تحالفية. والآن هناك حديث في الساعات الأخيرة من امبارح أنه في مذكرة تفاهم مبادئ بين الجبهة وبين التجمع على خوض الانتخابات هذه المرة بقائمة تحالفية، على أن يبقى الباب مفتوح طبعا للضلع الثالث، للأخو الثالث اللي هو الحركة العربية للتغيير برئاسة الطيبي، وللحديث تتم، لأنه فاهم أنا في كثير مواضيع في حالة ازدحام اليوم بالأخبار والمواضيع للأسف الشديد.
1: صحيح.
0: بما
1: صحيح.
0: في ذلك منها قصة الغرق وموسم الغرق اللي بدأ
1: للأسف.
0: أنا بدي أحكي كلمتين قبل ما نخلص في موضوع الشرق الأوسط. نهر الأردن في الجزء العلوي في راس وشرين، أنا بعرفه لأني أنا بمشي فيه هناك منذ 4000 سنة. هناك مناطق ومقاطع في نهر الأردن تبدو جميلة ورومانسية لكنها في غاية الخطورة، بسبب أنه في منحدرات وفي تعرجات وفي شلالات، سرعة المي وتيرة المي قوية، وفي مفاجآت وفي التواءات في مسار النهر.
1: صحيح.
0: واللي بدي أحذر منه كمان، أنا بعرف طبريا منيح البحيرة. البحيرة رغم كثرة الأمطار التي تبدو لي ولكما في الذهن في الوعي في غاية الخطورة هذا السنين، عادت كما كانت قبل سنتين، تراجعت المياه بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى انكشاف بعض السواحل على مناطق اللي بسموها مناطق الكسر، بتفوت 2.5 متر فجأة، ولا هي المي 5 أمتار و6 أمتار. فينبغي الحذر، وخاصة أنه يعني للأسف التجارب تدلل مع بدء موسم الصيف دائما يبدأ موسم الغرق. الله يرحم من سهل عليه انفاجع كبيرة،
2: الله يرحم من فاجعة كبرى لبلدة أبو سنان بالفعل،
0: فتتحول شمة الهواء إلى بحر من الدموع. الدمع والأسى موجود في كل المنطقة للأسف الشديد. هذه المنطقة اللي على ما يبدو لم يعني تتحقق فيها بركات الله، منطقة الديانات لا تزال أيضا مليئة بالحروب ومحاولات الخروج منها حتى الآن غير موفقة. اتفاق من نوايا هذا بين لبنان وبين إسرائيل طبعا جاء بعد اتفاق مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران في باريس، اللي قيل عنه في إسرائيل أنه اتفاق فرساي. بالمناسبة اليوم ذكرها اتفاقية فرساي اللي أنهت الحرب العالمية الأولى وفرضت شروط مذلة على ألمانيا، مما دفع ألمانيا إلى البحث عن الثائر وقامت بالحرب العالمية الثانية والكسر معروفة. هذا الاتفاق بين إسرائيل وبين لبنان يأتي وسط تغييب كامل لحزب الله بدون أي حوار معه. وهناك من يعني ربما يسمعنا ويقول أنه في احتفالية عرس زفاف، حفل زفاف عرس بدون العريس، بدون حزب الله. ولذلك أنا ممكن أبدأ في تلخيص هذا الموضوع، كيف سيطبق على الأرض طالما أن حزب الله يعارض، طالما هناك في خلافات في لبنان في الساعات الأخيرة، هناك تصاعد في عملية التعبير عن هذا يعني
1: معارضة لهذا الاتفاق والامتعاض
0: منه داخلي تطال جهات ومناطق جغرافية وشرائح ديموغرافية وسياسية مختلفة. في إسرائيل طبعا في هناك احتفال تاريخي على المستوى، احتفالية رسمية على المستوى الرسمي، نتنياهو اعتبره تاريخي في الليل الفائت، وطبعا علل ذلك في مؤتمر الصحفي انه يبقى الجيش الاسرائيلي في لبنان حتى يتم تفكيك حزب الله من سلاحه، انسحاب تدريجي بمعنى انسحاب مشروط تحت رعايه مشتركه امريكيه واسرائيليه ولبنانيه، شرعيه لبنانيه رسميه عمليا باحتلال الاسرائيلي بجزء من الارض اللبنانيه بجزء من الوقت، وحتى وان كان بشكل مؤقت ولكن هذا غير مسبوق. عوده اسرائيل للحدود الدوليه فقط بعد تفكيك سلاح حزب الله في كل لبنان، وعندها سيبدا التفاوض على ال 13 النقطة. الأهم واللي أشار فيه نتنياهو، أشار إلى نتنياهو، هو الفصل بين الساحات،
1: نعم،
0: لبنان بخلاف ما كان في السابق، والحديث يدور عن سلام بين الدولتين. يعني هذا تطبيع فعلي مش مجرد كلام، أنه ينتهي هذا المسار في سلام بين الدولتين، مكسب لإسرائيل لكن هو أيضا مكسب لنتنياهو، وجبة أكسجين لا شك على المستوى الداخلي. نتنياهو كان ينتظر مثل هذه الهدية، ربما يستخدم هذا البايلوت أيضا لتكون يعني في غزة، ربما في سوريا كما كانت تريد إسرائيل. لكن بعد كل هذا الكلام في هناك يعني إشارة أنه في تفاصيل غير واضحة، الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي غير واضح، الجدول الزمني لتفكيك حزب الله اللي بده يكون فيه الجيش اللبناني غير واضح، خرائط المناطق اللي تعرف بالمناطق التجريبية غير واضحة، المساحتين هذول الصغيرتين نقطتين في منطقة النبطية، واحد شمال الليطاني والثاني جنوبه، أيضا مش واضحة بالضبط شو المساحة فيه.

0: حتى مزاعم في لبنان بتقول انه النقطة اللي شمال نهر الليطاني أصلا الجيش الإسرائيلي مش موجود هناك، بتحدثوا عن احتلال غير موجود، لكن في الجوهر ولضيق الوقت نقول فراس وشرين الامتحان في التطبيق. هناك تجارب سابقة في لبنان مشابهة، وهذا ما يذكر به أيضا عدد من المراقبين في إسرائيل. وبحق اتفاق أمين الجميل مع إسرائيل في 83 بعد حرب لبنان الأولى اللي وقع من قبل أمين الجميل بعد اغتيال بشير الجميل مع دافيد كمحي في حين وزير مدير عام وزارة خارجية في إسرائيل، لم يطبق. وكذلك القرار الأممي 1701 بعد حرب لبنان الثانية 2006 لم يطبق. ويبقى السؤال هذه المرة، هل الوضع مختلف في حضور أمريكي؟ ماذا مع إيران؟ اللي هل تتمسك بمذكرة التفاهم في سويسرا اللي أعطاها الاتفاق فرصة لأن تربط بين الساحات أم لا؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ستنقلب من جديد؟ وأنا أقصد طبعا ترامب. أم ماذا؟ إيران حتى الآن لم يصدر عنها موقف حول هذا الاتفاق، وهناك احتمال أنه يمكن تفضل ابتلاع هذا الاتفاق على أمل أن تحافظ على الاتفاق مع أمريكا، خاصة أنه الآن في خطر في الساعات الأخيرة في حديث عن عمليات تبادل النار في الكويت وفي البحرين وإلى آخره.
1: بالفعل.
0: وأكلمة أخيرة، بعض المراقبين مش برشوا مي باردة، وإن كان بعضهم يرشوا الماء البارد مثل ميخائيل ميلشتاين اللي يتحدث عن التمدد ليس وصفة للأمن، شمعون شيفر اللي أكثر واحد بارد وبرش فعلا مي باردة، بكل هاي الورقة الموقعة في واشنطن لا تسوى الحبر المكتوب عليها، ويعود أيضا إلى مكاربات الماضي. رينين بيرغمان محلل شؤون يعني الاستخباراتية في دورج في نيويورك تايمز بكل هذا الاتفاق يحسن بموجب المفقود وليس الموجود فقط، وقدرة الجيش اللبناني على تطبيق هذا الاتفاق. كاريكاتير دعوة حرونوت الظريف أيضا معبر عن هذا الكلام، مسيرة حزب الله وحمامة السلام مع غصن الزيتون في الجو في طريق
2: المواجهة.
1: بالفعل.
0: مقابل طيب. هناك أصوات أخرى مثل بن درور يمين اللي بقول في هاي الجولة انتصر روبيو، وللحديث تتم يصبحكم بالخير شيرين.
1: يعطيك العافية.
2: يسعد صباحك. شكرا جزيلا لك.
1: يا سلام سلامات. إلى اللقاء. إذا شكرا للزميل وديع وودي على هذه الإضاءات. يعني بكرة رح يكون أطول وديع لكل محبيه
2: حسب قديش الضيوف.
1: فاليوم هيك ظروف استثنائية وأحداث استثنائية، من المتوقع تعطيل الدراسة في المدارس الابتدائية بمدينة أم الفحم اليوم منعا للزيارة الاستفزازية التي ينظمها عضو الكنيسة المتطرف تسفي سكوت تحت ذريعة رئاسة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم، صباح الخير.
3: النور، السلام عليكم. تكمل العافية.
2: عليكم السلام.
1: يعني بداية نحن على موعد مع تسفي سكوت، هذه الزيارة التي أجلت إلى اليوم، يعني استعداداتكم هذا الإضراب لماذا؟ وأيضا يعني ماذا ينتظرنا اليوم؟
3: اللي بيعرفني بيعرف أنه أنا كإنسان اللي جاي من سلك التربية والتعليم أنا ضد كل منظومة الإضرابات، ولكن أنا بتفهم لجنة ولاء الأمور واللجنة الشعبية من الفحم اللي أعلنوا، بقول لك إحنا بدناش أولادنا يكونوا هم اللي يعني يكونوا جزء من الحملة الانتخابية تبعت تسفي سكوت. يعني إحنا بنقولها بلدية من الفحم تطبق القانون، تحترم مؤسسات الدول الرسمية، إحنا كبلدية رحنا ورايحين نروح على جان الكنيسة المختلفة، ولكن نرفض بشكل قاطع إنه طمس هويتنا ومسيرتنا التعليمية وتحويل أبنائنا لداعي انتخابي. يعني بالآخر اللي قاعد يصير إنه عضو كنيسة رئيس لجنة التربية والتعليم لبلد اللي أخذت جائزة التربية والتعليم السنة مش قبل سنوات، السنة 25 الجائزة القطرية، بقول إحنا بنعلم للعنف
1: للإرهاب
3: الإجرام للإرهاب والإجرام كل هاي الأمور، فهم كيف؟ مع كل احترام هو تقدير، يعني كان لي تواصل معه تلفونيا، هو اتصل لي وقلت له بالحرف الواحد بتقدرش تزور أم الفحم طالما انت بتقول، وحتى المجتمع العربي قلت له مفروض بيك تعتذر وبعدين احنا بنكسر الامور، اما تقول مدرستنا بتربي للعنف مدرسنا لا، هي منارات بتصنع الاطباء مهندسين الحدادين النجارين، وطبعا وردنا الاقوى للتحريض تبعه بالانجازات والارقام يعني مثبته بهذا الموضوع. ولذلك يعني عضو الكنيسة تسفي سكوت رغم احترامنا للكنيسة ولمؤسسته هو غير شخصية غير مرغوبة في المفعل.
2: طب دكتور سمير، شو الاستعدادات بهذا الاطار من ناحية البلدية؟ في اشي خاص تعليمات للناس حتى ما يكون في احتكاك؟ الشرطة تواصلت معكم؟
3: انا اللي يعني انا بقولها باسف، يعني انا اللي بدرت وتواصلت مع الشرطه ومع كل المنظمات اللي مفروض تكون على دراية، انا اللي بدرت لهي الشغله، لانه بالاخر هاي مسؤوليتي كرئيس لهي البلد، وانا بدي احافظ على

0: أبنائي وبناتي بأم الفحم. يعني توجهنا واضح وصريح بعد مع لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية على الإضراب، إنه إحنا معروف سكوت بده يزور 6 مدارس اللي 6 مدارس إعدادية وثانوية، يعني طلعي
1: 20 بالعطلة
0: بعشرين ستة أنهوا التعليم، بده يزور هاي المدارس، بده يزور هاي المدارس.
2: هو بعرفش دكتور، أنا بعرفش يعني.
0: أنا ما يبدو ما كانش مجهز التعليم.
2: بعرفش يعني عن جد إذا بيعرف هو كيف المدارس، ديش أقول على الجامعات ماشي.
0: على ما يبدو هو بعرفش، لأنه هو ما كانش بالجهاز التربية والتعليم، ولكن هو اليوم رئيس لجنة التربية والتعليم. إحنا نقولها بشكل واضح وصريح، يعني أنا طلبت من أبناء وبنات من الفحم، يعني هو راح يكون بمدرسة خديجة بالرازي وفي التسامح. إحنا في عنا غرفة طوارئ في البلدية، راح نقعد هنا، إحنا مش راحين نيجي باحتكاك معاه. هذا طلبي من كل المواطنين من لجنة أولياء الأمور، وكلياتهم على دراية بالموقف هذا، موقف البلدية وموقف الجميع، موقف برضو لجنة أولياء الأمور وموقف اللجنة الشعبية، إنه لا للاحتكاك، لأن الناس ننطي المنصة، الناس ننطي أفلام للتيك توك تبعه.
1: بلاش يجيب ديسك كمان يقص البوابات، بتكون تنتبهوا للتصليح.
0: بقدر اجيب ديسك وهذا احنا بنشك عليه بعدين، لانه فيش طلاب في المدارس وفيش حدا بالمدارس.
1: صحيح، يعني نتمنى تمر على خير، ونحن طبعا معكم راح يكون عندنا مراسل. يعني
0: احنا بنكون احنا بالاخر، يعني احنا يعني طلابنا تفوقوا في جميع الاطر على جميع المستويات. يعني بس قبل اسبوعين نفس وزارة التربية والتعليم يعني اشادت في المعدل العام في البلاد في العلوم والهيتك، يعني احنا من اول 20 بلد، وارتفعنا من 7.9 ل 13.8. احنا في عنا اليوم كتاب الموديل لكل موضوع الاولاد في ضائقة، قاعدين نشتغل من رافق الامور. صحيح. غير المعدلات.
2: هاي الاجابة الصارخة لهؤلاء. دكتور سمير محميد رئيس بلدية ام الفحم، شكرا
1: جزيلا لك. شكرا.
2: وينضم الينا الان احمد يوسف محاجن، رئيس لجنة اولياء امور الطلاب المحلية في مدينة أم الفحم. يسعد صباحك أستاذ أحمد. يعني بداية، لماذا قررتم الإضراب اليوم؟
3: قرار الإضراب جاء بعد كثير من التفكير والاستشارة. في هناك بعض الأمور بحب أطرحها. طبعا أولا إحنا طلعنا لأنها أول إشي رسالة على الاستفزاز، ورسالة على عضو الكنيسة سكوت إنه مدارسنا خط أحمر، هي ليس مسرح لدعايات الانتخابية. نحن يعني نعترض على ما قالوا في الصحف ضد مدارسنا، وهذا انتهاك لمدارسنا ولمعلمينا ولمدراءنا. طبعا ورأنا في الفيديوهات كثيرة كيف يتصرف مع المدراء، فكان هنا خطة إنه نعطي رسالة لعضو الكنيسة ولوزير التربية والتعليم ولكل شخص بحاول يمس منظومة التربية والتعليم الناجحة في أم الفحم. أنا كرسالة هاي أولا. ثانيا كنا إحنا في سلامة طلابنا، نحن نعلم ماذا يدور إذا جاء مع قوات شرطة لمدارس أم الفحم، كيف يكون أو التصرف الشرطة. هناك أولاد في المدارس، فخطر كان أنه اليوم في حفلات تخرج في أغلب مدارس الابتدائية في أم الفحم، وأنا تخيل إذا جاء بجانب مدرسة وألكم مسيل للدموع وأي تصرف شرطة، يعني ونحن نعلم تصرفات شرطة إسرائيل في هذه المواقف.
1: بالتالي ألغيت عمليا كمان حفلات تخرج. وشو كيف أنتوا كلجان راح تكونوا موجودين بالمدارس؟ حالة الطوارئ كيف تتعاملوا معها؟
3: طبعا احنا عممنا كلجان اولياء امور في ام الفحم على اقفال المدارس في اولا، ثانيا عدم يعني الذهاب للمدارس، لا يوجد هناك لا معلمين ولا طواقم ولا طلاب، لذلك لا نريد المواجهه المباشره مع هذا الشخص. فنحن اقفلنا المدارس بصوره معينه بطريقه اللي كانت مع تنسيق مع اللجان الشعبيه، ومن هنا اعلنا انه تواجد اللجان اولياء الامور في بلديه ام الفحم في حال حدوث اي مواجهه او مع الاهالي، احنا نتواجد بجانب المدارس لحمايه هذه المدارس. هاي هي القرار.
2: طيب يعطيكم الف عافيه، احنا سنتابع هذا اليوم. يعني قرار مسؤول، ومجبور احكي على الهواء انه في هنالك واضح من القرارات انه عدم اعطائه هذه المنصه وعدم اعطائه هاي المواجهه اللي جاء يبتغيها. يعني خلينا نقول،
3: يعني اسمحوا لي اضيف كلمه.
2: تفضل. تفضل.
3: يعني بسرعه، حتى قدومه الى ام الفحم والمدارس هو غير قانوني. يعني انا كمحامي طبعا اتكلم في فحصنا هذا الموضوع، هناك طرق معينه لفحص هذه الامور، لفحص المنهاج كما يدعي. يعني هناك طرق قانونيه يستعملها، ومن هنا انا بنفكر الذهاب الى يعني طلب للمحاكم لمنعه من دخول ام الفحم بهذه الطريقه.
1: كمان توجه للمحكمه، وهذا امر ايضا مهم. نشكرك جزيل الشكر المحامي استاذ احمد يوسف محاجني، رئيس لجنه اولياء امور الطلاب المحليه في ام الفحم. فراس، هذه القضيه دخلت على خط الانتخابات ايضا.

0: في أعضاء في أحزاب مختلفة في لجنة التربية والتعليم في الكنيسة يونددون ويشجبون، ولكن السؤال ليش بفكروش هم اللي ضد سكوت إنهم كمان هم ينظموا زيارة اعتراضية؟ أنا عارفة يعني مختلفة للبلدية للمدينة تهدي، بعرفش يعني كلها تيك توك وكله حكي
1: كمان
0: واحدة من الناس لازم تنتبه
1: من مآسي هذه الحكومة، من سيئات هذه الحكومة، ليس فقط الحمو والتصرفات إنما
0: المعارضة. المعارضة ما أدراك ما المعارضة.
1: المعارضة اللي قاعدة يعني بس تستنكر. شو تستنكر؟ أنت عندك قوة وعندك عندك عندك شرعية بهاي الدول أكثر من أي عربي هنا، فبالتالي شو اللي عم بنعمل يعني؟ قاعدين نتنياهو حكى ونتنياهو جاب، يعني بالآخر عن جد
0: كلهم صاروا نواب تيك توك يعني.
1: طبعا طبعا
0: في وزير وفي نواب.
1: قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال في فيش حدا يهديني. طبعا لما هذه يعني بيجي بنكفير وبيجي بسكوت وبيجي اقتحامات وكل الوقت ولا أي إدانة واضحة وصريحة وإلى آخره ومحاسبة لهؤلاء، بالآخر بيطلعوا على المواطنين وكان ساحة خلفية مش مهم. لا حرام، هذول مناح، شو بدك فيهن؟ تعال هون بدون ولا أي شعور، يعني لا اليسار ولا اليمين بتعامل معك كمواطن، إلك حقوقك هون. طيب فاصل
0: وبعدها نواصل.

0: سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: سبع واربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا بكم من جديد. نحن الآن إلى قرية أبو سنان التي يخيم الحزن عليها عقب الإعلان عن مصرع الفتاتين حلا عزام وإيمان كمال خير بعد غرقهن بأمس في منطقة نهر الأردن خلال رحلة عائلية استجمامية.
10: وينضم إلينا الآن السيد سيف مشلب رئيس المجلس المحلي في قرية أبو سنان. صباح

0: الخير أستاذ سيف، تعزينا الحارة بهذا المصاب الجلل.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، وشكرا. بالفعل حدث فاجع جدا جدا.
2: شو اللي صار أستاذ سيف؟ شو المعلومات المتوفرة عندكم كسلطة محلية من أهل البلد، أهل طبعا المرحومة المرحومتين؟
1: اللي صار هو بالفعل يعني شيء عادي جدا وبسيط، إنه طلعوا مع العائلات لرحلة عادية، حبوا ينبسطوا البنات مع أهليهن، مع الوالد مع الوالدة مع الكل، ولكن انتهى الشيء بأمر فاجع ومؤلم جدا وأمر كئيب صعب جدا، إنه المي اتغلبت على، رغم إنهن متدربات وبيعرفوا يسبحوا، ولكن بعرفش بالضبط طبعا شو اللي صار في نفس اللحظة اللي صار الحدث أو الأمر هذا، والمي استطاعت إنه بالفعل تجرفهن ويخسروا حياتهم، يفقدوا حياتهم مع الأسف الشديد. وهذا الإشي بالفعل يعني ما كان أكثر من هيك معلومات اللي تكون أكثر دقة أو أكثر شيء، لأنه هذا اللي كمان اللي سمعناه من أقارب العيلة من البلد أو من أي مكان آخر.
0: نعم، يعني هذا بالفعل إشي اللي هو كثير. شو الاستعدادات الآن يعني من ناحية تقنية؟ شو بنعرف عن العائلتين، عن تلقي الخبر؟
1: طبعا أنا ضليت عندي لساعات متأخرة في الليل، كان ناس كثير طبعا بالقرب من الحادث وين نهر الأردن، من كل الجهات المختصة من أهالي البلد. احنا هون طبعا يعني اخذنا اجتماع مع وزارة المعارف، مع كل المفتشين، مع مدراء المدارس. بالنسبة للبنتين طبعا حلا عزام كانت في المدرسة الدينية، مدير المدرسة الشيخ أديب، ومدير مدرسة الإعدادية لؤي مرزوق. عملنا طبعا اجتماع على هذا الأثر، واليوم المدرستين طبعا فتحات للصفوف تبعتهم حتى يستقبلوهن كصرخة ألم أو كتعبير عن الحزن اللي هن فيه. وطبعا حاليا اني عم بتحضر وعم بنسخ الامور كلها بالنسبه للاجر او للجنازه.
0: يعني بعد الامور مش واضحه لسه دكتور؟
1: لا، بعد مش معروف بالضبط اي ساعه او بالضبط وين تكون الاشي، ولكن التجهيزات او الشغل كله على انه هذا الاشي وين تكون الجنازه او التشييع او اي ساعه او كيف او كل هاي الامور. ما في كثير أشياء كثير نعملها لأنه الحادث صار والخسارة كبيرة. صحيح. يعني ما فينا نقدر نعوض هذا الإشي، ولكن صح، قدر الإمكان واقفين مع العائلات معهن في كل ما يحتاجون.
0: أستاذ سيف، يعني إحنا شفنا فتاتين، اللي بنحكي عن يعني عم نحكي عن فتاتين اللي هن عمرهن 13 سنة تقريبا، من عائلتين مختلفتين، حلا عزام وإيمان خير. في قرابة بناتهن ولا عائلات أصدقاء طلعوا؟ كيف الإشي صار؟
1: لا، هني بالضبط حتى ثلاث بنات كانوا في قرابة بناتهن، في قرابة من ناحية الأم، في قرابة كمان في بنت الحمد لله نجت وهي في المستشفى موجودة حاليا ووضعها مستقر ومنيح. طبعا طلعوا كعائلات في كقرابة لرحلة عائلية، ولكن انتهى الأمر مثل
2: هاي كارثة والمأساة بالفعل. نعزيكم من جديد،
1: وصعب رغم أنه بالفعل يعني بتحلوا بصفات وخصال جدا العائلات كلها طبعا. والأهالي والبنات يعني جدا جدا يعني إشي على مستوى عالي، أخلاق عالي جدا، تربوا تربية جدا جدا منيحة، ولكن القدر دائما
0: القدر
1: كل شيء
2: أقوى طبعا. نعزيكم من جديد أستاذ سيف مشلب، رئيس مجلس أبو سنان المحلي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لكم ويعطيكم.
2: لابد أن التحقيق مستمر في كل ما حدث، يعني لنطلع فراس على ما يجري في هذا التحقيق مع سيد فلاح فلاح، متحدث باسم لواء الشمال في الشرطة. أهلا بك.
3: لا أخبرات لكل
0: مجتمعات المجتمعين. يعني أستاذ فلاح، أولا يعني حطنا في تفاصيل ما الذي حدث، أين وصلت التحقيقات من التحقيقات الأولية، ما الذي حدث فعلا؟
3: بالبداية أحب نقدم أحر تعازي موسع لعائلتين الفتاتين مرحومتين حلا عزام وإيمان كمال خير. بالفعل حادث مؤلم، مأساة هزت الجميع. بالنسبة للحادث البارحة تقريبا الساعة 5 تم إبلاغ عن إجراف ثلاث فتيات، واحدة منهم استطاعت النجاة فور تلقي البلاغ. قوات كبيرة من الشرطة، سلطة إطفاء والإنقاذ

0: الغابة وفي وحدة الهواء وطواقم إسعاف أخرى أتت إلى المكان. عمليات البحث استمرت أكثر من 5 ساعات، خلالها تم استعمال كل وسائل منها القوارب، وسائل تمساح واسعة على ضفاف النهر وداخل المياه، محاولة للوصول إلى الفتيات بأسرع وقت ممكن، ولكن للأسف الشديد النهاية معلومة للجميع، تم العثور على الفتيات دون روح حياة. التحقيق لا يزال جاري، ونحن أيضا نفحص كل الجهات ولا يزال على قيد التحقيق، لا يمكن الإصلاح بمعلومات في هذه المرحلة. ولكن نقطة مهمة جدا نحب إحنا نجيها للجمهور، وخاصة مع بداية فصل الصيف، موسم السباحة وخروج طلاب المدارس إلى العطلة الصيفية، توخي الحذر بأماكن السباحة ومصادر المياه.
1: مهم.
0: والسباحة فقط مهم، نقطة مهمة جدا إخوان، السباحة فقط في الأماكن المخصصة والمعلنة وتحت إشراف منقذين. عدم دخول أنهار أو مجاري مياه غير مخصصة، فقد يكون بها تيارات قوية، مخاطر غير ظاهرة ومرئية، مثل ما شاهدناه البارحة في نهر الأردن. الكل يعرف أنه مكان جميل جدا يعجه العديد من الزائرين، ولكن نهر الأردن فيه أماكن كثير خطرة للأشجار أعشاب داخل المياه غير مرئية، ممكن أن تسبب إلى تزحلق إلى الصخور التي أيضا داخل المياه، والتيار المياه قد يكون قوي من داخل المياه، ولكن لأول وهلة يمكن أن نرى أن المياه راكدة لا يوجد طيارات، وهذا قد يضلل الجمهور. ونقطة أخرى أيضا، بحب أنشد الأهالي عدم ترك الأطفال دون مراقبة بالقرب من المياه ولو للحظات معدودة، فممكن هذه اللحظة يا أخوان
2: أن تكون حاسمة بأسف
0: تحول إلى مأساة.
2: بالفعل
0: كما ذكرت حادثة مؤلمة جدا،
2: تعزينا العائلات بالفعل،
0: قلبي للعائلات، ونتمنى للجميع صيفا آمنا إن شاء الله.
2: شكرا لك. إذن المتحدث باسم شرطة الشمال السيد فلاح، شكرا لك على هذه المداخلة، وإن شاء الله يعني نستضيفك لأمور أفضل يعني من هاي. شكرا لك، يعطيك
0: إن شاء الله. الله كريم، إن شاء الله نهارك سعيد.
2: طيب قبل ذلك يا شيرين، هنالك خبر عاجل يأتينا أيضا من مركز
1: انفجار مركبة يودي بحياة مواطن وجريح آخر نقل إلى مستشفى فولفسون. هذه التفاصيل الأولية في شارع سهرون في مدينة يافا، بعد قليل مع ضياء حجيحي على رأس الساعة.
2: إذن نلقاكم أحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول، المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع 444 مزدحم من مفرق الطيبة حتى مفرق إيال، شارع 65 شمال المزدحم مفرق كفار تابور حتى مفرق طمرة. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى، نلقاكم على رأس الساعة، خليكم معنا.

0: لشاتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز. قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة. برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: عن بلدي احكي لي.
10: احلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لاهله.
11: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
12: بلدي.
13: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
12: يا بلدي.
14: صباح الخير من مدينة البشارة.
15: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
16: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: أم الفحم تتأهب هذا الصباح للتصدي لزيارة النائب العنصري تسفي سوكوت، والبلدية تعطل الدراسة في المدارس الابتدائية.
1: أقولها بأسف، يعني أنا اللي بدرت وتواصلت مع الشرطة ومع كل المنظمات اللي مفروض تكون على دراية، أنا اللي بدرت لهذه الشغلة، لأنه بالآخر هاي مسؤوليتي كرئيس لهذه البلد، وأنا بدي أحافظ على أبنائي وبناتي بأم الفحم. توجهنا واضح وصريح بعد مع لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية على الإضراب. إحنا معروف سوكوت بدي يزور 6 مدارس، إحنا بنقولها بشكل واضح وصريح، أنا طلبت من أبنائي وبناتي بأم الفحم، يعني وراح يكون بمدرسة خديجة بالرازي وفي التسامح، إحنا في عنا غرفة طوارئ في البلد دي، راح نقعد هنا، احنا مش راح نيجي باحتكاك معاه، هذا طلبي من كل المواطنين.
2: كان هذا دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم. حالة من الحزن تخيم على قرية أبو سنان عقب الإعلان عن وفاة الفتاتين حلا عزام وإيمان كمال خير غرقا في نهر الأردن.
3: طلعوا مع العائلات لرحلة عادية، حبوا ينبسطوا البنات مع أهليهم مع الوالد مع الوالدة مع الكل، ولكن انتهى الشيء بأمر فاجع ومؤلم جدا وأمر كئيب صعب جدا، ما استطاعت أنه بالفعل تجرفهم وتنفقدوا حياتهم مع الأسف الشديد، وهذا الإشي بالفعل يعني ظليت عندي لساعات متأخرة.
0: سيف مشلب رئيس مجلس أبو سنان المحلي متحدثا هذا الصباح. بعد الانتقادات اللبنانية لاتفاق الإطار، نتنياهو يشيد بالاتفاق

0: ويصفه بالتاريخي والضربة لحزب الله وإيران.
1: אזרחי ישראל היקרים, אתמול לפני כניסת השבת השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
2: وقتيل بانفجار سيارة في يافا, وأيضا حتى سنكون أيضا بعد قليل مع هذه التفاصيل. إذن دقيقتان بعد الساعة الثامنة هنا في استداتنا في راديو الناس 103.3 107.8. أنتم مع العدد الأول من هذا النهار. إذن يعني الكثير من الأحداث, وطبعا يعني في ظل كل الأحداث التي حدثت بالأمس شيرين, وكأنه لا يكفي الآن انفجار سيارة في تل أبيب وإعلان عن مقتل من كان بداخلها,
0: مواطن وإصابة آخر. طبعا
2: ضياء حجيح, صباح الخير.
3: الخير فراس وشيرين وكل المستمعين.
2: إذن مراسلنا في منطقة المركز والمثلث, التفاصيل المعروفة حتى هذه اللحظة.
3: نعم, يعني انفجار مركبة في شارع سهرون في مدينة يافا أسفر عن مقتل شخص وإصابة فتى بجروح متوسطة بحسب التفاصيل المتوفرة. انفجار مركبة شديد بحسب شهود عيان كان قد أدى إلى مقتل من كان بداخلها, على ما يبدو يعني أن المصاب كان بالقرب من انفجار المركبة وأصيب من خلال بجروح وصفت بالمتوسطة, نقل على إثرها بصورة ذاتية على ما يبدو من إحدى المركبات, وصل إلى مستشفى وولفسون وكان يعاني من إصابات, ولكن الطواقم الطبية أقرت وفاة الضحية الذي كان في داخل المركبة وعلى الفور من شدة الإصابة. طبعا قوات من الشرطة تتواجد في المكان, وأيضا قوات من الوحدة الخاصة المسؤولة عن المتفجرات, فيما لم تحدد الشرطة حتى هذه اللحظات هوية الضحية ولا خلفية الجريمة. طبعا نذكر أنه قبل 3 أيام أيضا قتل الفتى أحمد الجعبري من سكان مدينة يافا في داخل أحد الأكشاك حيث كان يعمل بجريمة إطلاق رصاص.
0: نعم, للأسف طبعا هذه الجرائم مستمرة, مع أنه حتى الآن لا نعلم إن كانت يعني إن كان ضحية هذه الجريمة أيضا من أبناء المجتمع العربي. عد إلينا في حال تطور أي جديد في هذا السياق زميلنا ضياء حج يحيى, شكرا جزيلا.
2: شكرا, شكرا لك. طيب شيرين, يعني الآن كنا مع التطورات أيضا لبنانيا وإسرائيليا, تحدثنا أيضا عن سفي سكوت من المتوقع أن يزور أم الفحم هذا الصباح, تحدثنا إلى سمير محميد وأحمد يوسف محاج لجنة أولياء أمور الطلاب, وأيضا هذه الكارثة التي حلت على أهل أبو سنان, وسنعود يعني عن هاي على هاي المواضيعات. ولكن قبل ذلك يعني انتخب بالأمس حزب التجمع الوطني الديمقراطي قائمته لانتخابات الكنيسة القادمة والتي يرأسها سامي أبو شحادي في محلة بكر عوادي في المقعد الثاني, ومها كركبي صباح في المقعد الثالث, ثم حسن النصاصرة والنصاصرة وأورلي نوي. بكر عوادي المرشح على المقعد الثاني في حزب التجمع الديمقراطي, صباح الخير.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: يعني أولا مبروك هذا الفوز, المقعد الثاني مقعد مضمون في التجمع, وأنت أول مرة تكون في هذا الموقع, تقييمك لما حدث بالأمس أستاذ بكر؟
4: أولا شكرا على الاستضافة. يعني يوجد عدة دلالات, البارحة أثبت التجمع أنه حزب واثق, حزب له جذوره حضور هذا العدد الكبير من الأعضاء المؤتمر في يعني يوم ساوت في فترة فيها أعراس وأيضا مآتم وأيضا رحلات وعطلات, وإشارة كبيرة على أن هذا الحزب متجذر ومهم ويعني لأعضائه الكثير. ثانيا, التجمع خرج بقوة جدا كبيرة البارحة بوحدة, التنافس انتهى وخرجنا برسالة واحدة, هنا التجمع موجود بقوة وجاء ليؤثر. وثالثا, أنه يعني 40% من 5 المقاعد الأولى هنا نساء, ورابعا أم خامسا الآن أنه انتخاب لأول مرة في التجمع رفيقة يهودية انتخبت انتخابا ولم تعين تعيين, وهذا تطور أورلي نوي

0: هذا تطور كبير جدا. أعتقد بأنه هذا يدل على انفتاح التجمع أيضا على شرائح مختلفة داخل المجتمع اليهودي، وعلى قبول رسالته التي يحملها وبرنامجه الذي يحمله على أطياف أيضا داخل المجتمع اليهودي.
1: أستاذ بكر، طبعا بعد هذه الانتخابات الآن انتهى المسألة التنظيمية داخل التجمع، كيف تنطلقون في الحملة الانتخابية؟ والآن يعني أنت من طبعا بالأساس عضو مكتب سياسي، ولكن المرشح الثاني والقيادي الجديد، كيف تستعدوا الآن؟
0: جد يعني الاستعدادات بدأت منذ فترة، مظبوط ضد المؤتمر يعني أخذ الحيز الأكبر من عملنا بالفترة الأخيرة، كانت لجنة تنظيمية يعني أخذت على عاتقها، وداخل لجنة تنظيمية بثقت لجنة انتخابات، توجد كوادر عملت على هذا الإنجاز أن يكون مؤتمرا ناجحا وعرسا ديمقراطيا حقيقيا. الآن طبعا توجد كوادر للانتخابات موجودة، وأيضا في الناحية الثانية نجري مفاوضات لإقامة قائمة مشتركة، ونحن مستعدون أن نحمل هذه الرسالة وهذه الأمانة.
2: بعد في أمل للمشتركة أستاذ بكر يعني بهذا الموضوع؟
0: أنا بحكي لك شغلة، المشتركة كبيرة تظن
2: ربعي. طبعا الرباعي
1: هي الأساس، المشتركة الرباعي الثلاثية تحالف.
0: أنا أتحدث إليكم بصدق، المكتب السياسي للتجمع ما زال الباب مشرعا ومفتوحا لإقامة قائمة رباعية. قدمنا تنازلات حقيقية وكبيرة في التوافق على قائمة تقنية يعني آخر مكان، ولكن للأسف الشديد كما تعلمون أنه وضعت شروط جديدة حولت التقنية إلى قائمة سياسية على نهج الموحدة. أنا أعتقد أن الباب ما زال مشرعا ومفتوحا للقائمة الموحدة للعودة إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية، يعني إحنا كنا نفضل أن تكون على نهج سياسي، ولكن قدمنا هذا التنازل الكبير، والطابة يعني الكرة الآن في ملعب الموحدة. وأيضا كما تعلمون تجري هناك مفاوضات مع يعني لا نقف يعني مكتفي الأيدي لإقامة قائمة مشتركة ثلاثية الآن، وهي توجد تطورات وبناء ثقة متقدم داخل الثلاثية حتى الآن، ولكن طبعا الباب ما زال مفتوحا، وهذا مطلب جماهيري واسع من النقب إلى فسطوطة بإقامة مشتركة، والتجمع يصغي إلى شعبه وإلى ناسه، والهدف منها طبعا يعني إرسال حكومة اليمين الفاشي إلى مقاعد المعارضة، وهذا ما نسعى إليه.
1: طب أستاذ بكر، ما هي صحة الأنباء أو كيف تعلقون عليها التي وردت أمس عن بناء نوع من الاتفاق مع الجبهة، اتفاق ثنائي ليرتب الأوراق لقائمة أو تحالف ثنائي، وبعد ذلك ربما يكون الباب مفتوحا أمام العربية للتغيير والدكتور أحمد الطيبي؟
0: للمصداقية أقول يعني أنا الآن مرشح ثاني في التجمع حقيقة، ولكن يوجد وفد مفاوض. أنا غير يعني مطلع على التفاصيل، أعرف أن هناك تطورات إيجابية في ثلاثية، لا أعرف كيف، لا أستطيع أن أعلق على هذه الأمور. يعني يوجد وفد مفاوض داخل التجمع هو يقود هذه الأمور، وحتى الآن أنا شخصيا لم أطلع على التفاصيل الداخلية، ولكن نأمل أن تكون على الأقل هناك اتفاق ثلاثي ينطلق، ويبقى الباب حتى داخل الثلاثية مفتوحا لرجوع الموحدة إلى القائمة المشتركة.
2: بس يعني أستاذ بكر، بكل ما يتعلق في المفاوضات، يعني المفروض أن تكون أنت كمرشح ثاني، أنت يعني هذا مكاني مش هويني في التجمع، على علم بهذا الموضوع يعني
0: لا شك. لا تنسى أنه يعني أنا أصلي بس أقل من 12 ساعة بجوز منتخب، سأكون طبعا داخل كل شيء وداخل التفاصيل، ولكن التجمع حزب مسؤول ومنظم بشكل حقيقي، وهذا ظهر بشكل كبير داخل المؤتمر، توجد طواقم ويعني لدينا دروس من الماضي أيضا، وتوجد خيارات داخل التجمع، يوجد وقت مفاوض هو من يعرف التفاصيل الدقيقة، لأن المفاوضات تحتاج أيضا إلى سرية. طبعا سأطلع على كل شيء منذ اليوم، ستكون لنا جلسة قريبة لجميع المرشحين، سنطلع على الأمور، سندلي برأينا ونقدمها، ولكن أنا أحترم هذه النظم داخل التجمع، وهذا يعني ما معروف لنا كقيادة حتى الآن كما يعني كمنافسين، ولكن طبعا سأعرف كل شيء وسنتحدث به بشكل موسع.
1: طب أستاذ بكر، يعني دعني أعود بك إلى ما طرحته قبل هذه الانتخابات. في الحقيقة

0: منذ وقت يعني أطلعت عدد من الأطراف على خطتك الآن، يعني بعد ما نشرتها كمان كطرح جزء من طرحك الانتخابي، كان في بعض التعقيبات إنه يعني هذه الخطة ربما تكون ملائمة أكثر للأروقة الشعبية، أقل للعمل البرلماني. كيف بدك تلائم الخطة لوجودك في الكنيسة وطبعا على الأرجح وواضح دعنا نقول في المعارضة؟
1: طرحت رؤية للعمل نحو الداخل، أنا مؤمن بها. الكنيسة تعطيني شرعية انتخابية للتوجه إلى شعبنا بشكل حقيقي. أنا أجريت يعني بايلوت يعني تجربة كعضو مكتب سياسي، جلست مع قطاعات مختلفة مهنية بالماضي، خاصة بعد مظاهرة تخنين، ووجدت أن هناك إمكانية طبعا للقيام بهذه المشاريع. الآن الكنيسة توفر لي موارد حقيقية، مساعدين، سأعمل يعني بيدين اثنتين يد داخل البرلمان للتشريع والتصدي للعنصرية والفاشية ومتابعة الطلبات. سأعمل في المجالس لخدمة المجالس المحلية والشعبية، وأيضا في الناحية الثانية سأكون بين الناس من أجل بناء الأطر الحقيقية داخل الناس، تجنيد الناس في أطر مهنية لتدافع عن حقوقها. وأعتقد هذا لا يتعارض، هذا في صلب العمل البرلماني وفي صلب عمل منتخبي الجمهور وبالذات كأقلية.
2: لماذا لم يتقوموا بهذه الأعمال يعني في التجمع قبل الانتخابات أو ليس يكون؟ يعني أنت عم تحكي وهذا طرح ممتاز، تنظيم أطر، تنظيم إلى آخره أطر، يعني هذا مش بحاجة لبرلمان لفعله.
1: طبعا أنا أعتقد أنه بحاجة اليوم، يعني ممكن أن يكون، ولكن البرلمان يساعد أكثر، يوفر مصادر، يوفر موارد انتخابية شرعية. يعني في فرق بين ما يتصل شخص مثلا بطبيب أو بأي مهني آخر غير معروف، وبينما يتصل شخص معروف أنه منتخب جمهور. يعني الكنيسة هي الطريقة الوحيدة الآن لانتخاب القيادة القطرية. أنا أمل أن نكون مستقبلا هناك مركز سياسي عربي كنيسة الإمارات تنتخب بشكل مباشر وتنتخب قياداتها، ولكن أنا أعتقد أنه هذا دفعة مهمة، وما أقوم به هو في صلب عمل التجمع. التجمع طبعا كما تعلمون أقيم على أساس تنظيم المجتمع العربي، على أساس قومي بناء الوطن. نعم. هذا ما سأقوم به حتى كمنتخب جمهور، ولا أعتقد بأن هذا يعطل أو يؤثر.
2: وصلت الفكرة، نشكرك جزيلا.
0: بالنجاح
2: إذن أستاذ بكر عواودي،
1: شكرا على حضوركم.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا
2: بكر عواودي، المرشح أو الفائز بالمقعد الثاني،
0: المرشح الثاني
2: خلص نستطيع القول. احفظوا هذا الاسم جيدا. شكرا بكر، يعطيك ألف عافية. وفي السياق نفسه دكتور مها كركبي صباح، المرشحة على المقعد الثالث فائز بالتجمع، ونستطيع القول بأن عمليا المرأة الوحيدة ربما الأولى التي إنها أكثر مقعد مضمون،
0: الأقرب لأن تكون في مقعد مضمون في التحالف، الأقرب
2: هي، لا نعرف إذا كان مضمونا بتعلق بنتائج الانتخابات. دكتور مها كركبي صباح، صباح الخير.
3: صباح الخير فراس.
0: صباح الخير، مبروك
3: المستمعين والمستمعات. شكرا.
0: يعني حكينا الأسبوع الماضي وقلنا لازم نحكي الأحد الصبح بعد النتائج، الآن أجا وقت العمل. المرشحة الثالثة في القيادة، في يعني الصف الأول من قيادة التجمع، شو الخطوات المقبلة؟
3: طبعا أهم شيء الخطوة المقبلة هي رح تكون بأنه إحنا نعزز حضور التجمع داخل المجتمع، أنه يتم يعني بهذه المرحلة يتم تجنيد كافة الكوادر، كافة أعضاء الحزب لبناء برنامج عمل اللي نخوض فيه هاي المرحلة القادمة، خاصة أنه إحنا يعني كحزب بالأربع سنوات الأخيرة كان هو خارج البرلمان، ولكن خلال الأربع سنوات اشتغل بشكل كبير على برنامجه السياسي، على مشروعه السياسي، وعلى البقاء على تواصل مع جمهوره الواسع مع كوادره. فبرأيي هاي المرحلة هي مرحلة فيها كتير تحديات للتجمع، يعني كونه كان خارج البرلمان ولكنه في نفس الوقت قدر يحافظ على مشروعه الأساس وأيضا لأنه إحنا أمام يعني مرحلة اللي هي مرحلة صعبة، مرحلة مهولة من التحديات، مرحلة اللي فيها داخليا كمجتمع داخلي نعاني من تشرذم، نعاني من جريمة منظمة، وأيضا يعني نعاني من الحروبات المتتالية والمكثفة أثرها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك

0: سندير حملة انتخابية في ظل حرب إبادة، يعني حجم الدمار والقتل اللي رافقنا في السنوات الأخيرة هو الأول من نوعه برأيي في تاريخ الشعب الفلسطيني. فيعني سنخوض معركة في ظل كل هاي الأمور، ناهيك عن الملاحقة السياسية وأيضا برأيي يعني محاولات إسكات القيادة الفلسطينية. فستكون مرحلة أنا متأكدة بأنها يعني ليست سهلة، ولكن البرنامج السياسي لدى التجمع يأخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار.
1: دكتورة، كان عندك تأييد أيضا من قيادات الحزب أيضا ومن الكوادر، ليه ما ترشحت على المكان الثاني اللي هو أكثر مضمون لإلك وأيضا للتجمع بأن تكون امرأة، وأيضا امرأة اللي هي عمليا وجه جديد نوعا ما في السياسة وفي القيادة العربية؟
0: يعني الأمر أكثر يرتبط بالفترة اللي أنا فيها أخذت القرار أني أخذ يعني الانتخابات، أخذ هذه التجربة يعني لا غير. ولكن أيضا برأيي المقعد الثالث يعني لماذا نقلل من أهمية المقعد الثالث؟ برأيي هو مقعد جدا أمامي، يعني هو جدا
2: وأمامي، ولكن غير مضمون بناء على التحالفات. يعني مش عارفين إحنا شو الاستطلاعات رح تعطي وكيف رح تنبنى القائمة، هذا هو المنطلق.
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح، ولكن بنهاية الأمر يعني أنا يعني أعتقد طبعا لا يمكن تفصيل الأمور، لأنه يعني حتى الآن لم يعلن عن أي اتفاق، ولكن برأيي أيضا سيكون مقعد مضمون بأي ائتلاف كان. وبرأيي أيضا يعني هذا سيسبب لنا أيضا العمل بجهود كبيرة يعني بين أهلنا وناسنا، واقناع الناس الخروج إلى التصويت لأهمية المرحلة ولأهمية الحالة. ولكن أنا يعني أعتقد أنه المكان مضمون هو مكان يعني جزء من القيادة، جزء من رسم المرحلة القادمة، وجزء من رسم المستقبل. يعني أنا يعني لا أرى بهذا المكان وبهذا المقعد كأنه يقلل أو ينتقص من طبعا دوري في المرحلة القادمة.
2: طب دكتور مها، تستعدين لأيضا للقيام بدور أساسي وقيادي في إدارة المفاوضات، في الاطلاع على التواصل بين الأحزاب، يعني كل ما يجري الآن، ثلاثية ثنائية، ما الذي سيكون؟
0: هناك اطلاع داخلي طبعا يعني ولا يمكن تفصيله، ولكن حتى الآن أنا يعني مش جزء من فريق العمل. هناك فريق دائم، يعني أنا يعني فقط يعني البارحة تم انتخابي، فلم نتحدث حتى الآن يعني عن إمكانيات الدخول في هذا المحل، بس أنا على اطلاع دائم يعني ومطلع على ما يدور، ولكن حاليا حتى هذه المرحلة يعني لا يمكن الخروج بالأمور للإعلام.
1: يعني شو اللي عم بتشوفيه دكتورة بالتجمع يجب تغييره؟ يعني أنت تقولي على اطلاع، ما التجمع أوكي ممكن كان عنده إنجازات وما إلى ذلك كما ذكرتي، ولكن في المقابل ولم يدخل البرلمان في المرة الأخيرة، وهنالك أيضا ربما يعني أمور داخلية. حزبيا ما الذي سيتغير أو ستسعين إلى تغييره؟
0: أنا جزء من السياسي، سياسة هذا الحزب، أنا جزء من رؤيته، أنا أؤمن برؤيته. فالأمر هو ليس التغيير داخل الحزب، إنما الهدف هو بالأساس إنه إحنا نقدر نساهم بإنه نعطي الناس أمل، نعطي الناس برنامج عمل، نساهم بوجودنا بين الناس، بصد الحالة العنصرية والفشيل بواجهها مجتمعنا، بأنه إحنا نعرض على الناس خطط عمل وبرامج سياسية اللي الناس تآمن أنه إحنا أمام مرحلة اللي إحنا بحاجة أنه نتكاتف ونشتغل مع بعض. يعني الهدف هو ليس هدف تغيير داخل الحزب، ولكن برأيي أيضا هناك تغيير بالوجوه في المرحلة القادمة اللي رح تكون تمثل الحزب، وهذا التغيير إجا أيضا بدعم جدا كبير من الرفاق والرفيقات. فيعني لربما أيضا هناك يعني هذا يعكس أيضا رغبة داخلية داخل الحزب بأنه المرحلة القادمة هذه تكون القائمة، هذا ما يعرض على الناس، البرامج اللي كل واحد فينا بيقدر يقدمها للناس هي تعكس أيضا اهتماماتنا، وأيضا تعكس ضرورة الحال وضرورة المرحلة.
1: وصلت الفكرة إذن. يعني بالفعل نتمنى لكم النجاح. دكتور مها كركبي صباح، المرشحة على المقعد الثالث، المرشحة الثالثة في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا لك على هذه
2: المداخلة. شكرا جزيلا دكتور مها، بالتوفيق.
0: شكرا فراس.
1: بالتوفيق.
0: شكرا.
1: طيب
2: علينا أن نقول فراس يعني ملاحظة بما أنه حضرنا أنا ووديع أمس يعني كل هذه الانتخاب عملية الانتخاب في التجمع في نقاط تسجل للتجمع أنه حافظ عليها قضية النساء مع أنه ألغى التحصين ولكن حافظ على وجود النساء في المقاعد على الأقل إذا كانت الأربع عادة في الأحزاب ينظر إليها بأنها

0: مهمة وجود النقب، ولكن في كان قضية المثلث أحد المعاقل الأساسية للتجمع، وأنا بحبش التقسيمات، ولكن هيك الأحزاب عودتنا، فيش مرشح بالمقاعد الأربعة الأولى من المثلث. هاي نقطة قد تكون ليست
1: مركنين أن يوسف جبرين موجود.
0: هم يعني مركنين على التفاوض أنه رح ينجح والمرشح الجبهة، فبالتالي هاي ضمن ربما ما يعني قد يكون عراقيل. طيب فاصل وبعده نعود.
1: حكيت اللي عندك وانت يعني فيش حاجة.
0: ما انت خلص ما خلص
1: يلا فاصل فاصل فاصل ونواصل
0: يلا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
7: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
9: كتار بيعتقدوا انه صحة القلب تحتاج أدوية كتيرة او اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة اقوى وقاية للقلب متاحة مجانا. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية. والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
10: المركز الطبي ميدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065. مقدم من قبل مركز ميدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
11: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: ست وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تولت ردود الفعل على توقيع اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن هذا الاتفاق إنجاز تاريخي ويضعف قوة إيران وحزب الله ويرفع قوة إسرائيل. دكتور ثائر أبو راس مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير.
1: صباح الخير. يعني إذا دكتور مش عارفين أنا بلش معك من لبنان ولا على الطوش اللي صارت امبارح بين إيران. خلينا بلش هيك بالتصعيد الذي كان بالأمس، تصريحات دونالد ترامب بأنه على ما يبدو ربما ستعود الولايات المتحدة إلى بما معناه إلى ضرب إيران. هو لمح هيك بمصطلحات غريبة ولكن يعني فتح الباب أمام التصعيد. أين نقف الآن بكل ما يتعلق في إيران؟ وعم نحكي عن طوشي يعني تقليدية ولا ممكن الأمور

0: يعني متوقعة.
1: كما نقول بالعامية يعني فركة إذن، وللأسف الشديد يعني في منطقتنا القواعد الاشتباك هكذا هي، حتى في فترة اللي هي من المفروض تكون فترة سلام
2: في كثير فركات أذن
1: للأسف الشديد. هذا بحد ذاته أمر غير مفاجئ، ولكن الموقف الأمريكي هو كما هو بالعادة بأنه الولايات المتحدة تريد الحفاظ عمليا على وقف إطلاق النار، وهي معنية بالوصول إلى اتفاقية. أعتقد بأن الرئيس ونائب الرئيس أكدوا ذلك ليس فقط بالتصريحات ولكن أيضا بالأفعال.
2: بالأفعال. طب دكتور ثائر، في سياق لبنان وإسرائيل، قراءتك لهذه التفاهمات، وخاصة أنه في إسرائيل في قراءات متباينة، في لبنان عدم حماسة، وفي واشنطن يعني بين النقاط بين إيران وبين لبنان بيحاولوا يمشوا الأمور.
1: نعم، يعني هذه الاتفاقية مع لبنان أجت لتخدم أجندة سياسية قصيرة الأمد وليست اتفاقية بالمعنى الاستراتيجي للكلمة. هي جاءت عمليا لتخدم ثلاث مصالح، مصلحة للحكومة الإسرائيلية، الحكومة اللبنانية، والحكومة الأمريكية. بالنسبة لإسرائيل أعتقد واضح يعني هذه الاتفاقية تسمح لإسرائيل بالبقاء في جنوب لبنان، بالنسبة للحكومة اللبنانية تعطي هذه الحكومة شرعية، خاصة بعدما فرضت إيران نفسها في داخل لبنان مع في الاتفاقية مع الولايات المتحدة. أما أمريكيا فهي تفتح الطريق أمام قناة دبلوماسية ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. يعني الولايات المتحدة الرئيس ترامب فشل في خلق بديل لحزب الله فعليا، فعلى الأقل هو يقدم بديل نظري للتأثير الإيراني في داخل لبنان. لكن الإعلام الأمريكي نفسه لا يتوقع بأن يعني يخرج من هذه المبادرة اتفاقية حقيقية ما بين إسرائيل ولبنان، وبأنه الحكومتان ولكن بشكل خاص الحكومة الإسرائيلية غير معنية عمليا باتفاقية سلام مع الحكومة اللبنانية، على الأقل ليس الآن وليس مع هذه الحكومة. فلذلك هي جاءت لتخدم مصلحة قصيرة الأمد. ونحن أيضا نتعامل مع إدارة الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يحب المؤتمرات الكبيرة، يحب الصور التي تظهر وكأنه هنالك سلام كبير. فالأمر أيضا يتماشى مع الإيجو أو الآنة الكبير لدى الرئيس الأمريكي.
0: دكتور، يعني احنا بنشوف انه الان يعني في هنالك صراع خفي، وبلش السباق على الرئاسة، جيدي فانس ومارك روبيو، اشي ماسك لبنان اشي ماسك ايران. الى اي مدى هذا الحديث اللي يتحدث عن الاعلام حاضر يعني في الولايات المتحدة، انه الرجلين يتنافسان بشكل واضح على من يترأس حزب الديمقراطي او الجمهوري في الانتخابات المقبلة؟
1: هو حاضر وبقوة، وأعتقد بعد انتخابات نصف المدة سنسمع عن الموضوع أكثر وأكثر، حتى أنه منصة بولي ماركت لديها فقط مرشحان يعني من قبل حزب الجمهوري اللي هم نائب الرئيس فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولكن أعتقد يعني من المبكر أن نختم ونقول بأنه هم البدائل الوحيدة للرئيس ترامب. أعتقد بأنه شعبية هذه الإدارة ستؤكد الكثير حول من سيكون المرشح الجمهوري القادم. إذا ما استمرت هذه الإدارة بالاستمرار بكونها إدارة غير شعبية، لا تتمتع بشعبية عالية في الداخل الأمريكي، فممكن جدا أن نشاهد قوة جديدة في داخل الحزب تصعد. ولكن مشكلة الجمهوريين هي بأن حركة ماجا ما زالت هي الحركة المهيمنة
2: مسيطرة
1: على المؤسسات والمسيطرة على المؤسسات الجمهورية. فجي دي فانس الذي هو يعني ابن هذه الحركة، هو عضو في ماجا، يبدو بأن المرشح ذو الحظوظ الأكبر حتى هذه اللحظة. يعني الأمر الغريب أنه بالرغم من تراجع شعبية دونالد ترامب في الرأي العام الأمريكي، إلا أنه بيحافظ على شعبيته ما بين أنصار حركة ماجا، وهذا يصب بالدرجة الأولى في مصلحة جي دي فانس. ولكن ماركو روبيو يتمتع بدعم الطبقة التقليدية في داخل الحزب الجمهوري، أيضا طبقة رجال الأعمال داعمة وبقوة لمارك روبيو. ولكن الأحداث الأخيرة في آخر شهرين، لا سيما الاتفاقية ما بين إيران والولايات المتحدة،
2: عززت دور
1: بالدرجة الأولى نائب الرئيس جي دي فانس. ولذلك حتى هذه اللحظة هو يبدو وكأنه المرشح القادم للحزب الجمهوري.
2: نشكرك جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس، مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: فقط تحديث، ولكن قبل ذلك في كل ما يتعلق في التحقيقات الأولية للانفجار الذي كان في يافا، يجري الحديث عن قتيل ابنه عمره 6 سنوات شيرين أصيب بجراح متوسطة على ما يبدو كان بطريقه للمدرسة. طيب. يعني في أن يوصل ابنه وحدث ما حدث انفجرت السيارة.

0: في هذه العملية.
1: عودة إلى الملف اللبناني، العميد الركن الدكتور هشام جابر خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية. صباح الخير سيادة العميد.
2: صباح النور.
1: قراءتك لهذا الاتفاق، في تباين في المواقف، ويعني واضح أنه في امتعاض في أطياف واسعة داخل لبنان.
2: حتما أوساط واسعة، وأكثر من أكترية الشعب اللبناني ترفض هذا الاتفاق، لأنه من حيث المنطق يعني لا يمكن أن يكون هناك تنازل بهذا الشكل من الجانب اللبناني لقاء لا شيء. ماذا أعطت إسرائيل الجانب اللبناني بموجب إطار الاتفاق هذا؟ ماذا؟ ليس هناك برنامج زمني للانسحاب إطلاقا. ليس هنالك، لم تتوقف العمليات العسكرية والعدوان على لبنان، يعني لم تجف بعد الحبر عن هذا الاتفاق، وحصل عدة عمليات عسكرية منها إغارة على نبطية الفوقة، هناك شهداء يسقطون، هناك أيضا مدنيون لا يزالون معرضون للهلع والرعب بعد أن جربوا أو وثقوا وعادوا إلى منازلهم. بعد الاتفاق يعودون بالمئات إلى نقاط النزوح. ما هذا الاتفاق يعني أنا لا أفهم من الناحية العسكرية ما هذا الاتفاق. اليوم أنا فوق نقطة الأمكة تحلق فوق العاصمة. نحن قلنا أنه على الوفد اللبناني على الأقل قبل أن يجلس على الطاولة وقبل هذا الاتفاق أول أمس أن يطلب إيقاف هذه المسيرة التي لا تقف أبدا فوق العاصمة بصوتها وضجيجها ومراقبتها. وهل ما هذا الاتفاق يعني لا أفهم، لا من الناحية العسكرية ناجح ولا من الناحية السياسية ناجح. بعدين أنا أريد أن أتوجه هنا للإسرائيل، يعني إذا كانت إسرائيل تحاول أن تخضع لبنان بهكذا اتفاقات فأنا برأيي لن تحصد خيرا أبدا. هي تريد أن تتفق مع حكومة لبنانية يمكن أن تذهب أو تسقط، أو تريد أن تصالح مع الشعب اللبناني.
1: طب سيادة العميد، داخليا ما الذي يعني هذا ما تفضلت به الآن، ما تقوله؟ الحكومة ضعيفة بمعنى أنه قد تسقط؟ ما الذي سيؤدي إلى سقوطها؟ هل ستواصل باتجاه مزيد من المفاوضات ووصول لاتفاق مختلف؟
2: أنا ما لا على الحكومة، يعني مشكلة بهذه الحكومة أنها لم تأتي حكومة على لبنان بهذا الضعف. يعني نحن نراقب، وقلنا من البداية حتى الصحف الإسرائيلية ذكرت هذا الغباء، حتى أنه يذهب وفد ومفاوضات على الأقل أن يكون مجهز بأوراق قوية تساعده، وكان لدى لبنان أوراق قوية جدا. أهمها ملف سلاح حزب الله. لماذا يقدمه مجانا لإسرائيل؟ كان يمكن أن يتفاهم معه ويذهب ويمسك هذا الملف ويقول له هذا هو الملف بيت القصيد. أليس هو بيت القصيد؟ نعم. ماذا تعطيني يا إسرائيل مقابله؟ هل تنسحب من الأراضي اللبنانية كافة؟ تفضل خذوا. هل يعود جميع اللبنانيون النازحون إلى قراهم؟ هناك 30 قرية مهدمة سويت مع الأرض من القرى الملاصقة للحدود، ويقول وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي لن يعود السكان عليها. طيب كيف يكون هناك اتفاق؟ أنا أريد أن أفتش على شيء إيجابي واحد أعطته إسرائيل مقابل هذا الاتفاق الذي أعطى إسرائيل.
1: هل هذا يقول أنه التصعيد أيضا من جانب حزب الله يعني أو المواجهة ستستمر بهذه المعطيات في هذا الاتفاق؟
2: حتما. حتى اللبنانيون الذين يعارضون سياسيا وحزب الله بكل النواحي، ونحن من الذين عارضوا يعني دعم هيدا الذي شرع يعني الحرب التي أعلنت عدة مرات. فاليوم لا يوجد لبناني واحد يمكن أن يقول لحزب الله تفضل سلم سلاحك مقابل لشيء. هذا لا يصح ولا يمكن أن يحصل يعني في أي مفاوضات بين الطرفين. نحن قلنا ويقول كثيرون

0: أننا مع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لأن لا حرب يمكن أن توخى بدون مفاوضات مباشرة. إنما في المفاوضات المباشرة يجب أن تذهب ولديك أوراق قوية.
1: نعم،
0: هكذا ذكرت جميع الصحف العالمية ومنها الصحف الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: ذهبنا إلى المفاوضات بأيدي فارغة، نتمنى الشفقة مثل ما قال وزير خارجيتنا، يعني الشفقة والعطف الأمريكي. اليوم أنا كان برأيي قبل هذا الاتفاق بيومين أن يهدد الوفد اللبناني بإيقاف هذه المفاوضات إذا ما تعهد الجانب الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية فورا والبدء بالانسحاب ويكون هناك دخول للجيش. وكنا بذلك قد ساعدنا من ليس لبنان فحسب، بل الرئيس الأمريكي نفسه الذي يعني يوجد بينه وبين الحكومة الإسرائيلية مشكلة كما يعلم الجميع بشأن لبنان.
1: وضحتنا.
0: هذا هو رأيي ورأي الجميع. يعني أقول أن الاتفاق هو مشروع فتنة، وأتمنى أن تحصل هذه
1: عدم الوقوع في هذه الفتنة كما تقول. العميد الركن دكتور هشام جابر، خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك من بيروت. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
2: شكرا شكرا. طيب شيرين، احنا نطلع على فاصل ونواصل، خليكم معنا. اذا يعني كنا قضية اتفاق، شو بعد علينا مواضيع، في شوية شغل بعد،
1: في بعد،
2: يلا الى فاصل.
3: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
4: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
4: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
3: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى في البيت وكل مكان.
12: البستان سفرتكم دايمة.
13: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: إذن عدنا بعد الفاصل. راديو الناس 103.3 107.8 FM. طبعا في ملف العنف والجريمة، قبل قليل يعني أعلن وفاة الشاب من يافا، رجل على ما يبدو يعني هويته معروفة للشرطة بحسب ما قالت الشرطة، وانفجار السيارة هذا أدى إلى مقتله، كان برفقة ابنه في هذه الحادثة، والطفل 6 سنوات المؤسف في الموضوع أصيب أيضا بجراح متوسطة. سنوافيكم بتفاصيل أوفى عندما تتضح الصورة فيما بعد حول ما جرى. في السياق نفسه، انطلقت بالأمس قافلة ومسيرة احتجاجية للتعبير عن الاستياء والغضب من التهميش المتواصل والتقاعس في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. يأتي ذلك فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام في المجتمع العربي إلى 138 قتيلا، يشمل عمليا ما حدث هذا اليوم. قاسم عوض والد الطبيب المرحوم عبد الله عوض، وقد شارك في انطلاقة القافلة. يسعد صباحك أستاذ قاسم.
14: سعدتم صباحا إلى كل جميع المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله بتكون أيام جاي علينا أفضل من هاي الأيام يا رب.
2: يا رب يا رب الله يسمع منك أستاذ قاسم. يعني بداية هيك لو تحكينا عن القافلة اللي كانت مبارح، تنظيمها، منين انطلقت، تفاصيل حولها.
14: صراحة أنا يعني من الاحترام للناس اللي بيعملوا البرنامج هذا. بين فترة وفترة هاي القافلة الرابعة انطلقت، تجمع كان في قرية المزرعة بجانب المجلس المحلي في دوار الغرسية اسمه، وانطلقت في اتجاه كفر ياسيف وكرميل. أنا يعني اللي اشتركت فقط في المزرعة لأنه الوضع الصحي ما سمح لي أطلع معنا كرميل.
2: ألف سلام عليك، ألف سلام عليك.
14: الله يخليك. كنت أتمنى أني أصل معهن لكرميل، وكان لازم أقول كلمة هنا قصيرة طبعا. شو بدي أقول لك، الغريق مثل ما بقوله بالمثل العربي بتثبت بقشة.
1: صحيح.
14: لكن إحنا هاي يعني ما هي قصه، انت قلت قبل شوي انه كمان قتيل وكمان، لو انت يا ناس، لو انت بدنا نضلنا كل يوم نصحى ونسمع قتيل واثنين، كنا في كل شهر وشهرين على قتيل، اليوم صرنا باليوم اكثر من قتيل، 140 تقريبا قتيل صار عندنا في الوسط العربي في الداخل. مش حرام على هاي الناس، مش حرام على هاي الارواح اللي عم تروح هيك. القافله هاي الإخوة نقفوا معا، يعني هن اللي ببرمجوا الموضوع كلياته، أنا ما بتدخل في البرنامج نهائيا، هن اللي بيعملوه. لكن تتفاجأ أخ فراس إن اللي موجودين كانوا هن من الوسط اليهودي، الأغلبية الصاعقة وسن كبير، يعني فوق الستينات والسبعينات، ناس جاي وعلى العكازي وبتوقف وبتهتف ضد العنف وإلى آخره. هاي الناس يعني أنا شخصيا أكن لها الاحترام
1: طبعا،
14: اللي بتصل ومن مش من قريب، يعني مش تقول من منطقتنا هو 15 كيلو، عم بيجوا من التاني وبيجوا من تل أبيب ومن هون ومن هون حتى يشاركوا في هاي القوافل. مثل ما قلنا الغريق بتثبت بقشة، هي هاي هذا الموضوع مش راح يحل المشكلة، لكن
1: صحيح.
14: ممنوع إحنا أهل الثقالة بالتحديد والناس الطيبين اللي مثلك، ممنوع نقعد ونتكتف.
1: شو لازم ينعمل سيد قاسم؟ يعني بتحكي لي هاي الوقفة الرابعة أو القافلة الرابعة،
14: نعم.
1: أكيد مش كافي كل ما يجري، ولكن بساعد شوي على الأقل، بساعد العائلات. شو لازم ينعمل لحتى أكثر تحس إنه كمان في تضامن مجتمعي، إنه في حراك واسع لوقف الجريمة والعنف؟
14: أنا أعتقد كالتالي، يعني خلينا نأخذ مثال امبارح في الأمس القافلة، يعني ولا طب وين أهل المزرعة؟ وين أهل المزرعة؟ في كل القافلة فيش واحد من أهل المزرعة كان، وكذلك الأمر في بلاد أخرى لم تنطلق القافلة من هون وهناك. طيب يعني أنا قلت قبل وبدي أرجع أقولكوا إياه، إنه ولا إنسان يعتقد ويفكر مرة في حياته إنه هذا الموضوع

0: بعيد
1: في الطرف الآخر في البلد الثاني عند فلان عند جاري. لا، إذا وصل القتل وجريمة القتل لبيت الحاج قاسم عوض المزرعة اللي قتل فيها ابني بدم بارد بدون ذنب، ممكن يصل لأي بيت في هذا في البلاد. ما يعتقد إنسان أنه أنا بعيد مدخلنيش، لا لا لا لا، بطل في بعيد عم اليوم قريب. لازم الناس تتكاثم، لازم تعمل وقفات احتجاجية، لازم لازم. احنا عارفين ومتعرفين احنا هذا مش رحين نقدر نحل الأمور هاي من جذورها، لكن لازم يضل في عراق، لازم يضل في عراق حتى ربنا نعم. سبحانه وتعالى يبعث الفرج. ممكن يصير تغيير إن شاء الله في الانتخابات نعم. القادمة، تيجي ناس أفضل من الناس، وهي الناس وحسالة هاي الناس تروح على مزابل التاريخ وتتحرك الشرطة. يعني الشرطة مبارح في المزرعة اللي كانوا، يعني أنا قلت يعني ما قدرتش أنزل من السيارة، بس حكيته أنا بالسيارة بالميكروفون، قلت لهم بدل ما الشرطة هاي جاي ومدجج وسيارات ومترسكيلات وكذا، طب روح دوروا على اللي قتل أولادنا.
2: هذا السؤال يعني سؤال يعني المليون.
1: يعني أنت بتطلع بتشوف يعني شو السير، إيش فيه، لأنه هلا قد في بوليس وكذا وكذا، تعرف صواريخ احنا محملين بالسيارات نكون وقنابل. طب ناس بجيل كبير ومسنين ومحترمين وجايين يعملوا وقفة احتجاجية سلمية، ليش كل الشرطة لقد يعني هن بيفتعلوا الأمور وبيحرفوها بدل ما يشتغلوا في فك رموز الجرائم اليومية في الوسط العربي، بيشتغلوا إذا في مظاهرة أو في هددان بيت عشان ياخذوا 500 شرطي عشان بدهم يهدوا بيت لواحد معطر قاعد 30 سنه 40 سنه يبني فيه.
2: يعني هذا نعم. للاسف يعني فيش كيف نوصف الحاله كما وصفتها، يعني من الالم للسخريه الاقدار للي عم بيصير. استاذ قاسم عوض، والد الطبيب المرحوم عبد الله عوض، شاركت بالامس في انطلاقه القافله، وتؤكد كل يوم على الرغم من يعني شح المشاركه انك انت بتاكد على ضروره المشاركه حتى لو كانت قليله، وضروره الاستمرار والتصميم من اجل يعني كبح جماح العنف في المجتمع العربي. شكرا لك على هالمداخله.
1: شكرا لكم واسعدتم صباحا.
2: يعطيك ألف عافية. يعني اللي شايفين وإحنا كل العالم شايفته، يعني اللي كان بأم الفحم قبل يومين والقوات اللي تحرس في سكوت إسا في أم الفحم، لو سخرت أيضا لوقف الجريمة في المجتمع العربي كان وضعنا أفضل، بس واضح أنه ما في حدا معني أساسا. هناك من يتباهى بهدم البيوت، وبعرفش بالغرف المغلقة إذا بتباهوا بأمور ثانية أخرى. طيب الرياضة،
3: هذه الفقرة برعاية هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
2: الزميل فادي مصطفى محرر شؤون رياضية في راديو الناس، صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الخير، تحياتي لكم.
2: حضرت اشي بالفجر ولا انت بس؟
4: ايوه حضرت. انا عين على زيارة مترقبة من فحم، عين على التعمري في الارجنتين، وايضا كانت مباراة قوية بالامس رأينا المنتخب الاردني والارجنتين. الكل حكى على 4-0 5-0، ولكن للامانة المنتخب الاردني يعني ادى ما يمكن ان يؤدي. لوسساو سجل الهدف الاول ومارتينيز مع الثاني. التعمري اخيرا وصل مع هدف رائع بعد عرضية أردنية سجل وقلص 2-1. كانت أمال الأردنية حتى جاء الساحر وضربة حتى الآن بحللوها فيزيائيا، كيف التفت الكرة وراوغت الجميع وبمن فيهم يزيد أبو ليلى، سجل الهدف الثالث للأرجنتين 3-1 للأردن. تودع يمكن الكرة رفعت الرأس النشامة في هذه التجربة بعد مونديال اللي كان توقعات كبيرة منهم، ولكن شرف المشاركة كان هناك، تعرفنا كثير نجوم، وبالتالي الأرجنتين الوحدة طبعا تنطلق للمرحلة القادمة. ثم رأينا الجزائر مع النمسا، مباراة اللي كان فيها ذكريات ل 1982 لفضيحة خوخون اللي كانت لما النمسا أهدت ألمانيا وأقصت الجزائر. بالأمس كان فريقين صعبان على أرض الملعب، 1-0 أراتوفيتش سجل هدف كبير لرفيق بالغالي، ثم زابت 2-1. وهنا جاء رياض محرز، سألنا أين رياض محرز طيلة المونديال، سجل مرة تلو الأخرى. تخيل الهدف الثاني كان في 93، ساشا دخل في آخر ثانية في 96 3-3. هنا عم نسمع طبعا انتقادات في رأس

0: الهدف الأخير تلقى في شباكه الجزائر، ولأنه لو الجزائر أنهت في المكان الأول لواجهت إسبانيا. الآن بعد التعادل ستواجه مين؟ سويسرا. حتى أنه المعلق الجزائري قال أهون سويسرا من إسبانيا، هاتونا سويسرا، وكأنه يعني الأمر دبر بليل. أنا لا، أنا ضد هذه الادعاءات، لأن شفنا مباراة هجوم قوي من الفريقين، وشفنا الفريق النمساوي طبعا استمات حتى آخر ثانية. بالمحصلة إيران تذهب البيت بعد الهدف اللي ألغي، وامبارح كنا مع تحليل في ناس العالم مع الحكم نايل عودي، أثبت لنا بالحرف الواحد أن الهدف اللي سجلته إيران كان موقع تسلل، لم يكن هناك ظلم. ثم ذهبنا إلى البرتغال 0-0 مع كولومبيا، خيبة أمل أيضا من أداء رونالدو، كان هناك حاول سدد ولكن دون جدوى. كونغو أوزبكستان 3-1، أما بيلينغهام وهاري كين 2-0 أمام طبعا بنما. واليوم في الساعة 10 جنوب أفريقيا مع كندا، وهذه المباراة الوحيدة. أما غدا البرازيل يابان، ألمانيا برغواي.
1: البرازيل يابان برأيي لعبة قوية يعني جداً، على الأقل
0: جداً،
1: نعم.
0: جدا صحيح. والآن نحن دور 32، معناها اخسر وغادر إلى المطار. طبعا نحن الآن في دور الإقصاء، انتهى دوري المجموعات في عنا 32. تخيلوا هكذا كان المونديال طيلة الحياة طيلة السنوات.
1: إسا ببلش المونديال الحقيقي.
0: صحيح، اخسر وذهب إلى البيت، وطبعا تشتد المنافسة. وكثير فرق اللي عرفناها يعني بين مؤيد ومعارض هذه المونديال مع هاي المجموعة، الكمية الكبيرة من السؤال كيف سألخص العالم. لو سألتك أنت كنت تتعيد المونديال 48 تبقي 48 ولا 32؟
1: خلي الشعوب تنبسط. 48 بزيد عليهم كمان 10 فرق. أنا من ناحيتي كل العالم يفوت يقعد 3-4 أشهر، ينشغل العالم بالرياضة ولا ينشغل بقصص ثانية بترامب وهبلاته ونتنياهو شو حكى. أنا برأيي أنه ينبغي أن يكون هنالك حتى أوكي بالآخر يعني أول اكتشاف مهارات كيف؟
0: في مباريات كنا صعب نشوفها 5-0 و4-0، ولكن تقول لا نات الفرصة حتى المنتخبات الصغيرة.
1: رجل مش بس هيك، انت مرات اذا نحكي على دول زي بعرفش دول مهمشة فيها لعيب منيح، يعني لماذا لا ممكن يعني كمان يكون في سبيل انه اكتشاف لاعبين اخرين خلال المونديال اللي هن مش موجودين باندي مش موجودين. لكن كيف بدها تصير العالم؟ مش انا بالنسبة لي سكون 148 دول، بالنسبة لي 191 دول يفوتوا. خلي العالم كلها تلعب فوتبول يا زلمة، حاجة مشغولين بمجانين قايدين العالم مجانين. طيب فادي مصطفى زميلنا في راديو الناس، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. والرياضة دائما، مع أنه خيبة أمل من الدون مبارح، بس دائما هنالك من يعول على المستقبل.
0: بعوضها
1: على أمل. إذن هذا كان أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع الساحل الجنوب المزدحم مفرق حبتسيرة حتى نتانيا، شت ستي شمال المزدحم مفرق نحشونيم حتى بن شيمن، وأيضا هنالك مقاطع أخرى وصعوبة أيضا طبعا في هذه الساعة دائما في تلك المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. الياس مرجيف الهندسة الإذاعية، ماجي علوتي في الإنتاج، محمد مجادلي، طاهر يونس ومصطفى وليد زعبي في التحرير، محمد زيدان في النشرات الإخبارية، علينا الصار في الديجيتال، أنا فراس خطيب، رافقتني الزميلة شيرين يونس على مدار الساعتين الماضية. بهذا الشكر موصول لكم أينما كنتم، كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله، إن شاء الله وأبدا، مع أخبار أفضل لكم ولأولادكم. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.

0: البستان سفرتكم دائما. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: استهداف منتخبي الجمهور في المجتمع العربي يتواصل في أعقاب إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي في عرعرعرع. مدينة أم الفحم تعطل الدراسة في الابتدائية تصديا لزيارة عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت. في المثلث الجنوبي أصحاب المصالح التجارية بمدينة الطيب يشرعون في الإضراب تنديدا بغياب الخدمات الأساسية. وعودة مرتقبة لعمل شركات خطوط جوية رغم استمرار حالة الاستقرار وتزامنا مع العطلة الصيفية. دقيقة واحدة بعد 9 من صباح اليوم الأحد 28 من حزيران يونيو 2026. وسعدتم صباحا أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار والزميلة رجاء كنعاني. صباح الخير يا رجاء.
1: صباح الخير أمير. قتل رجل في الأربعينيات من العمر صباح اليوم وأصيب فتى في السادسة من العمر بجروح متوسطة أثر انفجار مركبة في مدينة يافا. وكانت الفرق الطبية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار مركبة في شارع سهرون

0: بمدينة تل أبيب يافا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على رجل فاقدا للوعي داخل المركبة، وبعد الإجراءات الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. من جانبها فتحت الشرطة تحقيق في ملابسات هذه الحادثة وأغلقت محيط المكان أمام حركة السير، فيما يعمل محققو الأدلة الجنائية على جمع البيانات وفحص أسباب الانفجار. قتل الشاب بكر فتح انصيرات البالغ من العمر 19 عاما، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة الطيبة. وأقرت الفرق الطبية وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. مع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 138 قتيلا منذ بداية العام الحالي، بينهم 12 امرأة. عثرت طواقم الإنقاذ مساء أمس على جثتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 من عمرهما من بلدة أبو سنان، بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. واستمرت عمليات البحث لساعات بمشاركة قوات الإنقاذ والشرطة والغواصين قبل انتشالهما من المياه دون علامات حياة، حيث أعلن عن وفاتهما في المكان. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي في قرية أبو سنان سيف مشلب، قال أن المجلس ومدارس القرية ستخصص جزءا من برامجها للتعامل مع الأثر النفسي للحادث.
1: طلعوا مع العائلات لرحلة عادية، حبوا ينبسطوا البنات مع أهليهم مع الوالد مع الوالدة مع الكل، ولكن انتهى الشيء بأمر فاجع ومؤلم جدا وأمر كئيب صعب جدا. ما استطاعت أنه بالفعل تجرفهم ويفقدوا حياتهم مع الأسف الشديد. احنا هون طبعا أخذنا اجتماع مع وزارة المعارف مع كل المفتشين مع مدراء المدارس، عملنا طبعا اجتماع على هذا الأثر، واليوم المدرستين طبعا فتحات للصفوف تبعتهم حتى يستقبلوا لون كصرخة ألم أو كتعبير عن الحزن اللي هن فيه، رغم أنه بالفعل يعني بتحلوا بصفات وخصال جدا العائلات كلها والأهالي والبنات، يعني جدا جدا يعني إشي على مستوى عالي، أخلاق عالي جدا، يتربوا تربية جدا جدا منيحة.
0: جانبه قال متحدث باسم شرطة الشمال فلاح فلاحنا، عمليات البحث استمرت 5 ساعات، مضيفا أن التحقيقات لازالت مستمرة لمعرفة ما حصل.
2: امبارح تقريبا الساعة 5 تم إبلاغ عن إجراح 3 فتيات، واحدة منهم استطاعت النجاة فور تلقي البلاغ. قوات كبيرة من الشرطة، سلطة إطفاء والإنقاذ، وصي وحدة لهذا وطواقم إسعاف أخرى أتت إلى المكان. عمليات البحث استمرت أكثر من 5 ساعات، خلالها تم استعمال كل وسائل منها القوارب، وسائل تمطيط واسعة على ضفاف النهر وداخل المياه محاولة للوصول إلى الفتيات بأسرع وقت ممكن، ولكن للأسف الشديد تم العثور على الفتيات دون روح حياة.
0: أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في يوم الفحم تعليق الدراسة والإضراب الشامل اليوم في جميع مدارس المدينة، احتجاجا على إعلان عضو الكنيسة سفي سوكوت عزمه زيارة المدارس واتهامها بالتحريض على العنف. في حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية يوم الفحم دكتور سمير محميد إن البلدية تواصلت مع الشرطة والمؤسسات الرسمية وستعقد اجتماعا لغرفة الطوارئ البلدية للتعامل مع الحدث.
3: كلها بأسف يعني أنا اللي بدرت وتواصلت مع الشرطة ومع كل المنظمات اللي مفروض تكون على دراية، أنا اللي بدرت لهي الشغلة، لأنه بالآخر هاي مسؤوليتي كرئيس لهي البلد وأنا بدي أحافظ على أبنائي وبناتي بالفحم. توجهنا واضح وصريح بعد مع لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية على الإضراب. إحنا معروف سكوت بدي يزور 6 مدارس، إحنا بنقولها بشكل واضح وصريح، أنا طلبت من أبنائي وبناتي بالفحم يعني وراح يكون بمدرسة خديجة بالرازي وفي التسامح، إحنا في عنا غرفة طوارئ في البلد رح نقعد هنا، احنا مش رحين نجي باحتكاك معاه. هذا طلبي من كل المواطنين من لجنة أولياء الأمور وكلياتهم على دراية بالموقف هذا، انه لا للاحتكاك، لأن الناس ننطيه المنصة، الناس ننطيه أفلام للتيك توك تبعه.
0: في ذات السياق قال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم أحمد يوسف محاجني إن مدارس المدينة ليست ساحة للدعاية الانتخابية والاستغلال السياسي.
3: اولا احنا طلعنا لانها اول شيء رساله على الاستفزاز ورساله على عضو الكنيسة سكوت انه مدارسنا خط احمر، هي ليس مسرح لدعايات الانتخابيه. نحن يعني نعترض على ما قالوا في الصحف ضد مدارسنا، وهذا انتهاك لمدارسنا ولمعلمينا ولمدراءنا طبعا. ورانا في الفيديوهات الكثيره كيف يتصرف مع المدراء، فكان هنا

0: الخطة إنه نعطي رسالة لعضو الكنيسة ولوزير التربية والتعليم ولكل شخص بحاول يمس منظومة التربية والتعليم الناجحة في أم الفحم. ثانيا كنا احنا في سلامة طلابنا، نحن نعلم ماذا يدور إذا جاء مع قوات شرطة لمدارس أم الفحم، كيف يكون أو التصرف الشرطة. هناك أولاد في المدارس، طبعا احنا عممنا كلجان أولياء أمور في أم الفحم على إقفال المدارس أولا، ثانيا عدم الذهاب للمدارس، لا يوجد هناك لا معلمين ولا طواقم ولا طلاب، لذلك لا نريد المواجهة المباشرة مع هذا الشخص، فنحن أقفلنا المدارس بصورة معينة بطريقة اللي كانت مع تنسيق مع اللجان الشعبية.
1: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وصفته وسائل أعلام لبنانية بالإيجابية. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون طلب من واشنطن المساعدة في منع خرق اتفاق الإطار مع إسرائيل والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله بالكامل، مشددا على أن إسرائيل ستواصل استهداف أي تهديد. واعتبر نتنياهو اتفاق الإطار مع لبنان ضربة كبيرة لإيران وحزب الله وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سينتشر تدريجيا في منطقتين تجريبيتين، فيما ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الأمنية وحرية العمل العسكري.
2: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון, בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם.
1: بدوره قال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت يوم أمس مسلحين ومبنى في منطقة نبطية قرب منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما دمرت قوات أخرى منصة إطلاق قال أنها شكلت تهديدا لقواته. إلى ذلك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق الإطاري مع لبنان يشكل بحسب وصفه حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا لإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لن تعيد انتشار قواتها في جنوب لبنان أو تنسحب منه ما لم ينزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يفتقر إلى الشرعية، معتبرا أنه يمس بسيادة لبنان وداعيا إلى استبداله بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح حزب الله يعد وفق تعبيره تجاوزا للخطوط الحمراء. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر هذا اليوم تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين، ردا على الضربات الأمريكية وفق ما ورد في وسائل إعلام إيرانية. واتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مهددا بوقف المسار الدبلوماسي والرد على أي هجوم جديد، مضيفا أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز من صلاحيات إيران بموجب مذكرة التفاهم. إلى ذلك أعلنت البحرين صباح اليوم تفعيل سفارات الإنذار مجددا بعد إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه دول في المنطقة بينها البحرين والكويت وفق مسؤول أمريكي. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، ردا على هجوم استهدف ناقلة نفط بينها مواقع في جزيرة قشم ومدينة سيريك. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، متهما طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مجددا. وحذر ترامب من أن استمرار التصعيد قد يدفع الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية، مضيفا أن إيران قد تواجه عواقب وجودية إذا استمرت في نهجها الحالي وفق تعبيره. في الرياضة، تعادل المنتخبان الكولومبي والبرتغالي دون أهداف ليتأهلا معا إلى الدور المقبل، كولومبيا في الصدارة والبرتغال ثانية. كما فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لتبلغ دور 32. وفازت الأرجنتين على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلت الجزائر مع النمسا بثلاثة أهداف لكل منهما. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير، يذكر خلال ساعات الصباح ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب، كونوا بخير، إلى اللقاء. غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 14 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. إذن نبدأ مباشرة مع ملفنا الأول، حيث تصاعدت حالة الغضب والاستنكار عقب تعرض منزل رئيس مجلس عرعر المحلي نزار أبو عقل لإطلاق نار نهاية الأسبوع، ولم تسفر الجريمة عن إصابات باستثناء أضرار في الممتلكات وفي المنزل. ينضم إلينا الآن رئيس المجلس المحلي في عرعر دكتور نزار أبو عقل. صباح الخير دكتور، في بادئ الأمر الحمد لله على سلامتكم، لو تحدثنا بالضبط شو اللي صار.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. يوم الخميس الساعة 10:30 تقريبا تم إطلاق النار على بيتي، يعني لم يكن هناك أي تهديد من قبل أو يعني علامات تثير الشك إنه بده يصير في إشي، ولكن هاي هي أعتقد ضريبة لمن كل من يحاول التغيير.
0: من كان موجود في البيت حينما تم إطلاق النار عليه؟
1: إحنا يوم الخميس عادة نتجمع عند أبوي وعند يعني بالأهل، أنا وأهلي يعني ساكنين في بيت واحد، فكان هناك أولاد أخوتي أولاد خواتي أخوتي وخواتي وأنا وأبوي وأمي وزوجتي وأولادي، يعني كان البيت يعج يعني ملان أطفال وملان ناس.
0: الآن والحمد لله ما كان في أي إصابات بشرية، لكن عم نحكي عن أضرار في الممتلكات وفي المنزل، طبيعة هاي الأضرار.
1: هناك في إصابات في القزاز، في يعني فقط ما في إشي يعني أكثر من هيك. طبعا إطلاق رصاص على القزاز يعني هذا بيأثر لتهشمه، ولكن النقطة المهمة إنه الاعتداء هو مش كان على اعتداء على نزار عقل، وكان اعتداء على بلد كاملة، على قرار لبلد اللي اتخذت الإصلاح اتخذت التغيير.
0: هذا يقول بشكل أو بآخر أنه تستطيع ربما التخمين ما الخلفية لهذه الجريمة.
1: أنا لا أحب التكهن، حكيته قلت قبل أنه التوقيت هو اللي بيطرح السؤال، يعني أنا كنت طلعت فيديو وشرحت بعض الحقائق وعن خطة النجاعة وعن وضع المجلس اللي سابقا، فبعد بساعة تم إطلاق النار. يمكن يكون يعني تصادف أمور، ممكن يكون له علاقة بخطة الإشفاء والتغييرات التي نقوم فيها كمجلس محلي بقراراتنا اللي شوي يمكن
0: هذا مرتبط أيضا بالمناقصات في المجلس المحلي؟
1: لا، إحنا مناقصاتنا والحمد لله تتم عبر المشكال اللي هو الشركة الاقتصادية للحكم المحلي، وهي معفية من يعني مثل المخرزيم أو المناقصات تبعتها بتكون بشكل
0: يعني بحذر نقول يعني من الممكن أنه المقطع اللي نشرته أو المضمون اللي نشرته أثار حضيضة بعض الأشخاص، وطبعا هذا مش مبرر أبدا. دكتور نزار، هل هذه الجريمة يا أول جريمة أو استهداف لشخصكم؟
1: لا أعتقد، هي أعتقد أنه كانت بمثابة رد فعل

0: لتغيير حقيقي اللي كان بصير بالبلد، وهذا يمكن بيشوفوا فيه بوادر للنجاح لتأسيس بنيان، يعني تأسيس مجلس قوي اللي فيه خطة إشفاء اللي يمكن بتضخ 9 مليون شيكل لميزانية المجلس وبتعطي أمل لتغيير ولنجاح. يمكن في بعض الحاقدين أو بعض الحاسدين اللي بدهمش إصلاح ببلد أو بدهمش نجاح لمجلس محلي ولا إرادته، فيمكن هذا يكون هو الدافع اللي أدى لإطلاق النار.
1: أي الجهات تواصلتم مع أي الجهات؟ الجهات الأمنية طبعا، الشرطة، وكذلك القيادات المحلية.
0: الحقيقة هناك ثلاث أشياء ممكن التحدث عليها. أولا حب الناس وتأثر الناس، أكثر من 1500 رسالة واتساب وصلت، أكثر من 1000 اتصال، يعني ما قدرتش أرد عليهم، يمكن بدي أسبوع وأنا أرد على الناس عذرا، ولكن هذا هو الجواب للي اعتدى انه بلدنا حرية القرار فيها اهم من اي شيء. الجهة الثانية اعضاء الكنيسة اللي وصلوا وزاروا، مش رجال الدين الأئمة، لجان التنظيم، اللجان الشعبية،
1: وهذا الالتفاف الشعبي الواسع في المقابل.
0: الجهات الأمنية، الجهات الأمنية فورا كان يعني أعلى درجات بالمنطقة كانوا
1: تجاوب،
0: يعني تجاوب، وكان حتى ساعات متأخرة، ومن يستلم الآن الملف والوحدة المركزية والشباك، وأتأمل أنهم يصلوا للجانيين ويتم عقابهم ويتم يكون هناك درس.
1: تفصيل ختامي دكتور نزار قبل يعني أن نودعك، هل تم إدراج ربما أي حماية أو حراسة لبيتكم لمنزلكم؟
0: في الوقت الحالي هي 5 من 6، فهي بس بتكون على تركيب كاميرات، وليس هناك حارس شخصي أو حراسة يعني بمسلحة، وإن شاء الله رب العالمين ما بيكون إشي مستقبلي
1: إن شاء الله. الحمد لله على سلامتكم من جديد. دكتور نزار أبو عقل، رئيس مجلس المحلي في عارة وعرعرة، شكرا جزيلا لك. ومباشرة نتحول إلى رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أستاذ مازن غنايم. صباح الخير أستاذ مازن. يعني دعم الناس والالتفاف الشعبي هام للغاية عند استهداف أي منتخب جمهور، تحديدا عندما نتحدث الآن عند هذه الحالة. رئيس مجلس عارة عرعرة المحلية تعرض لجريمة إطلاق نار، من يحمي منتخب الجمهور؟
2: يعني في البداية صباح النور لإلك أخي فراس، لكل الإخوة المستمعين.
1: أمير معك، صباح الخير.
2: يمكن عزائنا الوحيد، يعني هذا الالتفاف الشعبي عزائنا الوحيد، يدل على شيء، بدل إنه مجتمعنا بخير، مجتمع طيب، ولكن هذول اللي أقل من 1% هم اللي قاعدين يسيئوا المجتمع في أكمله. إحنا حكيت في أكثر من مناسبة عنا إنجازات كبيرة لمجتمعنا العربي، من بناتنا، من شبابنا، وين وصلوا كل الأمور، بس في الفترة الأخيرة هذول كل القليل قاعدين يلعبوا لأجين اللي ما بدن الخير لمجتمع في أكمله. طبيعي اللي صار للدكتور نزار، يعني هي جريمة. وأنا حضرت بعد مقتل دكتورنا الغالي الله يرحمه في المزرعة، قلت إنه العنوان على الساس، والضحية القادمة رح يكون رئيس سلطة محلية من المجتمع العربي أو حتى عضو كنيسة يا عربي. ولحد اليوم أنا بقدر أقول لك غير متفائل، أنا متشائم. ليش؟ لأنه إحنا مع أهلنا، مع إخوتنا، ومع ناسنا، وحاسين بالشارع، لأنه هذول القل الخليلي قاعدين يأخذوا شرعية من خارج حدود هاي الدولة أو من المؤسسة نفسها. يعني لما نقول من جهة لا يمكن إعفاء شرطة إسرائيل، بس من جهة ثانية بنقول لا يمكن التعويل على شرطة إسرائيل. يعني وصلنا لوضع اليوم حسسوا إحنا 21% من عدد السكان من مجتمعنا العربي حسسونا انه فيش حكومة وفيش شرطة. يعني وصلنا لوضع انه فيش شرطة، وعلى الشرطة انه توفر الامن والامان لكل مواطن. طبيعي ما نسيناش احنا اللي صار لأخونا رئيس بلدية عرابي، ما نسيناش لحد اليوم اخونا رئيس مجلس زايد.
1: ما السؤال اللي برجع على نفسه استاذ مازن غنايم، يعني هون اوكي الشرطه مش قادره تحمي الناس بالبلدات العربيه والمدن العربيه والتجمعات السكانيه العربيه بشكل عام، ولكن كمان الشرطه مش قادره تحمي عفوا منتخبي الجمهور. هذا سؤال كتير كبير.
2: لا واضح، يعني بدي

0: الشطارة أخي أخي فراس مهم جدا.
1: أمير أمير معك، بس شو بتعملوا مقابل الشرطة عشان يعني يكون في حماية فعلية لمنتخبي الجمهور؟
0: أخي يعني أول إشي منتخب الجمهور زي أي مواطن، صدقني لما بطخوا على أي بيت وبهددوا أمنه وأمانه طبيعي مش أقل أهمية من منتخب الجمهور، يعني لأنه إحنا كلياتنا أولاد هذا المجتمع البيلم واحد بجميع البسح واحد بيفرح الجميع. ولكن اليوم إحنا وصلنا لوضع يعني إنه اتأكدنا إنه الشرطة معنية بالوضع الموجود اليوم، كان لمنتخبي الجمهور في المجتمع العربي أو لأبناء مجتمعنا. ليش؟ في يعني عشرات الجلسات مع رؤي كحلون الممثل من قبل رئيس الحكومة، عشرات الجلسات مع رئيس الدولة مع المفتش العام، حتى بالفترة الأخيرة المفتش العام لغى ثلاث جلسات مع اللجنة القطرية. يعني تصور كان لازم يكون في أم الفحم لغى، كان لازم يكون في سخنين لغى، كنا لازم نقعد معاه بإكسبو تل أبيب قبل بيوم بيحكي مع الكاتب عنا أولي لمازن غنايم بعث له زملائه إنه الموعد التغى. يعني تصور لوين إحنا وصلنا إنه 2 مليون مواطن عربي مش في رأس سلم الأولويات لا للمفتش العام ولا لهي الشرطة ولا لهي الحكومة. واضح.
1: أنا أتذكر أستاذ مازن غنايم يعني قبل عدة أسابيع عندما قابلتم رئيس الدولة الإسرائيلية يتحك هيرتسوغ بكل ما يتعلق بمسألة الجريمة والعنف، تحدثنا على الهواء مباشرة، كان لديكم تعويل على هذه الجلسة. ما دامت هذه الجلسات لا تؤتي ثمارها لماذا تذهبون؟
0: أنا معك أخي فراس، هو يعني من جهة إحنا
1: للمرة الثالثة أمير أهلين
0: لا من جهة ممنوع إحنا نرفع العلم البيضة، ومن جهة ثانية ممنوع نحسس هذول 1% إنه لا سمح الله إحنا خايفين. بالعكس إحنا اليوم يعني أشد عزم وإصرار على إنه نخدم أهلنا وإخوتنا ونحافظ على المال العام كيف في المال الخاص، كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة. يعني أنا حتى في جلسة معينة قلت لهم بركب سيارتي باجي على الأبي بعوض، قلت كثير من أهلي بقول لي خسارة على البنزين لأنه مش راح يطلع شيء. يعني حتى عندنا الجرأة أنا وزملائي رؤساء السلطات المحلية العربية، لأن إحنا بنقعد مع أي مسؤول صدقني مش روح نشرب قهوة، إحنا بنروح نحكي بألم منمثل غضب وألم 2 مليون مواطن عربي اللي قسم كبير عايش بدون أمن وبدون أمان. وتصور إنه مواطن في هاي الدولة، وأنا قلت في أكثر من مناسبة، الدولة الوحيدة في العالم والحكومة الوحيدة في العالم والشرطة الوحيدة في العالم واللي بتعطيش الأمن والأمان لعشرين في المية من مواطنين هاي الدولة، بدك أكثر من هيك جرأة؟
1: بعرفش إذا هذا الحكي جريء، ولكن هذا الحكي بات متكررا كثيرا. والسؤال
0: أنا بسألك أخي فراس، يعني إحنا رؤساء السلطات،
1: لو سألت فراس ممكن يعطيك جواب آخر، ولكن هو مش موجود معنا بالاستوديو، هون معك أمير الخطيب مش فراس الخطيب. ولكن أنا بمحل التساؤل وطرح التساؤل وإثارة التساؤلات معك على الهواء مباشرة، للأسف أستاذ مازن أنه عم منكرر ربما نفس الحديث في كل مرة، وهذا مؤسف لنا لمجتمعنا لقياداتنا المحلية لمنتخبي الجمهور بطبيعة
0: أمير
1: الحال.
0: أنا أفكر لو سمحت لي أمير، أنا طبيعي من خلال برنامجك ونعرف قديش برنامجك مؤثر وإحنا مع الإعلام العربي، أنا حسب رأيي أنتوا لازم تطلعوا اليوم المفتش العام، تطلعوا رئيس الحكومة، تطلعوا رئيس الدولة، تطلعوا قيادة الشرطة، هاي الأسئلة وهي السهام لازم توجه لصدر المؤسسة. عشان هيك أنا مستعد أواجه أي واحد، مش بس أنا، أي زميل لإلي مستعد يواجه، من المفتش العام لرئيس الحكومة لا لا لا آخر مسؤول. لمن الحد اليوم رئيس الحكومة ما عندوش الجرأة يطلع ويقول إنه هاي مش مشكلة المجتمع العربي.
1: مازن هذا ليس تنصل من المسؤولية، ما أنتوا واجهتوهن وقعدتوا معهن وحكيتوا معهن، ولكن لم يؤتي الموضوع بثمار. ولكن هذا يعني واقع مؤسف بطبيعة الحال لنا لمجتمعنا ولقياداتنا. على كل حال رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أستاذ مازن غنايم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
1: فاصل قصير ومن ثم نواصل غرفة الأخبار من راديو الناس.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بيلا تشاو وداعا جميلتي.

0: Head & Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مرحبا، معكو دكتور فيكتور عبدو المختص بطب الأطفال. ابنكو أو بنتكو حركتين ما بتهدى، بنسوا أغراضهن، بيقاطعوا بالكلام أو دائما سرحانين بعالمهن الخاص، بنتقلوا من مهمة لمهمة وما بيخلصوها للآخر، المعلمة كل وقت بتحكي لكو أنه بضل سرحان. قبل ما نلومهن أو نقول عنهن مهملين، لازم نعرف أنه هاي العلامات ممكن تكون علامات ADHD، يعني اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مش قلة مسؤولية، إنما صعوبة بواجهها دماغهن بتنظيم الأولويات والتحكم الاندفاعي. إذا كانت حركتهن الزايدة بتأثر على يومهن تطورهن، التقييم المهني عند طبيب أعصاب الأطفال هو الحل. التشخيص المبكر اليوم بصنع فرق كبير بمستقبل طفلك بكرة.
2: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس.
3: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 30 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس. أنتم الساعة الأولى من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل توقفنا عند جريمة إطلاق النار التي استهدفت منزل رئيس مجلس عرار المحلي دكتور نزار أبو عقل، تحدثنا إليه بشأنها التفاصيل، وكذلك عرجنا على الحديث مع الأستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتوازي. أتذكر هذا الصباح عن قتيل في انفجار سيارة بمدينة يافا وإصابة طفلة بجروح. أما الآن فإلى نافذة تحليلية وقراءة لأبرز المستجدات خلال الساعات الماضية، وتنضم إلينا في الاستوديو الزميلة شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير أمير، أهلا.
0: إذن ماذا على الأجندة؟ نبدأ من المحلي ولا من الإقليمي؟
1: يعني ابدأ
0: روحي على الإقليمي. أنا عندي شغف بالإقليمي أكثر هذا الصباح. الاتفاق، التفاهمات بين إسرائيل ولبنان تثار حولها التساؤلات أكثر من الإجابات بشكل صحيح. أو بآخر، وما يثير التساؤلات أكثر هو التحليلات الإسرائيلية عبر القنوات المختلفة. يتحدثون عن أنه حزب الله في هذه المرحلة في حصار مطبق من الجانب السوري، الداخل اللبناني، إسرائيل بشكل أو بآخر. هذا يثير بشكل أو بآخر حرب أهلية داخل لبنان، وهذه الحرب سعت إليه إسرائيل بشكل أو بآخر.
1: يعني يتعلق الأمر بمن نسأل في إسرائيل. الجانب الرسمي بالفعل يتحدث عن أنه هذا الاتفاق ينهي قوة أو يقود قوة حزب الله في لبنان، وبالتالي كما ذكرت أمير بات مقيدا محاصرا من عدد من الأعداء عمليا بمن فيهم في سوريا. ولكن الواقع على الأرض أيضا كما يقرأ معلقون إسرائيليون قبل اللبنانيين يقول أنه حتى وإن استبعد حزب الله من هذا الاتفاق والتفاهمات، وإن كانت تريد أن تطبق عليه وبالتالي ربما تقود لمرحلة جديدة في لبنان، فالواقع على الأرض يبدو مختلفا بالنظر إلى أنه حزب الله لا يزال في مناطق جنوبية يواجه الجيش الإسرائيلي. لا يمكن تثبيت هذه التهدئة من دون أن يشمل فيها حزب الله وتفاهمات. وكما تعلم هو يعارض هذا الشكل من التفاهمات والتسوية التي تأتي من دون أن تقدم إسرائيل كما يقول تقول أطياف واسعة وأوساط لبنانية أي تنازل، لا باتجاه انسحابات ولا باتجاه الانسحاب من المنطقة العازلة.
0: الاتفاق بشكل أو بآخر يعطي شرعية لهذا الانسحاب، يعني مش بس لا يعطي
1: يبقي على القوات، والانسحاب مشروط أمير، يعني مشروط بأن

0: يكون يتواجد الجيش اللبناني في هذه المناطق ولا يضمن لا طريق التواجد ولا نجاح هذا التواجد مع ضعف الجيش اللبناني ولا المدة الزمنية التي من الممكن أن يسيطر فيها الجيش اللبناني على هذه المناطق. رأيت الخريطة التي قدمها بنيامين نتنياهو، مناطق صغيرة جدا داخل الخط أو عند الخط الأصفر سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يعيد تموضعه في يعني المنطقة الصفراء، وبالتالي الجيش اللبناني يتولى المسؤولية فيها. كيف، متى، ما الضمانات، هذا غير معروف، إلى جانب أنه كل التفاهم يتحدث عن وكأنه في أحلام وردية كثيرة لا تأخذ الواقع لا في شمال إسرائيل ولا في جنوب لبنان ولا في كل لبنان، وأيضا في يعني إيران وما يجري في الجانب الآخر بعين الاعتبار.
1: هذا يعيدنا بشكل أو بآخر إلى عام 82 عندما كان أيضا اتفاق بين إسرائيل ولبنان على ما أعتقد جميل عقد وأبرم هذا الاتفاق. وجريدة السفير نشرت بالأمس إحدى صفحات من الأرشيف، قالت أو يقول العنوان فيه عام 82 حتى يعني عشان أكون دقيق، الأربعاء 26 الأول 82 إسرائيل تتمسك برفض الانسحاب قبل إنهاء وجود المقاومة وفقا لصياغة العنوان، وكأنه التاريخ يعيد نفسه
0: بنفس الشيء أمير، مناطق عازلة. واليوم كمان الصحف الإسرائيلية تتحدث عن هذا ما ذكرته، عن غزة وعن سوريا وسياسة المناطق العازلة من دون الاستراتيجيات،
1: غياب الاستراتيجيات. لكن السؤال الآن بالعودة ربما إلى الداخل الإسرائيلي، هل من الممكن أن يقدم نتنياهو هذا الاتفاق كورقة انتخابية رابحة؟
0: حاول أمس في المؤتمر الصحفي، كانت هذه بداية ليقول أنه بداية شق طريق للسلام مع لبنان، أنا بحاجة لهذا السلام، نحن بحاجة لهذا السلام، سأعمل بعد الانتخابات على حكومة وحدة وطنية، سوق الموضوع وكأنه بالفعل نهائي وسيتم يكلل له النجاح من دون أي عقبات. لا أعتقد أن ذلك سينطلي على أحد إلا إذا كان هناك معجزات بالفعل، لأنه جبهة لبنان حتى في الجانب الأمريكي ربطها بإيران من خلال الاتفاق المبرم أو ورقة التفاهمات، مع أنه كان واضح في هذه الورقة الجديدة بين إسرائيل ولبنان أنه في نوع من تجديد الرغبة الأمريكية بإعادة فصل الساحات، يعني في ساحة إيران مرتبط لبنان ولكن أيضا في ساحة إسرائيل يتم العمل على فصل لبنان عن إيران. وهذا دخل أيضا في المناكفات، إن كنت تتحدث عن انتخابات في إسرائيل، هناك أيضا انتخابات بعد عامين في الولايات المتحدة، وبعض التحليلات تقول أنه أيضا جبهة لبنان دخلت في هذه المعركة الانتخابية بين الجمهوريين، نائب الرئيس الذي يعني ربط الأمور أكثر جيدي فانس بإيران، بينما ماركو روبيو وهو مرشح على ما يبدو أيضا
1: انتخابات النصفية المقبلة في
0: ليس النصفية وإنما على رئاسة الديمقراطيين والجمهوريين وبعد ذلك ترشح للرئاسة،
1: وهذا استباق. لكن أيضا صحيح، في الانتخابات النصفية المقبلة شيرين، يعني تشرين الثانية المقبل، الانتخابات النصفية فيها الكثير من العوامل المتعلقة في السياسات الخارجية. صحيح أنها يعني ما بتأخذ حصن الأسد في تقديرات الناخب الأمريكي، لكن موجودة بشكل أو بآخر على الطاولة، لأنه ترامب هو نفسه الذي تحدث مرارا وتكرارا عن إنهاء الحروب
0: والعودة إلى أمريكا يعني أولا،
1: والعمل على الملفات الأمريكية الداخلية بشكل أو بآخر. خلينا نعود إلى إسرائيل وهذا الاستثمار ربما في مسألة المشهد الانتخابي. طب ما الذي يضمن اليوم شيرين وفق تقديرك طبعا لقراءة هذا المشهد، ما الذي يضمن وفق هذه المعادلة الجديدة في لبنان أن تكون الحدود والجبهة هادئة حتى الانتخابات المقبلة؟
0: لا شيء يضمن، هي حتى الآن ليست هادئة، والتقديرات والاستعدادات العسكرية لدى الجيش الإسرائيلي خلافا لما يتحدث به وزير الأمن ورئيس الوزراء هي استعداد لمزيد من التصعيد في الجبهة الشمالية، خشية بالفعل لأنه واضح أنه في أطياف واسعة في لبنان لا تنظر لهذا الاتفاق إلا بأنه تهاون وتساهل من جانب الدولة اللبنانية، لن تتعامل معه كوقف للتصعيد، وبالتالي سيزداد هذا التصعيد في الأيام المقبلة. هذه هي الرؤية العسكرية الأمنية المتأهبة في هذه المرحلة. فيعني عليه على ما يبدو لن يكون هناك هدوء حتى الانتخابات، إلا إذا بالفعل تثبت الأمر

0: ثبت الاتفاق في إيران وكان هناك نقاط اختراق أساسية على
1: وصارت جبهة باردة بشكل أو بآخر بين إسرائيل ولبنان، لكن يصعب ربما تصديق هذا السيناريو على الأقل وفق العوامل الموجودة الآن. بما أننا نتحدث عن السياسة والانتخابات الإسرائيلية في حزب الليكود، وخلال الأسبوعين الماضيين طبعا كان نقاش كبير حول إلغاء البرايمرز أو الانتخابات الداخلية أو لا. هناك من قال إنه هاي خطوة يعني غير ديمقراطية بشكل أو بآخر، لكن على المقلب الآخر الأحزاب العربية وتحديدا بعد المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي أمس، الأحزاب العربية تواصل فعلا فرض التجربة الديمقراطية الفعلية وبشفافية كبيرة. ملاحظاتك طبعا على الحدث أمس، مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي.
0: يعني بالفعل تابعنا هذا المؤتمر عن قرب، وهو المؤتمر للحزب الثاني عمليا. الجبهة كانت أول من انتخب قائمتها، الآن التجمع بانتظار العربية للتغيير وكذلك الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة. التجمع لم يغير كثيرا في يعني شكل ونمط تصويته في الأعوام الماضية، على الرغم من إلغاء قضية التحصين ل النساء، ولكن كان هناك انتخاب على الأقل، كان واضح من لأعضاء المؤتمر أنه هذا هو التوجه، سنبقي على النساء ولو كان في.
1: وهذه النقطة ربما علينا التأكد منها، هل كان هذا المكان الثالث يعني دكتور مها كركبي صباح محصن للنساء، أم أنه دكتور مها كمرشح كانت مرشحة قوية؟
0: كانت مرشحة، ولكن التحصين بشكله الأساسي ألغي لأنه كان في يعني ترشح في أوقات سابقة على المقعد الثاني، تغير شكل التحصين، لم يلغى بالكامل، كان في ضمان في حال لم كان هناك منافس آخر ولم تحصل على أكثر من 50% وما إلى ذلك، ولكن مع ذلك كانت مرشحة مع مرشح آخر من النقب بشكل أو بآخر، قال سأبقى ولكن ادعموا دكتورة مها، وهذا ما حدث. شكل آخر من الحفاظ على يعني المشهدية الأساسية في التجمع هو مقعد النقب، المقعد الرابع، ولكن تحدثنا هذا الصباح أنه بما أنه الأحزاب اعتادت، وهذا أنا يعني أعارضه بشكل كبير، ولكن هذا ما يجري على التقسيمات المناطق الجغرافية الطائفية أيضا وكل هذه الأمور. فأحد المعاقل الأساسية للتجمع هي منطقة المثلث، منطقة المثلث الشمالي لا يوجد تمثيل في المقاعد الخمسة الأولى لهذه المنطقة خلافا لمرات سابقة. لا تنسى أمير نتحدث عن قائمة الحزب الآن، ولكن في تحالفات كل هذه المعطيات قد تنسف، لأنه بتعرف أنه كل حزب رح يأخذ حصة معينة، قد لا نصل إلى النساء، قد لا نصل إلى النقب، وهذا يجري أيضا في الجبهة، فبالتالي يعني بدهم يرتبوا أمورهم هالأحزاب.
1: على الأقل في تفاهمات حاليا بين التجمع والجبهة بحسب ما استمعنا صباح هذا اليوم. خلينا في صباح هذا اليوم، أنا استمعت لجزء من حديث أستاذ بكر عواودي هذا الصباح معك ومع فراس، أتى على ذكر ربما كلمتين أو مصطلح استخلاص العبر. إلى ماذا كان يقصد باستخلاص العبر والاهتمام بتشكيل قائمة قوية؟ هل كان يلمح بشكل أو بآخر إلى الخلاف الذي حدث بينه وبين الجبهة والعربية للتغيير في الانتخابات السابقة؟
0: قد يكون ذلك. بتعرف يعني إحنا ما فينا أنه نفسر بالضبط كل مرشح شو بفكر، لأنه هاي كمان الأمور داخل الأحزاب، وأظن أنه كمان هو وضح أنه مش مطلع على كل التفاصيل، ولكن استخلاص العبر من الانتخابات السابقة وما جرى بين الأحزاب وكل المناكفات اللي كانت بين الجبهة والتجمع تحديدا، قد يكون استخلاص العبر كمان من المفاوضات الحالية بين كل القوائم والمركبات اللي مفترض أن تشكل قائمة المشتركة الأساسية، وربما أيضا أنه الوفد المفاوض الآن يعني يجب أن يغير في طريقة تعامله ربما أيضا مع الأحزاب، لأنه هذه هي القائمة الموجودة والآن يعني ينطلقون. هناك أكثر من تفسير، ولكن واضح أنه الآن التجمع أقرب إلى الأحزاب الأخرى من ناحية تحديدا طبعا الجبهة والعربية التغيير، المفاوضات جارية على هذا الأساس. لا أعرف إذا كان سيكون هناك فرصة أصلا للعودة للحديث عن مفاوضات رباعية لتشكيل قائمة مشتركة؟
1: سنعرف على الأقل في مقبل الأيام، على أمل أن يعني تتحول التفاهمات إلى اتفاقات فعلية على الطاولة. أشكرك جزيل الشكر الزميلة شيرين.

0: نسوى هذه النافذة التحليلية. فاصل قصير ونواصل الساعة الأولى من غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: وإسا وأخيرا
7: وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
8: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
9: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
10: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 46 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وغرفة الأخبار بساعتها الأولى لهذا اليوم. من المتوقع تعطيل الدراسة في المدارس الابتدائية بمدينة أم الفحم اليوم منعا للزيارة الاستفزازية التي ينظمها عضو الكنيسة المتطرف في سوكوت تحت ذريعة رئاسة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. في هذا الشأن ينضم إلينا الآن الزميل فادي مصطفى، وهو الناطق بلسان لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم. كذلك صباح الخير لك فادي.
1: صباح الخير، تحياتي أمير الخطيب وكافة المستمعين.
0: حتى هذه اللحظة فادي، ما الإجراءات الموجودة المتبعة في مدينة أم الفحم؟
1: حاليا نتواجد في مبنى البلدية طبعا بحضور لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية وقسم من أعضاء الكنيسة العرب، وحسب المعلومات فإن الزيارة ستبدأ بعد قليل في كل لحظة متوقعة. زيارة طبعا تفيس كوات لمدينة أم الفحم، حسب البيان سيزور مدرستين في المدينة، لا أريد الإفصاح عن أسماء المدارس لكي لا طبعا يتوجه الناس إلى هناك، لأنه القرار هو كالآتي أمير، يعني هناك اجتماع في بلدية أم الفحم بمشاركة أصحاب الشأن وطبعا من يمثل طلاب أم الفحم وأهالي من الفحم، والقرار هو أن يكون تفي سكوت لوحده في الساحة حتى لا نعطيها للشرعية لالتقاط الصور. هذا هو القرار، والآن يبدأ السيد يوسف جبرين إلى مدينة من الفحم. طبعا هذا البيان الختامي يقرأ على المسامع الأهالي والدكتور سمير بجانبه، ونحن الآن خرجنا من الاجتماع المنعقد في هنا في طبعا اجتماعات البلدية لنقول تفي سكوت سيكون لوحده في الساحة بعيد عن كل الكاميرات، بعيد عن طبعا المناوشات. السؤال كيف ستؤمن الشرطة هذا الدخول؟ الشرطة وعدت أنه في حال حاول اقتحام المدارس كونغو مع ديسك مع إيش بدك تسميه سيتم التدخل، لأنه المدارس مغلقة لا يوجد إلا حارس، والحارس داخل المدرسة، حتى الحراس في قسم المدارس تم إرسالهم إلى البيت، فهو الآن يريد الدخول لمدرسة خالية خاوية ما فيها أي إنسان أي طير، ولكن سيأتي لا نعرف ماذا يحمل بيده. إذا حاول يعني الدخول

0: أو قصة
1: بالقوة
0: بالقوة. هناك طبعا تدخل، وإلى جانب رئيس لجنة أولياء الأمور في أم الفحيم السيد أحمد، وهو أيضا يؤكد هذا القرار. إذا بعد إذنك نسأل سؤال لأحمد اليوم، أحمد طبعا أدير معنا، أحمد اليوم طبعا تم اليوم حوالي 20,000 طالب من أم الفحيم خارج التعليم، لماذا اتخذت هذه الخطوة المهمة لعزل سقوط؟
2: السلام عليكم. طبعا احنا قررنا نبع من عدة اسباب، واهمها كانت سلامة طلاب بمدينة ام الفحم في حالة اي مواجهة امام المدرسة، فكنا كان السبب الرئيسي ان نأمن على سلامة وبيئة التعليمية وسلامة الطلاب. لذلك قررنا انه 20,000 طالب يقعد في بيوتهم، وهو ايضا في سبب اخر، وهو رسالة الى كل منظومة التربية والتعليم في الكنيسة والحكومة انه زيارته مرفوضة، زيارته غير شرعية غير قانونية، وهي تمس في طلابنا ومعلمينا ومدراءنا بشكل غير مقبول. لذلك كان علينا من عدة جهات إضراب وتعليق الدراسي هذا اليوم، وهي رسالة وهي أيضا لسلامة طلابنا.
0: أمير أنا أقول طبعا إنه في لجنة أولياء الأمور طبعا إحنا يعني من شفقة تفاجأنا من هذه الزيارة المستفزة. نحن نسأل في سكوت من الفحم قبل حوالي شهرين ونصف حصلت على جائزة الثقافة والتربية والتعليم في، وهي أعلى جائزة أمير من وزارة المعارف. فإذا يقول إنه في أم الفحم يوجد إرهاب، هل وزارة المعارف تدعم الإرهاب؟ هل وزارة المعارف تعطي لمن هو غير أهل هذه الوزارة؟ هذه الجائزة جاءت بعد جهد من طلابنا من أولياء الأمور من معلمينا من مدرسينا اللي إحنا بنحن لهم القامة وأم الفحم على العهد في طبعا مسيرة التعليم، والجواب هو الجواب الأوفى لهذه المسيرة.
1: وقد يكون المأرب أو المأرب والهدف من هنا من هذه الزيارة الاستفزازية واضح جدا. زميل فادي مصطفى، فقط تفصيل أخير فادي، يعني إذا ما تحدثنا عن شوارع المدينة، الشوارع المحيطة في المدارس الابتدائية، يعني تواجد أو وجود عفوا
0: خالية بالتمام. قبل قليل لاحظنا كمية كبيرة من سيارات الشرطة دخلت من الشارع الرئيسي، على الأغلب أنه سيأخذوا سكوت إلى المقر الشرطة الرئيسي، سيتم توجيهه بالنسبة للمسار ما هو مسموح ما هو ممنوع وإعطاء التعليمات، ومن ثم راح ينطلق إلى المدارس التي طبعا الأسماء موجودة عندنا ولا نريد الإفصاح عنها، ومن ثم يعني قد يكون هناك وفد قصير قليل جدا ممكن يلاقي سكوت. ولكن القرار الفحم هو كالآتي: نجتمع في بلدية أم الفحم، نتظاهر في مدخل أم الفحم لنقول لا لهذه الزيارة الاستفزازية، وسكوت سيكون وحده أمام أبواب موصدة خالية وربما مع منشار ديسك في يده.
1: سنتابع معك زميل فادي مصطفى تطورات. حدثنا إذن من بلدية أم الفحم، متابعة خبرية لهذا الحدث والزيارة الاستفزازية المرتقبة التي ينظمها عضو الكنيسة المتطرفة في سوكوت تحت ذريعة رئاسة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. شكرا فادي. ونتحول الآن إلى زميل إبراهيم أبو عطا أيضا من مدينة أم الفحم. أهلا بك إبراهيم، كيف ترصد لنا إذن هذه الساعات في مدينة أم الفحم؟
3: إذن حالة من الترقب وفي نفس الوقت التوتر في ظل وجود شرطي كبير في مداخل أم الفحم، وقوات كبيرة دخلت الآن قبل قليل مدينة أم الفحم باتجاه مركز الشرطة، وذلك تزامنا مع اجتماع طارئ الآن يعقد في البلدية غرفة طوارئ، وذلك تحسبا لأي التطورات. وتواجد بجانب السيد أولا سيد العزيز، أولا كيف كنت تصف لنا الوضع؟ وقبل قليل كنتم في اجتماع والآن ستتجمعون في مدخل البلدية، لو تطلعنا على صورة الوضع سيد فريد.
4: منذ أن أعلن عن زيارة هذا الفاشي لأم الفحم بدون تنسيق مع بلدية أم الفحم ومع الهيئة التدريسية هون، وإعلانه إن هو جاي راقب الإرهاب اللي بيكون في المدارس، طبعا احنا رفضنا كبلدية ولجنة شعبية وأولياء أمور الطلاب هذا الاستفزاز، ولذلك احنا جهزنا أنفسنا لصده إذا حاول يدخل أي مدرسة. من يريد الدخول للمدارس يجب التنسيق بشكل أدبي وأخلاقي وحتى قانوني، ولذلك أم الفحم مفتوحة لكل إنسان وبالذات لليهود، بصوروا في أم الفحم إنسان يهودي هون في أمان، ولكن هذا الشخص جاي بده يقود معركة الانتخابات على ظهورنا، يبين أنه هو إنسان اللي بدافع وكأنه عن حقوق دولة إسرائيل إلى آخره، وإحنا هون جاهزين جاهزين بكل احترام لكل من بده يجي، ولكن نرفض بشكل قاطع انه اي استفزاز يكون.
3: السيد مريد فريد وحضرتك ممثل اللجنة الشعبية ونحن عبر أثير الراديو الناسي، يعني ما هي الخطوة القادمة؟ يعني نرى أعضاء كنيسة رئيس البلدية، هنالك تجمهر في باحة البلدية، ما هي الخطوة القادمة؟
4: احنا متجمهرين هون في مدخل البلدية وفي محاذاة الشارع لكل طارئ، احنا زي رافضين جملة وتفصيلة يدخل المدارس، المدارس مسكرة، اذا استفزونا والله في وقته بنشوف وبندافع عن انفسنا. وانا بحب اقول شغلي، هاي ام الفحم يتذكروا من ايام كهانة لليوم، اللي بده يدوس كرامتنا احنا ما بنحطش واطي، احنا بنحافظ على القانون ولكن كرامتنا فوق كل شيء.
3: إذن هذا هذه رسالة من السيد مريد فريد من اللجنة الشعبية. إذن حالة من الترقب، ونحن هنا متواجدون في مدخل مدينة أم الفحم والتحديد في ساحة البلدية، لأي تطورات سنكون معكم في بث حي ومباشر.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم أبو عطاء على هذه الإحاطة، والشكر موصول لضيفك الكريم أستاذ مريد فريد من اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم. إذن هذه كانت مستمعينا أبرز التطورات فيما يتعلق بهذه الزيارة الاستفزازية المرتقبة التي ينظمها عضو الكنيسة المتطرفة في سوكوت تحت ذريعة رئاسة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة، وذلك يأتي أيضا توازيا مع تعطيل الدراسة في المدارس الابتدائية في المدينة. كذلك استمعنا قبل قليل إلى الزميل فادي مصطفى والناطق أيضا بلسان لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، والتي تجتمع الآن في غرفة أو في إطار غرفة طوارئ في البلدية، وطبعا قيادات محلية للتباحث وتدارس كل السيناريوهات المحتملة.
5: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 4 مزدحم من مفترق بن عامي وحتى مفترق عينها مفرات، شارع 6 جنوبا مزدحم من مفترق وادي عارة وحتى إيال. وقبل ختام هذه الساعة هذا تذكير بعناويننا. استهداف منتخب الجمهور في المجتمع العربي التواصل في عقاب إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي في عارة عرعرة. مدينة أم الفحم تعطل الدراسة في الابتدائيات تصديا لزيارة عضو الكنيسة المتطرف في سوكوت. في المثلث الجنوبي أصحاب المصالح التجارية بمدينة الطيب يشرعون في الإضراب تنديدا بغياب الخدمات. وعودة مرتقبة لعمل شركات خطوط جوية رغم استمرار حالة عدم الاستقرار وتزامنا مع العطلة الصيفية. بهذا تنتهي هذه الساعة من غرفة الأخبار، ساعة ثانية بانتظارنا بعد فاصل قصير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: ليالي الأنس في فيينا، امرح اتر.

0: العب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
5: البستان، سفرتكم دايماً.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تفيد أنباء أولية بوقوع جريمة مزدوجة في بلدة قلنسوة قبل قليل، راح ضحيتها شابين إثر تعرضهما لإطلاق نار. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والساحل. أهلا بك ضياء، يعني ما هي التفاصيل الأولية لديك حول هذه الجريمة؟
1: نعم، أهلا بك رجاء وكل المستمعين. جريمة قتل مزدوجة في مدينة قلنسوة بإطلاق رصاص. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن جريمة إطلاق الرصاص وقعت بالقرب من مدرسة في منتصف مدينة قلنسوة، وهناك تعرض شابين لإطلاق رصاص من مسافة قريبة، أصيبا في القسم العلوي من جسدهما. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاتهما متأثرين بالإصابة على الفور من شدة الإصابة. طبعا قوات من الشرطة تتواجد في المكان، فيما قالت أن الخلفية جنائية ولم تحدد الخلفية بشكل واضح. طبعا نذكر هذه الجريمة الرابعة في غضون ساعات قليلة. في مدينة الطيبة الليلة الماضية قتل شاب 18 عاما، وفي مدينة يافا أيضا قتل صباح اليوم شاب 40 عاما بانفجار مركبة، وهذه الجريمة أيضا تضاف إلى الجرائم التي وقعت في الساعات الأخيرة.
0: نعم، أشكرك جزيلا شكر مراسلنا في المثلث والساحل ضياء حاج يحيى، شكرا لك على هذه المعلومات، وسنتابع بطبيعة الحال كل التفاصيل والتطورات. شكرا لك. في وقت سابق من صباح اليوم قتل رجل في الأربعينيات من العمر إثر وأصيب فتى في السادسة من عمره بجروح متوسطة إثر انفجار مركبة في مدينة يافا، وكانت الفرق الطبية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار مركبة بمدينة تل أبيب يافا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على رجل فاقدا للوعي داخل المركبة، وبعد الإجراءات الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. قتل الشاب بكر فتحي انصيرات البالغ من العمر 19 عاما، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر هذا اليوم في مدينة الطيبي، وأقرت الفرق الطبية وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. عثرت طواقم الإنقاذ مساء أمس على جثتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 من عمرهما من بلدة أبو سنان بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى، واستمرت عمليات البحث لساعات بمشاركة قوات الإنقاذ والشرطة والغواصين قبل انتشالهما من المياه دون علامات حياة، حيث أعلن عن وفاتهما في المكان. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس المحلي في قرية أبو سنان

0: في مشلب إن المجلس المحلي ومدارس القرية ستخصص جزءا من برامجها للتعامل مع الأثر النفسي للحادث.
1: احنا هون طبعا اخذنا اجتماع مع وزارة المعارف مع كل المفتشين مع مدراء المدارس، عملنا طبعا اجتماع على هذا الاثر، واليوم المدرستين طبعا فتحات للصفوف تبعتهم حتى يستقبلوهم كصرخة ألم او كتعبير عن الحزن اللي هن فيه، رغم انه بالفعل يعني بتحلوا بصفات وخصال جدا العائلات كلها والاهالي والبنات، يعني جدا جدا يعني اشي على مستوى عالي، اخلاق عالي جدا، يتربوا تربية جدا جدا منيحة.
0: بدأ أهالي مدينة أم الفحم بالتجمهر في مركز المدينة، وذلك احتجاجا على إعلان عضو الكنيسة تسبي سوكوت عزمه زيارة عدد من المدارس في أعقاب اتهامات وجهها إليها بالتحريض على العنف. يأتي ذلك حيث أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم تعليق الدراسة اليوم والإضراب الشامل في جميع مدارس المدينة، احتجاجا على إعلان تسبي سوكوت عزمه زيارة المدارس. وفي حديثه لراديو الناس كان قد قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد إن البلدية تواصلت مع الشرطة والمؤسسات الرسمية وستعقد اجتماعا لغرفة الطوارئ البلدية للتعامل مع الحدث.
2: احنا معروف سوكوت بدي يزور 6 مدارس، احنا بنقولها بشكل واضح وصريح، انا طلبت من ابناء وبنات من الفحم يعني هو راح يكون بمدرسه خديجه بالرازي وفي التسامح، احنا في عنا غرفه طوارئ في البلديه راح نقعد هنا، احنا مش رايحين نجي باحتكاك معها، هذا طلبي من كل المواطنين من لجنه اولياء الامور وكلياتهم على درايه بالموقف هذا، انه لا الاحتكاك، لانه الناس ننطيه المنصه، الناس ننطيه افلام للتيك توك تبعه.
0: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وصفته وسائل إعلام لبنانية بالإيجابية، وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون طلب من واشنطن المساعدة في منع خرق اتفاق الإطار مع إسرائيل والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة مرتفعة دون تغيير خلال ساعات الصباح، ويكون الجو شديد الحرارة، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. هذه الساعة التي نفتتحها بالأخبار العاجلة وفقا لما ورد في نشرة الأخبار والزميلة رجاء كدعني قبل قليل بشأن مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في قلنسوة. الفرقة الطبية إذن قالت إنها عثرت على رجلين يبلغان من العمر نحو 40 عاما وكانا فاقدان الوعي ودون نبض أو تنفس.

ويعاني من إصابات نافذة من جراء إطلاق النار. بطبيعة الحال سنعود إلى الميدان وزميل ضياء الحاج يحيى حينما تتوفر المزيد من التفاصيل الحيثيات والمعلومات والملابسات بشأن هذه الجريمة، وذلك في إطار التصعيد الجديد لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي.

0: وقبل الانتقال إلى ملفاتنا لهذه الساعة، نورد البرقيات العاجلة إذن التي تأتي في موقع nasapp.net، ومن مراسلنا ضياء الحاج يحيى نتحدث عن إصابة شاب ثلاثيني بجروح خطيرة في إثر انقلاب شاحنة على شارع رقم 6 قرب مفترق نشاريم. كذلك من مراسلنا ضياء الحاج يحيى، مقتل رجلين أو شابين في جريمة إطلاق النار في قلنسوة، وذلك يأتي بعد مقتل رجل وإصابة طفلة في الأربعينات من عمره بانفجار سيارة في يافا وإصابة آخر. أوعزت وزارة الصحة للمستشفيات بحظر الوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بما فيها تشات جي بي تي داخل المؤسسات الطبية، وذلك بعد أكثر من عام على نقاش في لجنة الصحة بشأن مخاطر استخدامها بشكل غير مراقب من قبل الأطباء. يأتي هذا القرار في ظل تزايد استخدام هذه المنصات بين الأطباء وسط مخاوف من تأثيرها في خصوصية المعلومات الطبية وسلامة اتخاذ القرارات العلاجية. ينضم إلينا الآن مدير الجناح الباطني في مستشفى رامبان بمدينة حيفا بروفيسور زاهر عزام. أهلا بك بروفيسور، صباح الخير. ما الذي يقف وراء هذا القرار؟
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام. القرار اتخذته وزارة الصحة وعمليا يعني وراءه مخاوف من هجمات ما يسمى سايبر على المؤسسات الطبية والخطورة في كشف معلومات عن المرضى. طبعا هذا الهاجس الأكبر اللي موجود عندنا احنا كأطباء وطبعا كوزارة صحة هي الحفاظ على خصوصية المريض وعلى استقلالية المريض. فطبعا يعني في الذكاء الاصطناعي او استعمال المنصات، يعني كل هذه المنصات يعني منصات،
0: يعني اين تكمن الخشية يعني بروفيسور لما عم نحكي عن خصوصية المريض والمعلومات الطبية المتعلقة بالمتعالج في المستشفيات؟ وين الخشية بالضبط انه يحطوا معلومات بتتعلق بحالته على سبيل المثال كاستشارة في تشات جي بي تي، او يحطوا مثلا امور بتتعلق بهويته او ما الى ذلك؟ يعني
1: كله سوا. خليني بس يعني اعطيك يعني فكرة على مدى استعمال الذكاء الاصطناعي في الطب. يعني في عدة يعني مجالات، مثلا في ماشين ليرنينج، لما احنا نستعمل ماشين يعني ما يسمى نظام تعلم الآلة. يعني احنا من السجلات الطبية، يعني اللي احنا بنقول لآلة الذكاء الاصطناعي مليون مريض مع خلينا نقول التهاب او سبسيس،
0: نعم،
1: او يمكن ببالغ، خلينا نقول المرأة في رامبام على سبيل المثال في العشر سنين الاخريات 10,000 مريض. تعلم لي مني هذولا كيف احنا نعالجهم. فلا شك انه ممكن تكون هذه بعض المعلومات تتسرب، فاحنا بنعرفش. في عندك استعمال ما يسمى في الجنراتيف مودلز، يعني النماذج التوليديه، يعني انت بتاخذ زياره معينه لمريض. يعني اليوم حتى في فكره، حتى اليوم في شيبا يعني بلشوها

0: آسف، أنه بدل ما أنت تحكي مع كل أفراد العائلة يكفي أن تسجل لقاء مع واحد من أفراد العائلة وتعطيه هذا التسجيل،
1: فبعطيك الاستنتاجات يعني العلمية أو التفسيرات.
0: بالضبط صح. فهل هذه يعني مؤمنة 100%؟ هل لمين أنا لازم أعطيها؟ لأي للمريض بإيده ولا لا ابن العائلة أو بنت العائلة اللي أخذت المعلومة من الطبيب؟
1: إذا عم نحكي بروفيسور زاهر عزام، إذا عم نحكي عن مسألة استخدام منصات الذكاء الاصطناعي بما فيها طبعا شات جي بي تي، هل كانت في حالات استخدام لهذه المنصات في السابق وأثارت حفظتكم بشكل أو بآخر فطلعت وزارة الصحة بهذا الإعاز؟
0: لا شك أنه طبعا يعني خليني أعطيك كمان يعني هنالك في تحقق يعني أنا مثلا أنا أستعمل المنصة الذكاء الاصطناعي، ولكن أنا لا أستعمله، بستعمله أنه يحسن لي لغتي في بعض الأمور أو أنه أسأله معلومة في الطب، وحتى في المعلومة هذه أنا أتحفظ عليها لأنه بخاف مرات أنه يكون ما يسمى يهذي يعطيني معلومة اللي ترضيني أنا مش هي وهذا صار. يعني إذا أنت بتكتب على في تشات جي بي تي أو في أي في الجيميني ديش أحكي على يعني آلية معينة، هو دائما يحاول أن يرضيك، يعني ولا مرة بقول لك لا مش هذا الكلام الصح. وهذا انتبه
1: له، وهذا أحد التخوفات الموجودة دائما في كل ما يتعلق بالتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي.
0: عشان هيك جدا مهم أنه يعني حتى على مستوى المستشفيات، يعني مستشفى رمضان بشكل بمبادرة خاصة، وكمان مستشفيات كثيرة زي اللي عدت، أنا اليوم أنا رحت على الإدارة وسألت يعني على هاي اللي طلعت وزارة الصحة عن استعمال الذكاء الاصطناعي أو حظر الذكاء الاصطناعي، فقالوا أنه إحنا
1: فقدنا الاتصال ببروفيسور زهر عزام مدير الجناح الباطني في مستشفى رمبم، وكنا نتحدث معه عن إعاز وزارة الصحة للمستشفيات بحظر الوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بما فيها تشات جي بي تي داخل المؤسسات الطبية، وذلك بعد أكثر من عام على نقاش في لجنة الصحة بشأن مخاطر الاستخدام غير المراقب. هذا القرار اللي عم نحكي عنه، تزايد استخدام هذه المنصات بين الأطباء، بثير مخاوف بطبيعة الحال من تأثيرها في خصوصية المعلومات الطبية وسلامة اتخاذ القرارات العلاجية. عاد إلينا إذن بروفيسور زاهر عزام، وكنا نتحدث عن هذا الإعاز، قمت بالاستفسار بشأنه. نعم.
0: لا شك أنه في رمضان كتير مستشفيات أخرى بدوا يحضروا يعني أنظمة أمور اللي تتعلق في ترتيب استعمال الـ
1: يعني تكون أنظمة مغلقة أكثر مش مفتوحة،
0: مغلقة أكثر ومراقبة أكثر. وطبعاً كل شيء
1: ما هو هذا السؤال بروفيسور كمان، لما عم نحكي عن حظر الوصول لمنصات الذكاء الاصطناعي بين الأطباء، السؤال هون من الرقيب؟ من سيراقب هذا الأمر بشكل أو بآخر؟
0: أنا بقول أنه وزارة الصحة كانت مبادرتها منيحة، عندنا نقابة الأطباء طلعت في قبل شهرين كمان وحدة الإتيكا الأخلاقية الطبية طلعوا كمان
1: توجيه بهذا الصدد،
0: توجيه صح وثيقة بخصوص استعمال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي موجود لاستعماله، لن مش رح نرجع لورا يعني. فمفضل أنه إحنا نرتب الأمور ونكون على بين من أولها علشان نمنع أي خروقات،
1: ويكون الاستخدام واضح ولا يمس بخصوصية المعلومات الطبية والمعلومات الشخصية طبعا للمتعالجين بشكل أو بآخر. ولكن بروفيسور زاهر عزام، عندما نتحدث عن هذا الموضوع، يعني خلينا أقول المفارقات في هذا الموضوع، في بداية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي كان يحظر على المتعالجين، على المرضى، يعني يسألوا ويستفسروا عن وضعهم وحالتهم الصحية عن بعض الأدوية في هذه المنصات، ولكن اليوم صرنا عم نشوفها أيضا

0: بين الأطباء، وهذا بثير المزيد من التساؤلات بهذا
1: يعني السؤال. لا شك طبعا يعني الطبيب لازم يكون كمان واعي للأدوية اللي بيقترحها الذكاء الاصطناعي، ولأنه في نهاية الأمر إحنا مسؤوليتنا تجاه المرضى، فمنفعش إحنا نكون يعني نصدق إن الذكاء الاصطناعي على الآخر. أنا طبعا عندي تحفظات هذه الأمور وهالأشياء كتير مهمة. يعني أنت أخي أمير حكيت عن العلاج معين أو أدوية معين، ولكن هناك استعمال الشبكات العصبية ديب ليرنينج علشان تحلل صور، خذ مثلا صور مثلا الشامات يعني سرطان الجلد. طيب السرطان الجلد اللي عند ذوي البشرة البيضاء تختلف عن البشرة الداكنة، فممكن الذكاء الاصطناعي يخطي المرضى اللي هن ذوي بشرة داكنة أو صمراء أو سوداء،
0: فالمضاعفات والحالات تختلف.
1: لا شك ليس مضاعفات إنما هنالك تمييز ضدهن، فعشان هيك مهم جدا الأمور كلها تكون واضحة، ومن أولها نحط النقاط على الحروف ونوصل لبرنامج متكامل قدر الإمكان
0: وآلية واضحة بطبيعة الحال لاستخدام هذه المنصات، إن كان بين أوساط الأطباء أو حتى المتعالجين. أشكرك جزيل الشكر هذا الصباح بروفيسور زاهر عزام، مدير الجناح الباطني في مستشفى رمبان بمدينة حيفا. شكرا جزيلا، شكرا. صباح الخير. فاصل قصير ومن ثم نواصل غرفة الأخبار بساعاتها الثانية، ابقوا معنا.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة، مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائما. استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
0: صوت المساء مع شيرين يونس.
2: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

23 دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا مع بروفيسور زاهر عزام مدير الجناح الباطني في مستشفى رمبان بشأن إعاز وزارة الصحة للمستشفيات بحق

0: قدر الوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الطبية وفي أوساط الأطباء وسط مخاوف من تأثيرها طبعا على خصوصية المعلومات الطبية والشخصية للمتعالجين. أما الآن فإلى قرية أبو سنان، هذه القرية التي يخيم الحزن عليها اليوم عقب الإعلان عن مصرع الفتاتين حلا عزام وإيمان كمال خير بعد غرقهما بالأمس في منطقة نهر الأردن خلال رحلة استجمامية. ينضم إلينا من هناك مراسلنا بدة فرحات. صباح الخير بدة.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن كيف تبدو البلدة هذا الصباح وأنت موجود في منزل العائلة وفق ما وصلنا؟
1: نعم بالفعل أمير، يعني الحزن يخيم على بلدة أبو سنان بعد الخبر والنبأ والمأساة في قرية أبو سنان. هي فاجعة، رحلة عائلية تتحول إلى مأساة بعد وفاة الشابتين حلا عزام وإيمان خير من قرية أبو سنان بعد كان برفقة العائلة في نهر الأردن وتم فقدان أثرهما، وبعد ساعات من عمليات البحث المتواصلة تم العثور دون علامات حياة وتم إعلان وفاتهما على الفور. بالفعل يعني نتحدث عن مأساة وكارثة في قرية أبو سنان، والحزن يخيم على البلدة بجانب عم الحكومة إيمان خير أخ رودان. يعني نشاطركم الحزن، فاجعة كبيرة ومأساة في قرية أبو سنان.
2: لا شك أن فاجعة كبيرة، زهرتان قطفتهما يد المنون، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر والحمد لله رب العالمين على كل شيء.
1: احنا اللي فهمنا انه ان كانوا برحله مع العائله مش مجموعه او
2: صحيح. البنات خلصوا تعليم، البنات كانوا مميزات من ناحيه تحصيل دراسي ومجتهدات جدا يعني، وحبوا انه يطلعوا رحله، فالاهالي تبعتهم ما كانوش معهم، هن طلعوا مع قرابه لهم يعني خالاتهم وجوز خالتهم، فطلعوا على رحلة استجمامية. طبيعي انه الواحد دايما في هاي الاحوال اسا بحب يطفش على الهضبة ويشوف ويتذوق الكرز ويشوف الموارد الطبيعية بالأخص الانهر هناك، وهناك حبوا وهذا كان مصيرهم هناك.
1: كان معاين حدا وقت ما اختفت اطارهم؟
2: صحيح، لا لحد اسا احنا بعدنا ما اخذنا ولا أي معلومة بالنسبة للحادثة. الشاهد الوحيد اللي على الحادثة كانت صبية ثالثة بنت خالهن اللي هي إسا بمستشفى زيف بصفد، تم إنقاذها عن يد شباب أشاوس، شابين عرب اللي كانوا في سمعوا صياحها يعني ونزلوا على المي وانقذوها. للأسف إيمان وحلا ما قدروا ولا شافوهن كمان.
1: يعني انتوا بعد ما في عندكم معلومات شو اللي صار؟
2: احنا ما عندنا معلومات بالمرة، زي ما بقولوا يعني الله يرحمهن، واحنا في الانتظار رايحين اكيد نعرف كل التفاصيل لقدام.
1: فهمنا انه حلا وإيمان انه مش بس صديقات انما قريبات يعني كمان بيقربوا بعض.
2: حلا وإيمان، حلا بنت خالها لإيمان وإيمان بنت عمتها لحلا، والصبية الثالثة بنت خالها لإيمان برضو. عائلة واحدة طلعت تستجم والإشي تغير لمأساة كبيرة.
1: شو بتحكي لنا عنهن عن إيمان وحلا؟
2: إيمان بنت أخوي كمال، أحد الشخصيات الأديبة الخلوقة اللي ما بتزعل حدا، البشوشة جدا إنه ضحكتها لحالها بس بتكفي وبتوفي. كانت جدا مجتهدة ونشيطة في الدراسة تبعتها، وكانت بنت مطيعة جدا لأهلها ولكل بيئتها ولعائلتها والله يرحمها. حلا برضو تعلمت، كانت زميلة بنتي في المدرسة، بنت متفوقة، بنت أديبة خلوقة جدا، كانت تتعلم في المدرسة الدينية في يركا. احنا في صدمة يعني، قد ما بنحكي عليهن مش ممكن نعطيهن وفيهن حقين سنتين
1: الله يرحمهن. أمير بالفعل يعني هذه الضحكة يعني كما تحدثت عم المرحومة إيمان.

0: ظل تزايد حالات الغرق في البلاد وآخرها غرق الفتاتين حلا وإيمان من أبو سناف في نهر الأردن، تبرز الحاجة الماسة لرفع التوعية بشأن المخاطر بالإضافة إلى تعزيز خدمات الإنقاذ في الشواطئ والمحميات. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء الأستاذ كايد ظاهر. صباح الخير أستاذ كايد. في بادي الأمر نسأل، يعني في مواقع من هذا النوع، محميات طبيعية، أنهر، كان نهر الأردن على سبيل المثال، ما مدى صعوبة أو سهولة التجاوب ربما مع نداء استغاثة عموما؟
1: أولا يعني في نحن بالفعل مع فاجعة لبلدة أبو سنان، وبالتالي اسمح لي أن أقدم التعازي إلى العائلة مع تمنياتي لكل المواطنين في البلاد أن تمر أيام العطلة الصيفية بخير وسلام وأمان. الفاجعة ليست هينة، وبالتالي نحن تلقينا البلاغ. سؤالك مهم جدا، ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ وخاصة وحدة اللهفاء المزودة بكل المعدات التي يمكن من ناحية الغوص وأيضا من ناحية القوارب المطاطية وكل هذه الأمور. ولكن السؤال المهم، ماذا حصل وكيف حصل ولماذا حصل؟ كل هذه الأسئلة حاليا لا شك بأنها ستؤخذ بالحسبان من قبل الإطفاء والإنقاذ لكي نتفادى مثل هذه الأمور. الآن الصعوبة أو غير الصعوبة، أنت بتعرف أخي أمير أنه إحنا يعني نصل بأقصى سرعة ممكنة، وأكثر من ذلك أنه يعني نعمل في يعني ظروف قاسية جدا، حتى لو يعني ما كان في هنالك أماكن لا السباحة أو غير السباحة. ما حصل في هذه يعني لدى وصولنا بالفعل، نحن قمنا بداية مع أعمال التمشيط حتى تحت المياه، وبعد ساعات للأسف يعني عثرنا على الفتاة الأولى وبعدها عثرنا على الفتاة الثانية. كل هذه الأمور لا شك يعني أنه بالفعل هنالك يعني طواقم إطفاء، هنالك عمليات تخليص وإلى آخره. وأنا أقول في هذه المرحلة المهم بالنسبة لنا هو المواطن وكيفية اتباع طرق السلامة والأمان. المغامرة ليست بالهينة. أنا أعتقد أنه الأماكن أو المكان غير مسموح فيه للسباحة، أنا أعتقد ليس بالكامل يعني 100%، ولكن في نفس الوقت أنا أقول للمواطن اتبع طرق السلامة والأمان، لأن الحياة أغلى من كل شيء. فلا يعقل أنه إحنا ندخل لما إحنا ما بنعرف سباحة، ولا يعقل أنه ندخل على أماكن غير مسموح بها السباحة، وأيضا إذا ما كان في منقذ حتى من أجل بالفعل إذا حصل أي شيء أن تكون هنالك إغاثة. والأكثر من ذلك الرقابة من قبل الأهل، حتى يعني بنحكي على بنات 13 سنة وبالفعل يعني في سن النضوج، ولكن هذا مهم جدا أن تكون هنالك رقابة. حصل ما حصل، ولكن لا شك أنا أقول وأعود وأكرر دائما عبر برنامجك أخي أمير، على المواطن أن يعي كل هذه الحوادث التي قد تحصل لكي نستفيد ونستخلص العبر منها، بما في ذلك حوادث الطرق القاسية التي تحصل يوميا في مجتمعنا العربي.
0: أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء الأستاذ كايد ظاهر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.

إذن هذا كان فيما يتعلق يعني في تزايد حالات الغرق في البلاد، ونحن نتحدث في بداية هذا الموسم، موسم الصيف، وبعد غرق الفتاتين حلا عزام وإيمان خير من أبو سنان في نهر الأردن. وهذه الحاجة الماسة اليوم التي تبرز لرفع التوعية بشأن المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الإنقاذ في الشواطئ والمحميات الطبيعية بوجه عام. التحديات طبعا موجودة أيضا لطواقم الإنقاذ والإطفاء التي تصل إلى هذه المحميات، لكن يجب توخي الحيطة والحذر والتواجد ربما في أماكن مراقبة من خلال منقذين وأشخاص مهنيين في هذه الشواطئ والمحميات.

0: نخرج الآن إلى محطة إعلانية ومن ثم نواصل غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 36 دقيقة بعد 10 صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، ما زلتم مع غرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل توقفنا مع المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء الأستاذ كايد ظاهر بشأن التوصيات والتعليمات لهذا الموسم، الموسم الصيفي المقبل، بشأن خدمات الإنقاذ في الشواطئ والمحميات الطبيعية في البلاد، تحديدا بعد غرق الفتاتين حلا عزام وإيمان خير من أبو سنان في نهر الأردن. وقبل قليل أحاطنا طبعا الزميل بدا فرحات من بلدة أبو سنان ومن بيت العائلة بالتفاصيل، وكان قد تحدث إلى عم إحدى الفتاتين.
1: لا شك أن فجأة كبيرة زهرتان قطفتهما يد المنون، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر والحمد لله رب العالمين على كل شيء. البنات كانوا مميزات من حيث تحصيل دراسي ومجتهدات جدا يعني، وحبوا أن يطلعوا لي، فالأهالي تبعتهم ما كانوش معهن، هن طلعوا مع قرابة لإلهن يعني خالاتهن وجوز خالتهن، فطلعوا على رحلة استجمامية. طبيعي أنه الواحد دائما في هاي الأحوال إذا بحب يطلش على غضبي، وهذا كان مصيري هناك. الشاهد الوحيد اللي على حالتي كانت صبية الثالثة بنت خالهن اللي هي إسا بمستشفى زيف بصفد، تم إنقاذها عن يد شباب أشاوس، شابين عرب اللي كانوا في سمعوا صياحة يعني ونزلوا على المي وانقذوها. للأسف إيمان وحلا ما غدروا ولا شافوهن كمان.
0: وفي المقابل تحدثنا صباح هذا اليوم مع رئيس المجلس المحلي في قرية أبو سنان سيف مشلب.
2: طلعوا مع العائلات لرحلة عادية، حبوا ينبسطوا البنات مع أهليهن مع الوالد مع الوالدة مع الكل، ولكن انتهى الشيء بأمر فاجع ومؤلم جدا وأمر كئيب صعب جدا. ما استطاعت أنه بالفعل تجرفهن وتنفقدوا حياتهن مع الأسف الشديد. احنا هون طبعا أخذنا اجتماع مع وزارة المعارف مع كل المفتشين مع مدراء المدارس، عملنا طبعا اجتماع على هذا الأثر، واليوم المدرستين طبعا فتحات للصفوف تبعتهن حتى يستغل بلوين كصرخة ألم أو كتعبير عن الحزن اللي هن فيه، رغم أنه بالفعل يعني

0: بتحلوا بصفات وخصال جدا العائلات كلها طبعا. والأهالي والبنات يعني جدا جدا يعني إشي على مستوى عالي، أخلاق عالي جدا، تربوا تربية جدا جدا منيحة.
1: ومن قرية أبو سنافي الجليل إلى المثلث الشمالي، والتوتر الحاصل في مدينة أم الفحم بعدما علقت الدراسة في المدارس الابتدائية اليوم منعا للزيارة الاستفزازية التي ينظمها عضو الكنيسة المتطرفة في سقوط تحت ذريعة رئاسة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. الزميل فادي مصطفى كان قد نقل لنا الأجواء من بلدية أم الفحم، حيث تجتمع غرفة الطوارئ التي تتابع هذا الحدث، هذه الزيارة التي من المتوقع أن تبدأ في كل لحظة في مدينة أم الفحم من عضو الكنيسة المتطرفة في سقوط. وكنا قد تحدثنا هذا اليوم مع رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم الأستاذ أحمد محاجني.
2: اولا احنا طلعنا لانها اول شيء رساله على الاستفزاز ورساله على عضو الكنيسة سقوط انه مدارسنا خط احمر، هي ليس مسرح لدعايات الانتخابيه. نحن يعني نعترض على ما قالوا في الصحف ضد مدارسنا، وهذا انتهاك لمدارسنا ولمعلمينا ولمدراءنا. طبعا ورانا في الفيديوهات الكثيره كيف يتصرف مع المدراء، فكان هنا خطه انه نعطي رساله لعضو الكنيسة ولوزير التربيه والتعليم ولكل شخص بيحاول يمس منظومه التربيه والتعليم الناجحه في فهم. ثانيا كنا احنا في سلامة طلابنا، نحن نعلم ماذا يدور اذا جاء مع قوات شرطة لمدارس ام الفحم، كيف يكون او تصرف الشرطة هناك اولاد في المدارس. طبعا احنا عممنا كلجان اولياء امور في ام الفحم على اقفال المدارس اولا، ثانيا عدم الذهاب للمدارس، لا يوجد هناك لا معلمين ولا طواقم ولا طلاب، لذلك لا نريد المواجهة المباشرة مع هذا الشخص، فنحن اقفلنا المدارس بصورة معينة بطريقة اللي كانت مع تنسيق مع اللجان الشعبية.
1: إذن هذا هو القرار في مدينة أم الفحم من عموم القيادات المحلية في لجنة أولياء الأمور وكذلك في البلدية والأهالي، عدم المواجهة مع عضو الكنيسة هذا. والآن إلى ملف مغاير، فرغم أنه لا يزال هناك تهديد على مطار بن غوريون في الليل يتمثل بإمكانية إلغاء رحلات بسبب وجود طائرات التزويد الأمريكية، إلا أن عودة تدريجية بدأت تسجل في هذا القطاع، ما قد يفتح الباب على التنافس بين الشركات أو انخفاض الأسعار، وتحديدا في هذا التوقيت الذي يتزامن والعطلة الصيفية. ينضم إلينا الآن وكيل السياحة عبد جابر. أهلا بك أستاذ عبد. يعني في بداية الأمر، هل فعلا عودة تدريجية لشركات الطيران العالمية إلى البلاد يفتح الباب للتنافس؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: صحيح، عودة الشركات الأجنبية مثل أوروبا بكرة لازم ترجع تفتح تنافس جدا كبير بالأسعار، بنزل الأسعار إن شاء الله. في أكثر من شركة راح ترجع، في أوروبا لازم ترجع.
1: لكن شو الأمور اللي يعني بتأثر شوي على مسألة الأسعار، بتأثر شوي على
3: مسألة الأسعار بتأثر؟ مثلا لما في مثلا وجهة معينة ما في عليها شركات كثيرة، فيش تنافس، تكون الوجهة مطلوبة مثل مدريد مثلا. مثل مدريد في شركتين بيشتغلوا عليها، دي شركة سعودية العال وشركة إير أوروبا.
1: واللي رح ترجع برضو
3: إير أوروبا لازم ترجع بجرأة إن شاء الله. أصل ما فيش العال بترفع أسعارها، اللي بده يروح على مدريد يرفع أسعار العال. أصل ما ترجع إير أوروبا في منافس شديد بينهن، فالعال مضطر تنزل أسعارها.
1: بشكل عام، مع انه يعني الاوضاع بعدها مش كتير بتعرف مستقره في كل ما يتعلق ب او مستقره تماما طبعا في كل ما يتعلق بالرحلات وبطاقات السفر، شو الامكانيات او الترتيبات او الاجراءات اللي بتعملوها في الحجوزات؟
3: ما في اجراءات معينه 100%. الاجراءات احنا هيك بنحكي مع الزبون بوضوح تام طبعا من كله. بالنسبه لفي كثير زباين بتسال عن هوا الحرب، اذا صار حرب صارت مشكله تلغى الطيران، بالنسبه لترجع مسار احنا من كل زبون طبعا بكل وضوح وصراحه، انت شركه الطيران صار حرب لا سمح الله، شركه الطيران الغت مصاريك برجع لك 100% بالنسبه للطيران. اما بالنسبه للفنادق كل فندق فيه له تاريخ معين للالغاء مجاني،
1: وهذا بيختلف. ولكن في إمكانية كمان في كل مسألة الحجوزات لتغيير التواريخ أو تغيير طبعاً مسألة الفترة.

0: طبعا
1: اللي ممكن طبعاً تكون بديل.
0: طبعا في كثير مثلا في كثير فنادق ما بتقبل الغاء وترجع مسار، احنا نضطر نعمل له تاجيل تاريخ ونأجلهم تاريخ الطيارة كمان.
1: تاريخ الطيارة في أي إشكاليات بهذا الموضوع؟ هل في شركات معينة بتدعم هذا الخيار، شركات تانية لا؟
0: أغلب الشركات تدعم، خصوصا طيب. مثلا شركة الاتحاد الإماراتي وفلاي دبي أعطت قرار في حالة الحرب وضع الحرب التغيير التواريخ بشكل مجاني تماما.
1: طيب إذا كنا عم نحكي قبل شوي أستاذ عبد يعني أنه الشركة اللي بتشغل رحلات لمدريد إسبانيا رح ترجع من بكرة، هل نقدر نحكي عن شركات تانية وجهات تانية رح تكون مفتوحة للمسافرين؟
0: طبعا بالنسبة مثلا في شركة اسمها كونكورد ألمانية رح ترجع بأول ثمانية لتوب يشير مع على فرانكفورت، ومن فرانكفورت لا يعديم ثاني لوجهات ثانية.
1: وغير هاي الشركة في أمور أخرى يعني؟
0: في أمور أخرى
1: يعني لو نحكي عليها. تفضل أستاذ عبد.
0: أنا معك. في طبعا شركة إيطالية رح تطلع على روما.
1: وشركة إيتا كانت متوقفة تماما في الفترة الماضية.
0: أي شركة؟
1: شركة الخطوط الطيران الإيطالية كانت متوقفة تماما ولا كانت رحلات محدودة؟
0: لا كانت متوقفة تماما. شركة إيتا هي من مجموعة لوفتانزا. مجموعة لوفتانزا في عدة شركات، فيها شركة السويس، لوفتانزا، مسلسل من إيتا وكي ال ام. طبعا في شركة جديدة لتفوت شركة لوكوست لجورجيا، يعد لجورجيا بتوم مترابزون، هاي كثير برضه رح ننزل أسعار.
1: طيب إذن على المسافرين والمعنيين بقضاء إجازات في هذه العطلة الصيفية أن يتابعوا ربما هذه التحديثات ليكونوا على اطلاع بكل الشركات التي ستعود والوجهات كذلك الأمر. شكرا جزيلا لك وكيل السياحة عبد جابر.

طيب إذن مثل ما تحدثنا مع وكيل السياحة عابد جابر، عديد من الشركات ستعود للعمل وتسير رحلات من البلاد إلى وجهات تحديدا في أوروبا. تحدثنا عن رحلات إلى مدريد، وكذلك الشركة الخطوط الجوية الإيطالية نحو يعني رحلات مباشرة إلى إيطاليا، وكذلك إلى هامبورغ ومدن أخرى في ألمانيا وبوخارست كذلك. الأمر هذا على الأقل وفقا للتحديثات التي وصلتنا.

طيب، وفي ختام الساعة الثانية من غرفة الأخبار بعد بعض التحديثات الرياضية، حيث تعادل المنتخبان الكولومبي والبرتغالي دون أهداف ليتأهلا معا إلى الدورة

مقبل، كولومبيا في الصدارة والبرتغال ثانية، كما فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتبلغ دور 32، وفازت الأرجنتين على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلت الجزائر مع النمسا بثلاثة أهداف لكل منهما. في المقابل حجز المنتخب الجزائري بطاقة العبور إلى دور 32 لكأس العالم 2026 لكرة القدم بتعادله أمام نظيره النمساوي المتأهل أيضا. والسبت ستكون أو ذلك بعد مباراة السبت التي شهدت نهاية مثيرة جدا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة. ومع هذه التحديثات الرياضية نختتم الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم، وهذا تذكير للعناوين. استهداف منتخبي الجمهور في المجتمع العربي تواصل في عقاب إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي في عارة عرعرة. مدينة أم الفحم تعطل الدراسة في الابتدائيات تصديا لزيارة عضو الكنيسة المتطرف تزفي سوكوت. وفي المثلث الجنوبي أصحاب المصالح التجارية بمدينة الطيب يشرعون في الإضراب تنديدا بغياب الخدمات. وعودة مرتقبة لعمل شركات خطوط جوية رغم استمرار حالة عدم الاستقرار وتزامنا مع العطلة الصيفية. في تحرير هاتين الساعتين محمد مجاد طاهر يونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس مرجية، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وفي تطبيق ناس زميل موسى بصول. هذه تحياتي لكم، أنا أمير الخطيب، تلقاكم الزميلة رجاء كناعني ونشرة لأبرز وأهم الأخبار عند رأس الساعة. إلى اللقاء، طاب نهاركم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.
3: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.
4: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
5: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
6: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
7: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا بنكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليونة هي أمور جداً صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
3: بالمختص المفيد.
4: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهراً، ويعاد السبت الساعة 10 صباحاً.
8: وإسا وأخيراً وليس آخراً بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
9: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
10: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
11: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
12: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل.

0: اليومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قتل شابان صباح هذا اليوم بجريمة وقعت بمدينة قلنسوة أثر تعرضهما لإطلاق نار صباح اليوم، حيث هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت الفحوصات الأولية للشابين قبل إعلان وفاتهما في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما. قتل إياد غراب في الأربعينيات من العمر صباح اليوم، وأصيب ابنه في السادسة من عمره بجروح متوسطة إثر انفجار سيارة في مدينة يافا تل أبيب، وكانت الفرق الطبية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار مركبة بمدينة تل أبيب يافا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على رجل فاقد للوعي داخل المركبة، وبعد الإجراءات الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. من جانبها فتحت الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الحادثة وأغلقت محيط المكان أمام حركة السير، فيما يعمل محققو الأدلة الجنائية على جمع البيانات وفحص أسباب الانفجار. قتل الشاب بكر فتحي نصيرات البالغ من العمر 19 عاما، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم في مدينة الطيبة، حيث أقرت الفرق الطبية وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. عثرت طواقم الإنقاذ مساء أمس على جثتي الفتاتين حالة جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 من عمرهما من بلدة أبو سلان بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى، واستمرت عمليات البحث لساعات بمشاركة قوات الإنقاذ والشرطة والغواصين قبل انتشالهما من المياه دون علامات حياة، حيث أعلن عن وفاتهما في المكان. في حديث الزميل بدا فرحات روى قريب المرحومتين تفاصيل ما جرى يوم أمس.
1: لا شك أن فاجأة كبيرة زهرتان قطفتهما يد المنون، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر والحمد لله رب العالمين على كل شيء. البنات كانوا مميزات من حيث تحصيل دراسي ومجتهدات جدا يعني، وحبوا أن يطلعوا في فالأهالي تبعتهم ما كانوش معهن، هن طلعوا مع قرابة لإلهن يعني خالاتهن وجوز خالتهن، فطلعوا على رحلة استجمامية. طبيعي أنه الواحد دائما في هاي الأحوال إسا بحب يطفش على الهضبة، وهذا كان مصيري هناك. الشاهد الوحيد اللي على الحادثة كانت الصبية الثالثة بنت خالهن اللي هي إسا بمستشفى زيف بصفد، تم إنقاذها عن يد شباب أشاوس شابين عرب اللي كانوا في سمعوا صياحها يعني ونزلوا على المي وانقذوها. للأسف إيمان وحلا ما قدروا ولا شافوهن كمان.
0: تجمع أهالي مدينة أم الفحم أمام مبنى البلدية، وذلك احتجاجا على إعلان عضو الكنيسة تسبي سوكوت عزمه زيارة المدارس واتهامها بالتحريض على العنف. كما تقيم البلدية غرفة طوارئ بحضور إدارة البلدية واللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، هذا وكانت قد أعلنت تعليق الدراسة والإضراب الشامل اليوم في جميع مدارس المدينة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن وقوع أضرار مادية في أحد المباني السكنية بمحافظة المحرق نتيجة ما وصفته بالاعتداء الإيراني، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية. وأوضحت الوزارة أن الحادث تسبب في أضرار محدودة بالمبنى، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. يأتي ذلك حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين، ردا على الضربات الأمريكية وفق ما ورد في وسائل إعلام إيرانية. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وصفته وسائل إعلام لبنانية بالإيجابية. وذكرت الرئاسة أن عون طلب من واشنطن المساعدة في منع خرق اتفاق الإطار مع إسرائيل والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق. وإلى أحوال الطقس. يكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة في تلك المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الشيبان، سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها، نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أهلا بكم. نحن معكم في هذه النافذة الخاصة في أعقاب وصول النائب المتطرف تسفي سوكوت إلى مدينة أم الفحم، وتحديدا إلى مدرسة التسامح في هذه الأثناء. وكانت أيضا يعني في أعقاب ذلك لجنة أولياء أمور الطلاب قد أعلنت تعليق الدراسة والإضراب الشامل في 3 مدارس في المدينة، وتتابع أيضا من جانب بها البلدية هذه التطورات من داخل غرفة طوارئ كانت قد أقامتها في البلدية. يعني وأهالي مدينة أم الفحم كانوا قد تجمهروا وتجمعوا صباح هذا اليوم أمام مبنى البلدية احتجاجا على هذه الزيارة من قبل النائب وعضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت، الذي وصل يعني قبل لحظات إلى مدينة أم الفحم وتحديدا إلى مدرسة التسامح في المدينة لنفهم ولاستضاح الصورة. ينضم إلينا الزميل فادي مصطفى. أهلا بك فادي.
1: تحياتي الأجلاء إليك ولكافة المستمعين، أهلا بك.
0: نعم، يعني هل بالفعل وصل قبل لحظات يعني تسفي سوكوت إلى مدرسة التسامح في المدينة كما يردنا؟
1: وصل إلى المدرسة فعلا، كان المخطط أن يصل إلى مدرسة ثانية، ذهبنا إلى هناك وكان طبعا وفد من الوزارة بانتظاره مع الكثير من المعطيات حول إنجازات مدينة أم الفحم ومفتشين ومفتشات اللي كانوا بانتظار تسفي سوكوت ليقولوا له اخترت العنوان الخطأ، أم الفحم هي مدينة تخرج الطلاب وأم الفحم هي مدينة تسعى نحو العلم. ولكن هذه الخطة كانت فشلت من تسفي سوكوت لأنه قام بالتمويه، ذهب إلى مدرسة أخرى على أغلب التسامح. نحن دقائق سنكون هناك، والأهم أن أم الفحم كل أم الفحم مجتمع الآن على الدوار الرئيسي. هذا هو القرار، أن يكون تسفي سوكوت لوحده أمام بوابات خالية، مدارس خالية، لا معلمين ولا طبعا حراس ولا طلاب، فقط أبواب موصدة. والسؤال ماذا سيفعل تسفي سوكوت بمرافقة الشرطة والوفد الذي كان معه؟ والوفد بالأساس رجاء مكون من إعلاميين، مكون من كاميرات وسيلفي ودقائق معدودة. ستشاهدين الفيديوهات اللي سيحررها تسفي سوكوت عبر شبكات التواصل، يعني إحنا بعيدين عنه على قدر الجبل المقابل. ورأينا طبعا الباص اللي أقل تسفي سوكوت، في البداية قالوا لنا أنه ذهب طبعا في أحد أحياء المنطقة وهناك الويز لم يعد يعمل، وطبعا الآن هو ذهب إلى المدرسة التي ذكرتها مدرسة التسامح وسينتقل إلى مدرسة أخرى. السؤال ماذا سيفعل تسفي سوكوت وهو لم يجد أي شخص من أم الفحم، يعني سوى إحنا والقليل من الإعلاميين اللي جينا لتغطية هذا الحدث. أنا هنا كلجنة أولياء أمور وكافة طبعا الرجالات السياسة ومن يهتم في هذا الموضوع في أم الفحم تواجد في ساحة البلدية، أعضاء برلمان، أعضاء كنيسة طبعا، إعلاميين عرب وأجانب أيضا متواجدين هناك وبانتظار التصريحات. وتسفي سوكوت سيجد نفسه إن شاء الله أمام بوابات موصدة خالية بدون أي شخص. هكذا كانت خطة البلدية أم الفحم وطبعا لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية. حتى الآن الأمور تحت السيطرة، هو يدخل المدرسة لا يجد أي شخص سوى رفقة طبعا المرافقين اللي معه في الوفد اللي جاي في الباص، وقوات كبيرة من الشرطة تعزز هذه طبعا الزيارة. في البداية توجه إلى محطة الشرطة أم الفحم، رسموا له المسار أين سيذهب، وطبعا هناك اختلفت المسارات، يقول ضاع في شوارع المدينة شوارع أم الفحم، والآن هو في الطريق الصحيح. أنا دقيقة ونصف أكون في الموقع، أقترح أن تعود إلي بعد دقيقة ونصف لأقترب أكثر من تسفي سوكوت.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى. سنعود إليك طبعا لاستضاح ولنفهم منك تفاصيل أخرى إضافية حول كل المستجدات. أشكرك في هذه المرحلة. يعني زميل فادي مصطفى كان قد تحدث عن وجود يعني أعضاء كنيسة في المدينة، وتنضم إلينا الآن النائب عن الجبهة والعربية للتغيير السيدة عايدة توما. أهلا بك.
2: أهلا بكم.
0: يعني بداية ست عايدة، برأيك أو أولا أنت موجودة في البلدية في غرفة الطوارئ في هذه الأثناء، شو هو تقييمك ست عايدة لهذه الزيارة، وبوجهة نظرك شو دلالاتها في هذا التوقيت بالتحديد؟
2: يعني من الواضح بأنه هذا

0: عفون الذي يسمى سوكوت يحاول استفزاز وخلق حالة من التشنج في كثير من الأماكن بما في ذلك يعني رأيناه في طوبة الزنجرية والآن نراه في أم الفحم وكما يبدو سنرى المزيد من الاستفزازات قبل الانتخابات. هذا الإنسان أعتقد أنه ليس فقط عنصريا وإنما أيضا غبيا لأنه لم يتعلم الدرس من طوبة الزنجرية الذين لقنوه درس ممتاز والآن أم الفحم تلقن الدرس بأنه لن تمنحوا ما أرادوا من يعني احتكاكات مع الجمهور أو محاولة جر جماهيرنا العربية لصدمات لأنه أتى مع قوى شرطة كبيرة سيجد المدارس مغلقة ولن يجد ما يستفزه.
1: نعم أنت بتتواجد حاليا في غرفة الطوارئ هناك أيضا يعني أعضاء من لجنة أولياء أمور الطلاب
0: ولجنة
1: ولجنة شعبية وفي هاي اللحظات تسفي سوكوت يعني وصل إلى إحدى المدارس في المدينة يعني مدرسة التسامح كيف تتابعون من مكانكم الآن كل التطورات والتفاصيل؟
0: نحن من هنا نعرف تماما ما يجري لأنه البلدية واللجنة الشعبية ولجان أولياء أمور الطلاب يتابعون الوضع عن بعد وهم بتواصل يعني في كل مناطق المدينة. نعلم بأنه سيصل إلى المدرسة ويجد بوابات مغلقة في وجهه لن يجد ما يبحث عنه من استفزازات ليصور فيديو ويخرج به لجمهور مصوتينه من العنصريين لن نعطيه هذه يعني الحاجة لن نجعله يقضي هذه الحاجة هذا ما قاله أهل أم الفحم في استمراره في التحريض على أم الفحم وبالمقابل يعني لن يعرضوا الطلاب في المدارس لمشاهد عنيفة أو مشاهد يمكن يعني الاستغناء عنها. الرد كما يبدو لجماهيرنا العربية على كل هذه الاستفزازات يجب أن يأتي في يوم الانتخابات عندما نساهم نحن كجماهير عربية المساهمة الرئيسية في قلع هؤلاء الفاشيين من سدة الحكم ورميهم إلى مزبلة التاريخ.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر النائب عن الجبهة والعربية للتغيير سيدة عايدة تومة أشكرك في هذه المرحلة. يعني هناك مصادر تفيد بأن عضو الكنيسة تسفي سوكوت أنهى زيارته أو يعني لا نعرف إذا كانت زيارة بالفعل هو كان قد وصل إلى مدرسة التسامح وأنهى هناك زيارة وفي طريقه الآن إلى مدرسة الرازي. ينضم إلينا الزميل إبراهيم أبو عطر. أهلا بك إبراهيم.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات. نعم مثل ما أشرت يعني هنالك معلومات الآن مؤكدة بأنه في الطريق إلى مدرسة الرازي بعد أن كان في مدرسة التسامح ويتواجد بجانب المحامي محمد اللطفي وهو من النشطاء في مدينة أم الفحم ويترقب مثل ما يترقب الكثير من أهل أم الفحم لهذه الزيارة وما ستخلف. المحامي محمد اللطفي أولا كيف هي صورة وضع حتى الآن؟
3: طبعا طلاب المدارس في حالة إضراب المدارس مغلقة فيش أي تواجد للطلاب ولا للمعلمين كي لا نعطي أي قيمة لهذا المأفون. مع ذلك إحنا في عدد من النشطاء أمام بلدية أم الفحم اللي جاءوا ليقولوا كلمة حق أننا لن نستقبل هذا المأفون وهذا الفاشي. وأيضا هناك نشطاء أفراد في بعض المدارس منها التسامح والرازي حسب الأقوال أنه ممكن يصل للرازي لنقول له كلمة أنك مرفوض وأن المدارس مغلقة في وجهك وعد من حيث إلى حيث من حيث أتيت لأنه هو مستوطن ومأفون وفاشي ولا يمكن أن يعلم أو يدرس أولادنا القيم والمبادئ. هو من يجب أن يتعلم القيم والمبادئ ويجب أن نقول له لا مكان للعنصري والفاشي كما قلنا كهانة معلمه في السابق الفاشية لن تمر.
2: أنا سمعتك تقول لبعض الأشخاص كان من المفروض أن يعني يبقى الطلاب في المدارس من أجل إسماعهم موضوع العنصرية والظلم. كيف كنت ترى مثل هذا القرار، وكيف كنت أي رسالة

0: تعليمي تثقيفي ضد العنصرية ضد الفاشية. نحن لسنا عنصريون، نحن نحب الحياة، نحب السلام، نحب المساواة ونطالب بحقوق شعبنا، ولكن لا نقبل بوجود العنصريين والفاشيين في بلدنا، ونقول لهم العنصرية لن تمر، الفاشية لن تمر كما قلنا لكهنة.
1: إذن هذا هو الحال، من المتوقع في كل لحظة. نحن الآن متواجدون في مدخل مدرسة الرازي، وعند وصوله سنكون معكم في بث حي ومباشر.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم أبو عطا في هذه المرحلة. نعود الآن إلى زميل فادي مصطفى. أهلا بك مجددا فادي. يعني هل يعني تمكنت أنت من متابعة اللحظات الأولى لاقتحام تفي سوكوت إلى مدرسة التسامح؟ يعني ما هي تفاصيل لديك حول هذا الاقتحام في المراحل
3: الآن؟ الآن بالتمام سوكوت يغادر مدينة أم الفحم، وصدقيني رجاء هذا المنظر كان لوحده تماما، فقط مدجج بالشرطة ورجال الحراس اللي كانوا معه، باصين طبعا اللي كانوا، والصور ستصلكم تباعا. تبيسكو دخل إلى التسامح، لم يجد حتى طير في المدرسة، يعني فما كان منه إلا أن دخل إلى الباص مرة أخرى. حاولت أن أوجه لبعض الأسئلة ولكن آثر الدخول إلى الباص، ومن ثم بدأ بالرحيل. وفعلا يعني كنا جاهزين لمواجهة، وطبعا بعملنا الصحفي أن نسأل تبيسكو، ولكن تبيسكو آثر أن يغادر، حتى أنه جلس في المقعد الخلفي، يعني الزجاج الأسود لم يتيح لنا أن نصوره، فواضح خيبة الأمل على تبيسكوت. والآن يعني أنا أسير خلف القافلة على ما يبدو هو يخرج من أم الفحم، سنعرف هل يتجه يمينا يدخل أم الفحم مجددا، أم يذهب بخفي حنين يسارا أدراج أي أينما جاء. أما تبيسكوت دخل إلى التسامح، لم يجد حتى لا حارس لا مدير لا طالب، حتى أهالي المنطقة يعني تم إغلاق المنطقة، جيران اللي حاولوا الدخول إلى ساحة المدرسة للعبور إلى الشارع الثاني كان هناك حواجز اللي نصبتها الشرطة، والشرطة تعي جيدا أن هذه المسرحية تنتهي بصفر من الإنجازات. حتى الآن يبقى السؤال، هل تبيسكوت، ونحن طبعا أنا خلف الموكب المكون من 10 طبعا سيارات شرطة وباصين سوداء، باصين باللون الأسود، وتبيسكوت في واحد منهم، هل يعود مجددا إلى مدينة بالفحم أم أنه يغادر المدينة وصفر إنجازات؟ إذا غادر الفحم أنا أقول لك الخطة نجحت. الخطة كانت أنه طلابنا يكونوا في المدارس، وأن لا نعطي تبيسكوت أي صورة مع أي طالب، أي صورة مستفزة اللي فيها يعني لا يمكن أن نعطيها الهدية. هكذا كان قرار لجنة أولياء الأمور. الآن نحن على المفرق بانتظار نعرف هل يعود مجددا إلى أم الفحم. إن أردت البقاء معي رجاء. أما المنظر أن تري تبيسكوت يعتلي الباص وخيبة الأمل واضحة عليه. طبعا هو صور القليل من الفيديوهات التي كانت اقترب من السياج واقترب من اللافتة مدرسة التسامح. فالتسامح طبعا هي بقيمها اسمها عريق، ولكن الذي كان هو أمر مخزي ومعيب لمن يرأس لجنة طبعا المعارف الحكومة. طبعا أؤكد أن الوزارة كانت هنا ممثلة طبعا مفتشين، والسيدة شيرين حافي كانت هنا بانتظاره، ولكن هو قام بتمويه بدلا أن يذهب إلى الرازي جاء إلى التسامح. والآن سنعرف هل يعود إلى الرازي أم يغادر.
2: نعم، سنتابع معك زميل فادي مصطفى. والآن ينضم إلي رئيس بلدية مدينة أم الفحم دكتور سمير محميد. أهلا بك دكتور سمير.
4: السلام عليكم. أنا أخت رجاء بعد فادي أنا بدي أحكي، الله يخليكم.
2: نعم أنا معك دكتور سمير. سمير إحنا أنت معانا على الهواء مباشرة. نعم، يعني دكتور سمير أنت تتابع من داخل غرفة الطوارئ كل التطورات. ما هي تطورات لديك؟ نفهم بأن تفي سوكوت حاول اقتحام مدرسة التسامح ولم يجد أحد هناك، وهو يعني عاد إلى الحافلة وخرج من مدرسة التسامح. ما هي
4: بالنسبة بالنسبة لصور التيك توك تبعته إنه لحاله دون ما يستفز أي حدا. يعني احنا قررنا مع الأسوأ الأمور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكوش باب المدارس. فعنا غرفة طوارئ، احنا موجودين بالغرفة. ليس إلا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة للمفهوم الرسمي. احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سوكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والإرهاب هو إنسان غير مرغوب به في بلدنا.
2: نعم، يعني وأنت تقول ما هي برأيك يعني ما هي دلالة ما يفعله سوكوت وهدفه من هذه
4: الدلالة؟ أختي واضحة، الدلالة أختي بلد اللي فازت بجائزة التربية والتعليم 2025 من وزارة معارف، من وزير المعارف نفسه. البلد اللي قاعد

0: تشتغل على موضوع التسامح، على موضوع تقبل الآخر، على موضوع التميز. يعني احنا في احنا من 20 بلد متميزات في موضوع البقروت التكنولوجي، وهي اخذناها قبل اسبوعين ثلاثة. يعني احنا طبعا برضو شهادة أولياء الأمور، شهادة كل جهاز التربية والتعليم في أم الفحم، شهادة جناح المعارف، احنا بننزلهم الكبعة ونقول كل احترام لجهاز التربية والتعليم، واحنا مش بحاجة لسكوت اللي يجي ينطينا شهادات شرف. احنا انسان اللي كلاتنا بنعرف تاريخه، بنعرف الارث تبعه، الارث تبعه حوارة معروف، بالزيت مان معروف، معروف في احتلال الضفة الغربية، واحنا بنعرف شو قديم نعمل.
1: اشكرك جزيل الشكر دكتور سمير محميد رئيس بلدية مدينة ام الفحم، شكرا لك.
0: شكرا لكم العافية.
1: إذن يعني هناك التزام تام من قبل أهالي مدينة أم الفحم بالإضراب الشامل، المدارس مغلقة والمدارس مغلقة في المدينة. يعني رئيس البلدية يتابع مع الأعضاء واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، وأيضا يعني اللجنة الشعبية وأعضاء الكنيسة يتابعون التطورات من داخل غرفة الطوارئ في البلدية. ينضم إلينا الآن مجددا الزميل إبراهيم أبو عبد. إبراهيم أهلا بك مجددا. يعني هل يعني وصل أو يعني هل هناك يعني دلالات على أن السكوت في طريقه إلى مدرسة الرازي؟
2: نعم من المتوقع أن يصل في كل لحظة. نحن الآن متواجدون في مدخل مدرسة الرازي الشاملة، رجال الشرطة ورجال الأمن كلهم متواجدون هنا، وهذا ما يؤكد أنه في طريقه إلى هنا. أيضا هنالك بعض الموظفين الكبار في وزارة المعارف يتواجدون هنا، وبالتأكيد من المتوقع وفق الحركة ورجال الأمن والشرطة وموظفو وزارة المعارف اللواء الشمالي، من المتوقع أن يصل في كل لحظة هنا إلى مدرسة الرازي الشاملة المغلقة. نعم نستطيع أن نقول المغلقة، بوابات المدرسة المغلقة، ولا يستطيع أن يدخل، سيقف بالتأكيد في مدخل المدرسة وننتظر ونرى، وبالتأكيد سنحاول أن نحاوره ونقول له رسالة مدينة أم الفحم في كل لحظة من المتوقع أن يصل إلى هنا، وبالتأكيد حينما يصل سنكون معكم في بث حي.
1: نعم إبراهيم، يعني هل في يوجد من حولك ناس من أهالي المدينة أم هناك يعني الجميع بداخل البيوت؟ طبعا المدرسة مغلقة لا يوجد أحد، إنما يعني في الشوارع، يعني هل هناك من أحد يقترب أم ترى التزام تام من قبل الأهالي؟
2: نعم بالنسبة لهذا الموضوع كانت هنالك يعني تجاوب مطلق، كان هنا بعض الشخصيات من المحامين وأيضا شخصيات اجتماعية وشعبية جاءوا هنا إلى مدرسة الرازي، ولكن بنداء مستعجل من بلدية أم الفحم تم ترحيل هؤلاء الشخصيات، وطلب منهم مغادرة المكان، وذلك لعدم الاحتكاك مع عضو الكنيسة سكوت وتجاوبا لقرار البلدية. وبالتأكيد مثل ما سمعنا رئيس البلدية مدينة أم الفحم والبلدية لا تريد أن تعطي لسكوت منصة من أجل الاحتكاك مع المواطنين. الآن رجال أمن وبعض ممثلي وسائل الإعلام فقط يتواجدون عند مدخل مدرسة الرازي الشاملة.
1: نعم.
2: وجميعنا ننتظر وصول سكوت.
1: إبراهيم نفهم في هذه اللحظات أن تبي سكوت يعني عضو الكنيسة المتطرف بات قريبا من المدرسة، مدرسة الرازي، وعلى ما يبدو أنه على وصول إلى المنطقة في الدقائق القريبة. يعني نرجو منك أن تواكب تحركات يعني والتقدم والتطورات في هذه الدقائق، لأنه حسب ما يردنا بأنه يعني بات قريبا من مدرسة الرازي بعد أن غادر مدرسة التسامح بعد أن حاول اقتحامها ولم يعني يجد هناك أحد داخل المدرسة أو في المدرسة. يعني كنا قد استمعنا لدكتور سمير محميد رئيس بلدية مدينة أم الفحم الذي تحدث يعني عن هذه الزيارة أو الاقتحام كما وصفه، وقال أنه يرفضه والبلدية ترفضه.

0: بشكل قاطع ويرفض تحويل المدارس وطلاب المدارس إلى أداء دعائية انتخابية، كما أنه اعتبر زيارة تسفي سوكوت يعني تأتي في سياق الاستفزاز السياسي، ليس إلا ذلك يعني بحسب تصريحاته. وطبعا اتهم في كان قد اتهمت تسفي سوكوت المدارس بالتحريض على العنف. والآن نذهب لنستمع إلى ما قاله دكتور سمير محميد قبل قليل.
1: بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله بدون ما يستفز اي احد، كان احنا قررنا مع الاشياء الامور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكوش باب المدارس، في عنا غرفة طوارئ احنا موجودين بالغرفة. نعم. ليس الا لذلك، هذا فعلا انتصار للحكمة للمفهوم الرسمي. احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سوكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والإرهاب هو انسان غير مرغوب به في بلدنا.
0: كنا قد تحدثنا أيضا إلى النائب عايدة توما نائب عن الجبهة والعربية للتغيير أيضا عن موقفها من هذا الاقتحام.
2: يعني من الواضح بأنه هذا المأفون الذي يسمى سوكوت يحاول استفزاز وخلق حالة من التشنج في كثير من الأماكن، ولجان أولياء أمور الطلاب يتابعون الوضع عن بعد وهم بتواصل يعني في كل مناطق المدينة. نعلم بأنه سيصل إلى المدرسة ويجد بوابات مغلقة في وجهه، لن يجد يبحث عنه من استفزازات ليصور فيديو ويخرج به لجمهور مصوتينه من العنصريين، لن نعطيه هذه الحاجة. رد كما يبدو لجماهيرنا العربية على كل هذه الاستفزازات يجب أن يأتي في يوم الانتخابات عندما نساهم نحن كجماهير عربية المساهمة الرئيسية في قلع هؤلاء الفاشيين من سدة الحكم ورميهم إلى مزبلة التاريخ.
0: مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير وسوف نعود بعد ذلك.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دايما.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: אתה ביקרת באום אל-פחם והם לא רצו לקבל אותך. מה אתה הבאת היום לחינוך באום אל-פחם?
1: אני אענה לך. אני הגעתי היום כדי לדאוג, לבוא ולשאול שאלות. עכשיו אני אגיד לך משהו מאוד פשוט. אני יושב ראש ועדת החינוך של מדינת ישראל, של כנסת ישראל, של כולם, גם של האזרחים הערבים. ואני מגיע לכאן היום, ואם אנשים לא רוצים שאני אבוא ולפקח על מה שקורה כאן, כי אני חושב שהכל מתחיל בחינוך, ואם אנשים לא רוצים שאני אגיע לכאן, אז יש לי חדשות עבורם. אני בסוף יושב מה שאני חושב שנכון, ולמה שלחו אותי. ואני בא לבדוק דבר מאוד פשוט. מה עושים כאן כדי להילחם בטרור? מה עושים כדי להילחם בפשיעה? מה עושים כדי שתשתף פעולה עם משטרת ישראל? אם הם לא רוצים להביא תשובות, וגם תשובות, שהם סגרו את בתי הספר ומנעו את הביקור שלי כאן, והם לא מוכנים לתת תשובות, זה גם תשובה בפני עצמה, כי המסר לכל התלמידים כאן עבר בצורה מסוימת.
2: إذن يعني هناك المشادات الكلامية بين أهالي المدينة وعضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت متواصلة في المنطقة منطقة مدرسة الرازي، يعني وعلى ما يبدو حالة من التوتر تسود المكان في هذه اللحظات. ويعني أهالي المدينة وصفوا هذا الاقتحام وهذه الزيارة بالاستفزازية. ينضم إلي الآن زميل فادي مصطفى. أهلا بك فادي. نعم، يعني على ما يبدو انقطع الاتصال، سنحاول مجددا. إبراهيم هل تسمعنا؟
0: نعم. إذن الآن بعد أن هاجم شخصيات أم الفحم وبعد ما هاجم جهاز التربية والتعليم، الآن سكوت يهاجم وزارة المعارف في سؤال لرد الناس، هل تو كيف حصلت هذه المدرسة على جائزة التربية والتعليم؟ وبطريق عبارة يقول كان هنالك خطأ وهذه المدرسة لا تستحق. إذن رئيس لجنة التربية والتعليم يهاجم وزارة المعارف على منح المدرسة جائزة التربية والتعليم في بث حي ومباشر في هذه اللحظات. يعني من المتوقع أن يغادر سقوط باحث المدرسة، مدخل المدرسة عفوا.
2: نعم.
0: ولم يدخل المدرسة مغلقة بعد أن قام.
2: نعم.
0: بوضع علم دولة إسرائيل. وفي هذه اللحظات بالتأكيد يعني يحاط بعشرات من رجال الأمن والشرطة.
2: نعم، أشكرك جزيلا الشكر زميل إبراهيم أبو عطا في هذه المرحلة. إذن تيفي سوكوت كان يعني قد سمعنا البعض من ما تحدث به وقال بأنه أتى ليفعل الرقابة على المدارس يعني وحمايتها من العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، كما أنه شكك يعني بالجائزة التي حصلت عليها المدرسة في المدينة. ينضم إلي الآن زميل فادي مصطفى مجددا، أهلا بك فادي.
3: أنا أسأل تبي سكوت كم طالب يوجد في أم الفحم؟ لا يعرف. كم مدرسة في أم الفحم؟ يقول لي عشرات.
2: أقول
3: واضح أنه أنت مسؤول عن التربية والتعليم، لا تعرف كم طالب في أم الفحم؟ واضح أنه أنت مسؤول عن التربية والتعليم، لا تعرف عدد المدارس في أم الفحم؟ من الواضح أنك تقول أنا يعني أكفر في هذه الجائزة رأس حنوخ ما يسمى لوزارة لمدينة أم الفحم. فقلت له كيف تقول أن أم الفحم مدينة إرهاب وهي تحصل على الجائزة؟ قال هذا مشابه إرهاب، هذا خزي يعار. فقلت هل باعتقادك وزارة المعارف تدعم الإرهاب؟ قال لا، ولكن غلطوا يعني أعطوا من فحم هذه الجائزة. الآن طبعا هناك محاولات لأن يصعد إلى السيارة، ولكن يريد كمان صورة وكمان صورة مع لافتة مدرسة الرازي والعلم. سألت مجموعة من الأسئلة، لم يجب على أي سؤال، رجاء لا يفضح شيء. هذا الزلد أجا سكوت أصبح كالبسكوت، لا يعرف أي شيء، لا عدد المدارس، لا عدد المعلمين، لا يعرف إلا اسم دكتور طمير من الفحم، باعتقادي أول مرة يدخل مدينة من الفحم، لا يعرف عدد المدارس، عدد الطلاب. سألته كم طالب ذوي الاحتياجات الخاصة وهو البطن المؤلم على كل المجتمع، لا يعرف. كم مدرسة الاحتياجات الخاصة، لا يعرف. الأمر الوحيد الذي يعرفه سكوت أنه يريد صورة أنها مدرسة الرازي نجح في أن تلتقي الصورة. 5 أو 10 من الفحم اللي قدروا يجتازوا الحاجز الجماهيري الشرطوي، وما تبقى من رجال الشرطة فضيحة بلا يعرف ثقيل انه جاء. فقلت له انت جاي مش جاهز، لا تعرف اي معلومة، ابسط معلومة. وباعتقادي يعني انت تعرفي بجرد قلم كان يمكن ان يطلب من لجنته كل المعلومات ان تكون عنده ويأتي جاهز، ولكن هذا لا يهمه. هو جاء بس اعد الكاميرات اللي حواليه اللي بيشتغلوا معه، 4 مساعدين، 3 كاميرات، 4 تلفونات، وهذا ما يريد. يريد صور في سكوت يكيا سكوت تعرف شو درشير ما خشاش الخاشع 20,000 تلميذ اليوم 20,000 تلميذ.

0: البيت وكل مكان.
1: البستان سفرتكم دائمة.
2: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. وصل عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت اليوم إلى مدينة أم الفحم وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، حيث تصدى له عشرات الأهالي والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام المدارس رفضا لزيارته، ورددوا هتافات منددة بالخطوة التي وصفوها بالاستفزازية. وفي ذات الوقت أدارت بلدية أم الفحم غرفة طوارئ، ضمت إدارة البلدية واللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة وممثلين عن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. هذا وكانت المدينة قد شهدت صباح اليوم إضرابا شاملا وتعليقا للدراسة في جميع المدارس احتجاجا على الزيارة. في حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سكوت في تحقيق غايته.
2: بالنسبة لصور التيك توك تبعته إنه لحاله دون ما يستفز أي أحد، يعني إحنا قررنا مع لجنة الأمور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا إنه ما نحتكش من لكوش باب المدارس، في عنا غرفة طوارئ إحنا موجودين بالغرفة. ليس إلا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة. إحنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي إنه إحنا من ربي للعنف للجريمة والإرهاب هو إنسان غير مرغوب في بلد.
1: ينضم إلينا في هذه الأثناء الزميل فادي مصطفى المتواجد في مدينة أم الفحم لتلخيص هذا اليوم. يعني فادي، هل انتهى الاقتحام؟ انتهت هذه الزيارة؟
3: للأمان لم يقتحم، لم يقترب حتى إلى البوابة قوات الشرطة معناته، والآن هو يعمل يعني بطريقه إلى الباص، إحدى الباصات اللي جاءت وأمنت المسيرة. الموضوع تقريبا من خلفنا سكوت يعني يطلب المساعدة الصورة أخيرة، ويضع يده على الباب صدقيني رجاء، يعني أضحوك للأمر اللي بيحصل هون. يعني حتى الشرطة، رجال الشرطة يعني إحدام بقول أنا أخجل مما يدور هنا. هذه البلد بعرفها منيح وبشتغل فيها. أيضا المساعدين اللي له توجهت في السؤال للمساعد قال أفضل عدم الرد. سكوت جاء ومعه صورة للشيخ رائد صلاح ليس أكثر. مجموعة من الأسئلة سألتها لسكوت تأدقيني لا يملك جواب، لا يعرف كم مدرسة في أم الفحم، لا يعرف عدد الطلاب، لا يعرف من هو المدراء، لا يعرف شيء. بقول له أنا هناك أم الفحم التي تقول أن تدعم الإرهاب حظيت بجائزة المعارف، فقال أنا أكثر بجائزة المعارف، هذا أمر معيب. قلت له في البلدة الجارة هناك ولد طبعا يعني قتل ولد بالسكينة، وقال قلت له لم أشاهدك هناك، أنت مسؤول عن الثقافة ومسؤول عن التربية والتعليم، فما كان منه إنه أن قال أنتم السبب، أنتم تدعمون الإرهاب. لا يملك أي جواب، لا يملك أي يعني إحاطة بما يعرف، وهو يريد هذه الصورة يضع علم إسرائيل على الجدار وفقط. جمهور من الفحم للأمان لم يعني لم يكن هناك سوى 5 من الحارة اللي يعني بحكم سياراتهم داخل المنطقة المغلقة، فقط دخلوا مجموعة قليلة من العالميين وفقط، و كمية كبيرة من المساعدين لسكوت ورجال الشرطة ذهب إلى المدرسة الأولى إلى التسامح، لم يجد أي شخص، فعاد يعني كان هناك فيلم أو اثنين سيلفي. أملهن طبعا توجه هنا إلى مدرسة الرازي، هنا في الرازي توجهنا لبعض الأسئلة وقسم سمعتوها في البث المباشر معي ومع الزميل إبراهيم العطا، لا يملك أي إجابة أو أي معلومة قد تفيد هذه المدينة. قلت له 20,000 طالب اليوم في منفحم إضراب بسببك، فقال السبب هو بلدية منفحم والسبب هو صميم، وطبعا الحجج الواهية التي سمعتوها. وقلت هل تريد أن يكون في إتصار؟ عندك 5 أولاد في إتصار الآن أن يكونوا في البيت، أنت ماذا ردك لأهالي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم لم يذهبوا للعمل لأنه في سكوت في مدينة الفحم؟ صدقيني لا يملك أي إجابة، ممكن أن تكون حتى مقنعة غير أنه يحمل العلم وصورة للشيخ رائد صلاح وفقط، وهكذا طبعا بالإمكان أن نقول أنه يعني يعمل الطريق. لا، ويريد كمان صورة سيلفي رجاء، يعني شوف الأمور مضحكة. يمسك السكوت الجدار المدرسة
1: الآن في هذه اللحظات،
3: يعني أتخيل هيك نوف جولة نوف مثل العروس، وهذا الذي يفعله سكوت من اليمين من اليسار يتبسم للكاميرات، وهذا الذي يفعله وفقط. وطبعا الفيديو هذا الطريق إليكم لتعرفوا هذا الحجم من الغباء باعتقادي. لا يمكن أنه تكون رئيس لجنة تعليم ولا تملك أي أدنى

0: المعلومات غير انه تقول اتهمكم بالارهاب اتهمكم بالارهاب، يعني خيبه عمل كبيره بالنسبه له صدقيني. توقع انه يكون الاف بالانتظار او يكون طلاب لنا، ولكن الخطوه السليمه طبعا طلابنا دفعوا الثمن، ولكن ان شاء الله نعد انه طلابنا يعوضوا هذا اليوم ونركن على طواقم التعليم في مدينه المرحوم كما قال الدكتور سمير. سكوت الان يحاول طبعا ترتيب انهاء الزياره والصعود بعدل كم صوره الى الباص اللي يغادر الفحم من الطرف، وهكذا تنتهي هذه الزيارة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى، كنت معنا من مدينة أم الفحم، شكرا لك. قتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عن إصابة شخصين إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل المدينة، وعند وصولها إلى المكان عثرت عليهما مصابين بجروح نافذة ودون مؤشرات على الحياة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاتهما في المكان. قتل إياد غراب في الأربعينيات من العمر صباح اليوم، وأصيب ابنه في السادسة من عمره بجروح متوسطة إثر انفجار سيارة في مدينة يافة الأبيب. وكانت الفرق الطبية قد تلقت بلاغا يفيد بانفجار مركبة في شارع سهرون بمدينة تل أبيب يافة، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان وعثرت على رجل فقد للوعي داخل المركبة، وبعد الإجراءات الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة. عثرت طواقم الإنقاذ مساء أمس على جثتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 من عمرهما من بلدة أبو سنان، بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى، حيث استمرت عمليات البحث لساعات بمشاركة قوات الإنقاذ والشرطة والغواصين قبل انتشالهما من المياه دون علامات حياة، وأعلن عن وفاتهما في المكان. وإلى أحوال الطقس. يكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: وإسا وأخيرا
2: وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
3: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: عشان سفرتكم دايمة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق

0: قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: المنتصف راضي الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. حرب في البلدات العربية، مقتل 4 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة في يافا والطيبة وقلنسوة، والشرطة تحقق دون اعتقالات. وقبل قليل إصابة شخص بجروح حرجة جراء انفجار مركبة في حلون. وعشرات الأهالي والمتظاهرين في أم الفحم يتصدون العضو الكنيسة المتطرف زفي سوكوت وسط إضراب عام في مدارس المدينة.
2: بالنسبة نعم. بالنسبة لصور التيك توك تبعته إنه لحاله دون ما يستفز أي أحد، يعني إحنا قررنا مع الأسوأ الأمور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا إنه ما نحتكش من لكوش باب المدارس، في عنا غرفة طوارئ، إحنا موجودين بالغرفة ليس نعم. إلا لذلك، هذا فعلا انتصار للحكمة. إحنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي إنه إحنا من ربي للعنف للجريمة والإرهاب هو إنسان غير مرغوب في بلدنا.
1: والحزن يخيم على بلدة أبو سنان مع بدء مراسم تشييع ضحيتا حادث الغرق في نهر الأردن.
3: لا شك أن فاجأة كبيرة، زهرتان قطفتهما يد المنون، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر والحمد لله رب العالمين على كل شيء. البنات كانوا مميزات من حيث تحصيل دراسي ومجتهدات جدا يعني، وحبوا أن يطلعوا في الأهالي تبعتهم، ما كانوش معهن، طلعوا مع قرابة لإلهن يعني خالاتهن وجوز خالتهن، فطلعوا على رحلة استجمامية. طبيعي أنه الواحد دائما في هاي الأحوال إسا بحب يطفش على الهضبي، وهذا كان مصيري هناك. الشاهد الوحيد اللي على الحادثة كانت صبية الثالثة بنت خالهن اللي هي إسا بمستشفى زيف بصفد، تم إنقاذها عن يد شباب أشاوس، شابين عرب اللي كانوا في سمعوا صياحها يعني ونزلوا على المي وانقذوها. للأسف إيمان وحلا ما غدروا ولا شافوهن كمان.
1: إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد الأول لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف، 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس. شهد المجتمع العربي وشهدت البلاد جرائم واستمرار لجرائم القتل، نتحدث عن 5 جرائم قتل خلال الساعات الأخيرة، حيث قتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلهما في الخمسينيات من العمر في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، وقبل قليل نشر التوثيق وكيف تم إطلاق النار باتجاههما. فيما قتل إياد غراب في الأربعينيات من العمر صباح اليوم، وأصيب ابنه في السادسة من العمر بجروح متوسطة إثر انفجار سيارة في مدينة يافا. وفي الطيبة أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل الشاب بكر فتح انصيرات البالغ من عمر 19 عاما، كما أسفر انفجار سيارة قبل قليل في حلون عن مقتل شخص، وحتى الآن لم يتم يعني معرفة هوية هذا الشخص. تلخيصا لهذه الأحداث، لهذه الجرائم والتي لا تنفك ولا تتوقف وتضرب بقوة في جميع البلدات وخاصة في مركز البلاد، وشاهدنا ما حصل في يافا وفي حلون، وبالذات استعمال العبوات الناسفة وتفجير المركبات. ينضم إلينا ضياء الحاجي حياة، مراسلنا في المثلث والمركز. أهلا ضياء.
4: نعم،
1: أنا من كفرات
4: بكل المستمعين.
1: إذا نتحدث عن 5 قتلى، عن 5 ضحايا، عن 5 جرائم قتل.
4: نعم فرات، يعني تواتر الجريمة هو مخيف جدا في الأيام الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة، حتى هناك ارتفاع يعني خطير جدا في وتيرة الجرائم وأيضا محاولات القتل. طبعا قبل قليل أعلنت الطواقم الطبية مقتل الشاب الذي أصيب في انفجار مركبة في حولون، وترتفع حصيلة الضحايا إلى 5 ضحايا خلال ساعات قليلة. طبعا قبلها بساعتين جريمة قتل مزدوجة في مدينة قلنسوة.

0: من صباح ضحيته عدنان عدنان عدنان متاني آسف عدنان
1: عدنان غانم وغالب أبو راس. نعم
0: عدنان غانم وغالب أبو راس. طبعا هذه الجريمة المزدوجة فرات وفق الشرطة والتحقيقات الأولية على ما يبدو يعني على خلفية الجريمة المزدوجة التي راح ضحيتها قبل نحو أسبوعين زوج من عائلة الجمل. طبعا هذا صراع دائر ودامي في مدينة قلنسوة بين مجموعات متنازعة، وهذا النزاع على الأقل قتل فيه خلال الأربع سنين الأخيرة 9 أشخاص في، ولكن حتى هذه اللحظات يعني لا يوجد أحد استطاع أن يوقف هذا النزيف ولا حتى الشرطة. طبعا في غالبية الجرائم لم يقدم لوائح اتهام في هذا النزاع. بعد الجريمة المزدوجة في قلنسوة أيضا مقتل شاب من مدينة يافا 40 عاما بانفجار مركبة، تشير التحقيقات الأولية والترجيحات للشرطة إلى أن هذه الجريمة على ما يبدو مرتبطة بالجريمة التي وقعت ليلة الجمعة وراح ضحيتها الفتى أحمد الجعبري. ونتحدث يعني فرات عن جريمة أخرى في مدينة الطيبة أيضا تشتبه الشرطة أن تكون هذه الجريمة على خلاف ونزاع عائلي أيضا قتل فيه شخص قبل نحو 6 أشهر. ونتحدث عن الضحية هو بكر فتحي انصراط 18 عاما قتل أمام بيته في حي انصراط في مدينة الطيبة.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة ضياء الحاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز. نستمع إلى الأصوات التي وصلتنا من أماكن انفجار المركبات في يافا ولكن بالأساس في حلون قبل قليل. نذهب الآن إلى يافا وإلى نضال الجعبري والد الشاب المرحوم أحمد الجعبري. أهلا بك أخ نضال، تعازينا الحارة ونشاطر العائلة هذا المصاب الجلل الله يرحمه.
2: شكرا كثير لك. تعيش
1: يعني أخ نضال، واضح أنك يعني إن لكم لم تكن تتابع فإنك قد سمعت ما يحصل في الشبكات الاجتماعية وما ينشر عن المرحوم أحمد، عن خصاله الطيبة، عن أعماله وعن نشاطه وعن نشاطه الاجتماعي بالأساس.
2: الحمد لله، أول شيء هذا فضل من الله، وإحنا معروفين في يافا، يعني أنا اللي ساكن في يافا ومتجوز من يافا 40 سنة، عمره ما كان لي مشكلة مع أي حدا، وبالذات هذا ابني الصغير يعني 16 سنة عمره، شاطر في المدرسة، من رجال الدعوة، يوم يوم في الجوامع، طلع سوى عمره وآخر الشهر طالع عمره كمان مرة، ودرس في المدرسة وكان تخريجه قبل أسبوعين، سوينا له حفلة وسجلته في جامعة الخليل عشان بده يدرس شريعة، وتفاجأنا يوم الخميس إنه واقف باب محل بيشتغل فيه هو وصاحب له، بيجي واحد على بسكليت وبطلق النار على التنين، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه الحالة بنشوفها كل يوم عمالنا إحنا في الداخل وفي يافا وفي كل محل، وما بيروحوا إلا الشباب الأبرياء والصغار كلهم في العمر، الله ينتقم منهم. بس
1: عمليا أخ نضال قدرتوا تفهموا اللي صار، أنه عملية إطلاق النار هي باتجاه المحل اللي هو كان يشتغل فيه أو باتجاه شخص يتواجد في المحل؟
2: شخصين كان، واللي هو ابني وصاحبه واقفين عبر.
1: لا المقصود الهدف هو اطلاق باتجاه المحل، محل التجار اللي بيشتغلوا فيه.
2: لا هم كانوا واقفين على الباب.
1: نعم.
2: على باب المحل، يعني اطلاق النار صار عليهم التنين. الشاب الصغير هذاك الثاني اطلاق نار اجى في رجله.
1: نعم.
2: وابني اجت في ظهره وفي صدره. ومش معروف السبب لهلا، وبتعرف الشرطة ما بتسوي ولا شيء. الشرطة بس احنا بمجرد رقم لهم، يعني كل يوم بموت واحد في الداخل، 2 3 4 عندهم عادي، وانت بتشوف وزير الامن بن كبير مهتم في هد الدور، وكل كلمة عنده مافت العربيم، ومش مهتم الشرطة. يعني انا من 3 أيام ما شفتش ولا شرطة حكوا معي، ولا قالوا انه لقينا ادلة او سوينا او عملنا او بنحقق في الموضوع حتى، بس بيجي بقول لك تعال خد اشور اذن انه يدفن ابنك، وهذا هو. وهذا الاشي بيصير كل يوم، اليوم ابني بكرة ابن جيران ابن فلان ابن، يعني الاشي ما بتوقف قاعد. وهي بقول لك انفجارات كمان اليوم في يافا، يعني
1: في يافا وفي حلون وفي عدة مناطق ومواقع، نتحدث

0: عن يعني ازدياد في هذه الوتيرة. أخ نضال يعني بالفعل أريد أن أعود بك إلى يعني إلى الخصال الطيبة، إلى العمل، إلى النشاط المجتمعي والاجتماعي للمرحوم أحمد، لنخلد ذكراه من خلال هذا اللقاء وهذه المقابلة.
1: الحمد لله. أول إشي بدي أقول لك ابني شهيد، وهذا مش كلامي أنا، كلام أهل يافا كلها وكلام للشيوخ كلها من اللي بيعرفوه كلهم. الولد عمره بحياته حتى سيجارة ما بيدخن، يعني معروف سلوكه في كل شغلة، كان يساعد الناس، كان يجي للشباب بالشوارع بالليل وبالنهار ويهديهم للدين، معروف يعني كل اللي اجوا على القبر حتى في الجنازة في الدفن في الجامع لما اجوا يودعوه، يمكن 2000 شاب ودعوه من يافا، لأنه الولد بيعرفوا سلوكه بيعرفوا شو هو. يعني احنا تفاجأنا يعني انه الولد هذا كيف صار معه هذا الاشي، يعني الشخص اللي جاي يطخ هذا يعني جاي يقتل التنين.
0: ويعني حين نشاهد مثل هذه الجرائم أخ نضال، وكما تقول وكما ذكرت الشرطة لا تقوم بواجبها، لا تقوم بأي شيء، لم يتواصلوا معك أصلا
1: من مرة حتى امبارح كان له مسيرة، كنت في المسيرة الساعة 6 امبارح، والحمد لله شفت اليهود أكثر من العرب، لا شفنا أعضاء كنيسة ولا شفنا أعضاء بلدية، ولا حدا إجا سأل ولا إجا حدا حكى، بس من بعيد أو بتصلوا علي بعزوني بقولوا لي ابنك شهيد وابنك كويس ومن أخيرة الشباب فيها، فطب شو سويت وشو عملتوا مع الشرطة؟ ولا إشي لهلا.
0: وبعد هذا المصاب، بعد هذا الفقدان أخ نضال، لابد أنه أنت برضو بدك توجه رسالة لمن يستمع إلينا الآن عبر أثير راديو الناس.
1: أنا بوجه رسالة لكل الأهالي أنه يديروا بالهم على أولادهم، وزي ما فهمتك اليوم ابني بكرة ابن جيران ابن العم ابن الخال، بطل في أمان، حتى في ناس صارت تطلع من البلد تاخذ اولادها وتطلع. انا من الناس يعني انا اهلي موجودين كمان في القدس وفي ريحه وفي الخليل، انا مفكر كمان انه اولادي يعيمهم من غاد، لانه بطل في امان، فيش امان، لانه الشرطه مش مسويه ولا شيء، بطل في امان.
0: يعني ربما ما تقوله اخ نضال هو يعني دليل على انه على ما يبدو بان قضيه الجريمه والعنف وعدم فك رموز جرائم القتل هي قضيه موجهه تجاه المجتمع العربي في الداخل.
1: صحيح صحيح، احنا كل يوم كل سنه بنسمع النتيجه بالاخر 250 258 شاب بروحه، كل ماله العدد بزيد، ما نسمع حدا انه انحبس او انحكم على قضيه قتل، بالعكس يعني اليوم اللي بقتلوا بلفوا بالشوارع وبيجوا بيعزوك كمان، بيكونوا جايين يعزوك وانت ما بتعرف مين هم،
0: ما بتعرف مين.
1: ممكن الشرطة بتدعمهم بنفس الوقت. يعني انا بدي اقول لك شغلة، يعني ما واحد يهودي بنضرب كف فورا بيجيبوه للعربي فورا، مش انه ينطخطخ. بيقاتل مع واحد يهودي بالشارع بيجيبوك، شمعنا عمليات القتل هاي اطفال صغيرة اللي بتصير، فيش حدا سائل بالشرطة ولا حدا مهتم اصلا، بقول لك تلفون ما حكوا معي. فكيف انا بدي امن؟ فيش امان، بطل في امان بالبلد من مره، فيش امان
0: من جديد.
1: يعني اليوم لا في امان على بنت ولا في امان على مره، حتى النساء والفتيات امالهم بنقتلوا كل يوم، والله ينتقم منهم كلهم. واحنا العرب بننجر ورا الشغلات هاي، احنا مش فاهمين انه الدافع اللي خلف الشغلات هاي كلها الشرطة، انها بتشجع الشغلات هاي. بس يتوعوا الناس للقصص هاي، انه يصحوا اولادهم يديروا بالهم اولادهم، حتى يا عمي لو بده يدير الولد ما بده يطلع من باب الدار، ما بده يروح، ما بده يجي، صارت مشكلة كبيرة، الناس صارت تخاف تطلع اولادها بالشوارع.
0: صحيح.
1: طب وين وصلنا احنا؟ فيش امان، ما في امان بالبلد.
0: ونحن من جديد نشاطر العائلة هذا المصاب الجلال، الله يرحمه أحمد. شكرا لك أخ نضال.
1: شكرا كثير لكم، تحياتي لكم.
0: وبالفعل تم أمس تنظيم وقفة احتجاجية في يافا تل أبيب، وقفة ضد الجريمة، وقفة ضد آفة العنف المستشرية في البلدات والمجتمع العربي، بمشاركة واسعة من نشطاء ومن أهالي. عمر سكسك رئيس جمعية الرابطة ورئيس جمعية كلنا يافا ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ عمر.
2: أهلا فيك عم.
0: يعني استمعنا قبل قليل إلى هذا الأب الذي فقد أعز ما يملك، فقد الابن، ونتحدث عن ابن، عن شاب متطوع، عن شاب ناشط اجتماعيا ومجتمعيا من خيرة الشبان في يافا.
2: نعم أنا أشهد بذلك بأن

0: هو من خيرة الشبان، إنسان خلوق، إنسان سمعت عليه الكثير من المحاسن، يعني إنسان رائع سمعت منه من مربين المدرسة كم كان خلوقا. للأسف أنه أنا كنت في حفلة التخريج كمان، حفلة التخريج، وشفت هذا الشاب وتعرفت عليه، شاب خلوق جدا، شاب فعلا ممكن أنه يكون قدوة لشباب تانيين في الأخلاق وفي الدين وفي المعاملة. فبالتالي صعب جدا، صعب جدا علينا كمجتمع أنه نتقبل مثل هذه الأحداث الدامية، هذه الأحداث المؤسفة. نحن نقول بوضوح يعني أنه نحن رسالتنا واضحة، لن نسمح، لن نسمح أن يكون، أن يصبح القتل أمرا اعتياديا. من حق كل إنسان أن يعيش بأمان في مجتمعنا، يعني أنه إحنا فقدنا الأمان في في في في حياتنا اليومية، فهذا أمر صعب جدا. يعني هنا من واجب الدولة أن توفر الأمن والأمان وأن تكافح الجريمة بكل الوسائل القانونية المتاحة دون أي تمييز، ولكن للأسف الشديد هناك تمييز. عندما يكون الأمر في الوسط العربي فهناك تمييز واضح، لا يمكن، لا لبس فيه، لأن الشرطة لديها القدرة أن تجمع السلاح، والشرطة لا تقوم في دورها، ولا الشرطة ولا المخابرات ولا دولة إسرائيل. نحن نحمل الدولة كل المسؤولية على هذا الوضع الدامي الذي وصلنا إليه. نحن لا نحمل مسؤولية لأحد، نحن نربي أطفالنا وأولادنا بأحسن تربية. يعني إذا نظرنا إلى الوسط العربي، يجب على دولة إسرائيل أن تعطي جائزة للمواطن العربي أنه أول شيء انتهكت حقوقه، سلبت أراضيه، سلبت بيوته، ولكن رغم كل ذلك هو يسعى إلى أن يكون مواطنا صالحا، يسعى إلى أن يأخذ دور فعال في المجتمع. وهناك الأدلة واضحة، هناك 30% من الأطباء في دولة إسرائيل هم من مواطنين العرب. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على الطموح وعلى الأمل، وأننا نعيش، نريد أن نعيش في أمن وأمان في هذه الدولة. ولكن للأسف الشديد هناك أذان صماء لا تريد أن تسمع هذا النداء، ولكن نحن لن نستسلم. نحن سنقوم في دورنا، في أول شيء سننبذ العنف، سنحمي شبابنا في كل ما أوتينا من قوة. يعني لا مجال اليوم، لا مجال لدينا إلا أن نخرج ونتظاهر ونثقف ونربي، ولكن هذا ظاهرنا لا يكفي. عملية القتل هي متواصلة للأسف الشديد. نحن من جهاتنا سنواصل النضال الشعبي والسلمي، فنرفع صوتنا حتى تتوقف هذه المأساة. يعني لا حياة للإنسان ليست أكثر قيمة من أي قضية أخرى. يعني حياة الإنسان هي أكثر قيمة من أي
1: قضية. وأخ عمر، بالحديث عن حياة الإنسان، كان هناك تجاوب للوقفة الاحتجاجية أمس يعني من المجتمع العربي، كان أيضا المجتمع اليهودي، كيف بتشوف التجاوب مع الوقف؟
0: أنا حسب اعتقادي أنه كان تجاوب، لأنه كان الإشي سريع، كان تجاوب جيد جدا حسب اعتقادي. ونحن في صدد إقامة مظاهرة قطرية عربية يهودية حسب اعتقادي، أنا أريدها أن تكون بمئات الآلاف، وإن شاء الله سيكون هذا بإذن الله، لأن الألم الذي يعيشه مجتمعنا العربي هو ألم لا يمكن وصفه. هناك مئات العائلات التي دمرت كليا، ونحن لا نريد أن يستمر هذا الشلال، شلال الدم، يجب أن يوقف، وذلك عن طريق النضال المشترك العربي اليهودي. حسب اعتقادي بأننا سنجد السبل لنوقف شلال الدم الذي حصد الكثير من أرواح شبابنا وبناتنا.
1: وضحت الصورة. عمر سكسك، رئيس جمعية الرابطة ورئيس جمعية كلنا يافا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: عفوا، شكرا لك.
1: إذن هذا ما يحصل في يافا. وقبل قليل أنباء أولية تقول بأن جريمة تفجير المركبة في

0: حلون ضحية هذه الجريمة هو أيضا مواطن عربي وعلى ما يبدو أيضا من منطقة يافا. حتى الآن ما من تأكيدها حتى الآن بموجب ونحن نتحفظ طبعا من بأن نقول بأن هذا هو الأمر المؤكد، ولكن الأنباء تقول بأن الحديث عن مواطن من يافا تل أبيب، ويعني هذا هو الحال، هذا هو الوضع. نتحدث عن ضحايا، عن خمس ضحايا، خمسة قتلى خلال ساعات من المجتمع العربي. فاصل ونواصل.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
4: البستان سفرتكم دايمة.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
7: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
8: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: نذهب الآن إلى ما قام به عضو الكنيسة زفي سوكوت اليوم هذه المرة في مدينة أم الفحم وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي قامت بحماية سوكوت. ولا تقوم هذه القوات قوات بنغفير بحماية المواطن العربي، حيث تصدى له عشرات الأهالي والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام المدارس رفضا لزيارته، وذلك إلى جانب تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة احتجاجا على الزيارة التي وصفت بالاستفزازية، حتى مش زيارة، احتجاجا على وصوله إلى المدينة. في حديث إن لما زيارة بيكون الطرف اللي قائم فيه بيكون قبلان انك تيجي عنده زيارة، فهي لا تعتبر زيارة. في حديث راديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم ان ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة.
1: بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله دون ما يستفز اي حدا، كان احنا قررنا مع الشباب الامور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكو شباب المدارس، فينا غرفة طوارئ احنا موجودين بالغرفة. ليس الا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة. احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سوكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والارهاب هو انسان غير مرغوب في بلدنا.
0: وهذا ما قاله زفي سوكوت في حديث لمراسلنا إبراهيم أبو عطا.
2: تلاقيت نفس الشوق خصب لي مود دبكة لخبرة عربية براديو ناس. أنا لا أحب لكم، لهفخ أنا أتيت لكم. أتيت بسوفا של דבר היום יש רצח בחברה הערבית כל היום. ואתם יודעים למה זה קורה? בגלל שבסופו של דבר בתי הספר האלה לא מחלקים שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, לא הולך קרה במדינת ישראל, וכשיש אירועי רצח או נשק לא חוקי המשטרה נתקלת בעצם שיתוף פעולה. ולכן הכל מתחיל בחינוך, ואני בא לפקח על הדבר הזה. בתי הספר יקבלו מימון אם הם לא מסיתים לטרור, אם הם מכירים במדינת ישראל, אם יש דגל על בית הספר כמו שחוק מחייב, ואם ידעו לשתף פעולה עם משטרת ישראל. לצערי, בתוך תוכנית הלימודים של יואב קיש, אין את ראאד סלאח.

0: ואין את ארגוני הטרור שהכניסו לכאן לבית הספר להרצות את התלמידים. זה לא קיים מערכת החינוך הישראלית. אני אגיד לך יותר מזה, תוכניות לשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לא קיימות כאן, וזה אירוע שהוא חמור ביותר. כשואלת על אירועי הרצח, מכאן הכל מתחיל. כשאנשים בסוף גדלים למציאות שבה משטרת ישראל מחוץ לתחום, דגל ישראל הוא קיים בבית הספר, ראאד סלאח כן קיים בבית הספר, אז בסוף הם עושים לשיקול חוקי ורוצחים אנשים ברחובות.
1: انضم لنا فادي مصطفى. يعني شو علاقة الشيخ الأصلاح ليش يعني طيب فادي بكل ما يتعلق بهذا التواجد داش نسميها زيارة تواجد أو اقتحام للمدارس من قبل زفي سوكوت, ويقول لمراسلنا إبراهيم أبو عطاء أنا جاي أشتغل, أنا جاي أوعي, أنا معكم. شو كيف تقبلوا أهل أم الفحم هذا التوجه؟
2: انا اول من تلقى سكوت مع الزميل ابراهيم بعطا هنا نزل من الباص, طبعا انا توجهت له في مدينه في مدرسه التسامح, هناك لم يريد الحديث لانه فعلا لم يكن هناك اي شخص في مدرسه الرازي. يعني انا بدي اخذك على المشهد الختامي وبتفهم نعم. لوحدك فرات, يعني هنا يعني انتهى الامر, بيسال مساعده الاول, المساعد الثاني وهو المصور مسؤول الميديا ما يسمى, كيف الوضع؟ بكله كلوم, ايه لانه كلوم ما في عندناش ولا شيء. فصرت اضحك بقول له شو في, خلي في طوبة زنجرية في عنا صور أفلام من أول الانتخابات. بالحرف الواحد قال لي, قال لي ما فيش إشي. بقول له ما شو توقعاتك؟ قال لي توقعنا 10,000 إطلاق نار مسيل الدموع, ما شاهدنا. وهذا بدل على الحكمة, حكى الدكتور سمير اللي انتصرت في أم الفحم. سكوت جاء, كنا نحن مجموعة من الصحفيين, قلة قليلة من الصحفيين, وعشرة فقط جيران المدرسة التي كانت الخطة التي وضعتها أم الفحم أولياء الأمور واللجنة الشعبية نجحت. صدقني رح يحاول جاهدا تركيب الفيديوهات, لن ينجح, يعني عنده كثير ساعات عمل. بالمجمل سكوت جاء إلى مدرسة الأولى, مدرسة التسامح في منطقة المحاميد عند جرار, ولم يجد أي شيء, فعاد أدراجه إلى منطقة الرازي, منطقة الشكون. هناك لقي القليل من الأهالي, حاول, وحين فشلت المحاولة طبعا استدعى المفتشة شيرين حافي والمفتشات اللي كانت برفقتها, وكأنه أراد أن يفعل يعني يفتعل مؤتمر صحفي في وسط الشمس في الشارع. كانت يده يعني معدوسية فيها شوية أشياء موجودة, وجدها على يعني الصور موجودة عندكم على صندوق القمامة. فحكى له المساعد لا يعقل تعمل مؤتمر صحفي هون, المدرسة مغلقة, فيش وين يحط ورقه, فما كان إلا موضعها على صندوق القمامة. مشهد مذل
1: قريب على الهي.
2: أنا سألته عدة أسئلة فرات, لا يملك هذا الشخص أي إجابة, لا يعرف عدد المدارس, لا يعرف عدد المدراء, لا يعرف كم مدرسة. قلت له اليوم التعليم الخاص, على الأقل التعليم الخاص هو أمر يعني بهم كل المجتمع, طلابنا في البيت, تقبل هذا الإشي لطلابك أيضا؟ يعني غير الاتهام وغير كلمة رائد صلاح ما جاء بأي فكرة,
1: يعني كان حامل صورة للشيخ رائد صلاح داخل مدرسة وهو يلقي محاضرة للطلاب, شو العيب يعني, شو الغلط؟
2: أظنها يعني كانت صعب الالتفات إلها, ولكن إذا في صورة أظن حتى الصورة هذه يعني بالصورة حقيقية, لأنه أنا في لجان أولياء الأمور ما أعرف الشيخ رائد صلاح, يعني مع كل احترام لا يتجول في مدارسنا, وإن كانت الصورة قديمة أنا أعتقد أن الصورة هاي مفبركة, ولكن هذا الأمر يمكن
1: يعني قديمة أو جديدة, من حق الشيخ رائد صلاح أن يدخل مدارس يعني
2: 100% 100%.
1: مين بقدر يمنع؟
2: لا يعقل أنه أنت مسؤول عن الثقافة والتعليم, أنت الرجل اللي بتدير الأمور في المدارس ما عندكش أجوبة. فأنا سألته على سبيل المثال في إحدى البلدات المجاورة قبل فترة, ولد تم قتل ولد في أروقة المدارس, ماذا فعلت؟ ما عنده أجوبة, قال العنف ينتشر في المجتمع العربي. فرات قال يعني أبسط الأسئلة لا يمكن على الإجابات. أنا قلت له تفيس كود, أنت بجرد قلم أو بكبسة زر كل المعطيات هاي تجيبها, ولكن ما بهمه. يعني يخطئ من يظن انه تفي سكوت همه التعليم أكيد. والتربية والتعليم في أم الفحم. هو نعم. جاء لالتقاط صورة, تصور من اليمين من اليسار من فوق لتحت مع العلم مع الجدار, وصدقني سيعمل جاهدا من اجل تركيب فيديو احد
1: نجاح. فادي يعلق علم اسرائيل على واحدة من المدارس؟
2: لا لم يعلق على اسرائيل في الرازي, المدرسة مغلقة ما في حارس ولا في شيء. فكر هيك للحظة, فكر في عقله انه يحاول اجتاز, ولكن هو بطبيعة الحال قصير القامة والسياج أطول منه, فالتفت إلى المساعدين قالوا له بشو بنين بأوفن يعني ولا بأي طريقة, تحاولش تفكر يعني
1: يرفعوه, ما حدا يزموه زي ما يقولوا.
2: كنا بنجيب لكم صور حلوة لو حاول يتسلق, ولكن هو كان شوي للحظة أذكى,
1: مو متعود على التسلق,
2: متعلق صحيح, حاول اليوم التسلق على ظهر طلاب ام الفحم. ولا تخيل يعني ابسط الامور, انت تاتي الى بلد تدعي انك تريد انه ترفع فيها مستوى التعليم, على الاقل انا قلت له تفيس كود, يعني لماذا لا تحضر نفسك, لماذا لم تاتي جاهزا, لماذا ولا انه انت مستواك التعليمي حتى الصف الثاني عشر. يعني تخيل سالناه مجموعه من الاسئله, الاحباط كان في وجهه للحظه, بتشوف كميه الذل اللي كانت. لم ينجح ام الفحم, انتصرت
1: فيها. هذه كان هناك

0: ايضا المفتش كان معهم يعني، ولكن في بموجب وظيفتهم هم ملزمين التواجد حين يتم استدعائهم من اللجنه. يعني كان لي حديث مع احد المندوبات من اللجنه قلت يعني الا تخجلون من هذه الزياره؟ قالت للاماني انا غير موافقه اجتماعينات، انا غير موافقه للزياره، ولكن بحكم وجودي في هذه اللجنه اتقاضى فيها الاموال وانا موظفه انا مجبره. تخيل من يعني من معه تسال رجال الشرطه بقول لك انا نخجل من هذه الزياره. بالمجمل عنده فيديو او اثنين راح يعمل منه توليفي وباعتقاد راح يكون صعب عليه. انا اجمل هذه الزياره خيبه امل لسبيسكوت، انتصار
1: لمصطفى
0: حماوي وانتصار لجهاز التربيه الطالبه.
1: وضحت الصوره الزميل فادي مصطفى، شكرا جزيلا لك على هذه التغطيه، وايضا الشكر موصول للزميل ابراهيم أبو عطا الذي أيضا قام بهذه التغطية منذ ساعات الصباح عبر أثير راديو الناس. نذهب الآن كما ذكرنا عدة جرائم قتل، 5 ضحايا، 5 قتلى خلال ساعات في جرائم القتل، وآخر هذه الجرائم كان انفجار مركبة في مدينة حلون قبل قليل، ويعني اتضح بأن الضحية من يافا، يافا تل أبيب. لنستمع إلى ما جاء إلى الأصوات، أصوات من مكان تفجير المركبة وانفجار المركبة في مدينة حلون. نكون مع الزميل بدا فرحات بداية على هذا الموضوع. بدا، كما فهمنا قبل قليل بأنه تم الإعلان عن هوية ضحية الجريمة، الضحية الخامسة منذ ساعات في وهذه المرة في حلون.
2: أهلا فرات، بالفعل يعني نتحدث عن جريمة قتل أخرى في المجتمع العربي. للأسف قبل قليل تم الإعلان عن وفاة شاب يبلغ من العمر 38 عاما من سكان مدينة يافا بعد انفجار مركبة وهو بداخلها في مدينة حلون قبل قليل، وتم الإعلان عن وفاة الشاب. نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 38 عاما، لا يمكن يعني في الوقت الحالي ذكر اسم الضحية حتى الآن، ولكن المعلومات المؤكدة بأن الحديث عن شاب يبلغ من العمر 38 عاما من سكان يافا. جريمة أخرى في المجتمع العربي فرات، يعني انتبه خلال 6 ساعات فقط 5 جرائم قتل في المجتمع العربي، ليرتفع حصيلة جرائم القتل منذ بداية هذا العام إلى أكثر من 140 جريمة قتل. للأسف في المجتمع العربي هذا هو الحال، وآخرها كما ذكرنا الجريمة التي كانت في مدينة حلون، انفجار سيارة وكان بداخلها الشاب من مدينة يافا.
1: نعم، بدأ أبقى معنا. نذهب الآن بالفعل إلى هذه المأساة، حيث عثرت طواقم الإنقاذ أمس على جثتي الفتاتين حلا جواد عزام وإيمان كمال خير في 13 من عمرهما من بلدة أبو سنان، بعدما جرفتهما مياه نهر الأردن في منطقة الجليل الأعلى. وفي حديث للزميل بدا فرحات روى قريب المرحومتين تفاصيل ما جرى.
3: شك إن فجأة كبيرة، زهرتان قطفتهما يد المنون، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر والحمد لله رب العالمين على كل شيء. البنات كانوا مميزات من حيث تحصيل دراسي ومجتهدات جدا يعني، وحبوا إنه يطلعوا رحلة، فالأهالي تبعتهم ما كانوش معهن، هن طلعوا مع قرابة لإلهن يعني خالاتهن وجوز خالتهن، فطلعوا على رحلة استجمامية. طبيعي إنه الواحد دائما في هاي الأحوال إذا بحب يطفش على الهضبة، وهذا كان مصيري هناك. الشاهد الوحيد اللي على الحادثة كانت الصبية الثالثة بنت خالهن اللي هي إسا بمستشفى زيف بصفد، تم إنقاذها عن يد شباب أشاوس، شابين عرب اللي كانوا في سمعوا صياحها يعني ونزلوا على المي وانقذوها. للأسف إيمان وحلا ما قدروا ولا شافوهن كمان.
1: نعود إلى الزميل مبدا فرحات، بالفعل مبدا يعني خيم الحزن على بلدة أبو سنان منذ ساعات الصباح ومنذ علم بهذا المصاب وبهذا الفقدان.
2: نعم بالفعل فرات، يعني نحن نتحدث عن فاجعة ومأساة في قرية أبو سنان، حيث زرت صباح هذا اليوم القرية، وبالفعل من يدخل إلى قرية أبو سنان يعني الحزن يخيم على جميع أهالي قرية أبو سنان بعد نبأ خبر وفاة الشابتين حلا عزام وإيمان خير ضحايا حادث الغرق يوم أمس في نهر الأردن. طبعا بحسب التفاصيل المتوفرة طرات كانوا برفقة العائلة أو أقارب من العائلة في رحلة

0: في نهر الأردن وتم اختفاء أثرهما، وأيضا كانت برفقتهما أيضا فتاة أخرى تم إنقاذها على يد شابين من المجتمع العربي عندما سمعوا صوتها وهي تصرخ فرات، تم إنقاذها ونقلها إلى مستشفى صفد في لاستكمال العلاج وهي بحالة جيدة، ولكن لم يستطيعوا إنقاذ حلا وإيمان. وبالفعل نتحدث عن حالة من الحزن، حالة من يعني في قرية أبو سنان، وقبل قليل يعني جماهير كبيرة، جماهير غفيرة من قرية أبو سنان وأيضا المنطقة قامت بالتشييع جثمين الفتاة الشابتين حلا عزام وإيمان خير.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة مدى فرحات مراسلنا في الشمال.
0: سلام.
1: ينضم إلينا الآن هلال بدر منقذ السباحة. أهلا بك أخي هلال.
2: أهلا بك، كيف حالك؟
1: أهلا بك. يعني السباحة في إن كان في البحر أو في بحيرة طبرية صعب، فما بالك حينما تحدث عن نهر الأردن، يعني هو بالأساس مش مخصص للسباحة أصلا.
2: ومش مخصص للسباحة، لأنه أول إشي تعزين الحارة للعائلتين حلا عزام وإيمان عزام وحلا خير الله يرحمهم. اللي صار امبارح ممكن يكونوا تزحلقوا بحجر، وانا بوعي الناس دائما بهذا الاشي، انه النهر جاري رئوي ممكن غرقوا من تزحلقوا بحجر وبضرب بالراس وفوتوا بغيبوبي، والنهر جاري بيكون قوي كثير. بس احنا بنوعي الناس لهذا الاشي دائما، وانا صار معي حالي وتم انقاذ بنت قبل سنتين ثلاث، ولازم نعرف كيف نسبح فيه هذا الطيار، لأنه مرات بتكون المي هادية ويكون الطيار من تحت، انت صح بتشوفها هادية على الوجه، يعني أنا كيف شفت بالصور إنه المي راكدي، بس ممكن يكون في طيار من تحت يعني ممكن يسبب هذا الغرق، يعني خصوص الشباب تحت سن 18 حتى لو بيعرفوا يسبحوا ممكن يصطدموا بحجر ويغرقوا مباشرة. عشان هيك نرجو من الجميع الحذر وتوخي الحذر والسلام إلى الجميع إن شاء الله.
1: وعمليا بكل ما يتعلق أيضا في موسم السباحة الآن، بكل ما يتعلق بكل السباحة والرقابة التي يجب أن تفرض من قبل الأهل على الأولاد، وفقط في الأماكن المتاحة والمسموح بها والموجود فيها المنقذين.
2: بالضبط، هذا اللي بنشدد عليه، انه الاهالي يتوخوا الحظر وياخذوا الحظر بشكل واعي وبشكل كبير بالنسبه لاولادهم، لانه النهر برضه خطر واكثر من بحيره طبريه. بحيره طبريه ممكن يكون عمليه انقاذ، اما نار الحصباني زي ما بسموها باللغه العبريه حلوت، يعني بدك تنقذ مع زيرم قوي، تيار قوي كثير.
1: التيار تحدث عن تيار في البحر او في بحيره طبريه، ما الذي يميزه؟
2: اللي بيميز هناك النهر، النهر بيمشي دغري، هناك طيار أقوى، يعني بالنهر الطيار أقوى. ممكن أنت تفكر حالك وقفت بالنهر، بس لا، ممكن يجرفك أكثر من ما بتتوقع وتتزحلق، وهي الحجار بالكلمة العامية زي الصابوني، يعني بتتزحلق ممكن أن يطب الشخص على رأسه أو حتى يفوت مي على تمه، يعني هذا ممكن يسبب غرق ويضل النهر ساحبه. عشان هيك لازم نوخي الحذر للأهالي وللجميع، وبالذات لحد تحت جيل 18 يتوخوا الحذر حتى لو بيعرفوا يسبحوا، لأنه النهر ما فيه بتعرف تسبح ولا بتعرفش تسبح، النهر هذا طيار وزيرم قوي حتى للبالغين صعب، كيف لو تحت 18؟
1: طيب، نحن سنتابع معك ونتمنى يعني الأمن والأمان للجميع أيضا في السباحة في كل مكان. شكرا لك هلال بدر.
2: إن شاء الله. أهلا بك. أهلا بك. مع السلامة.

0: نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
1: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
2: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
2: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
1: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثوان معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: عدنا إليكم من جديد. نعود إلى جريمة القتل في حلون وانفجار مركبة هناك. نريد طبعا أن نستمع إلى ما قاله المضمد أو المسؤول في زاكا الذي وصل إلى مكان الجريمة. نستمع إلى ما قاله قبل قليل.
1: إسرائيل خسيد دوفر زاكا. לפני זמן קצר מתנדבי זאקה הוזעקו לפה לזירה קשה בעיר חולון בעקבות דיווח על רכב שהתפוצץ, וכתוצאה מכך מותו של גבר כבן 30 נקבע במקום. בשעות הבוקר מתנדבי זאקה הוזעקו לזירה נוספת בה רכב התפוצץ, וכתוצאה מכך מותו של גבר כבן 38 נקבע במקום. מתנדבי זאקה לצד כוחות המז"פ והחבלה אוספים את הממצאים הרבים ומסייעים להם
0: בכל מקום. בכל נאטק בליסן זאקה או מנזמת זאקה ומסמע זיהוי קורבנות אסון ومن المسؤولين على التعرف على الضحايا الجرائم والقتل وكل ما يتعلق بالضحايا. هو يقول انفجار مركبة وقمنا يعني بمعالجة الموضوع, انفجار مركبة أخرى في يافا وقمنا بمعالجة الموضوع. إذن نتحدث عن ارتفاع بوتيرة استعمال العبوات الناسفة وتفجير المركبات خاصة في منطقة المركز. رغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية وإغلاق أبواب العمل أمام ألاف الفلسطينيين من الضفة الغربية, برزت ظاهرة استغلال العمال الذين يدخلون إلى داخل الخط الأخضر دون تصاريح, إذ يوجد الكثيرون أو يجد الكثيرون من يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية دون أي رقابة أو دون حقوق أساسية. عدنان محمد صيفي عامل من قضاء جنين ينضم إلينا الآن, أهلا بك.
2: حياك الله.
0: عم بتنجح تفوت تشتغل في الداخل؟
2: لا والله الأيام صعب جدا والله.
0: أبدا
2: لا والله صعب صعب.
0: ولا تصريح ولا أي إشي؟
2: ولا تصريح ولا إشي. وحتى أنا لأخ توفى على الجدار العام, كان حاول أنه يدخل من يوم الحرب لليوم هو قاعد, وحاول أنه يدخل للأسف وقع على الجدار وتوفى على الجدار.
0: الله يرحمه. أخذنا يعني أنت وأنت آخر مرة فوت تشتغلت بالداخل؟
2: يعني قبل الحرب في 6 شهور.
0: احنا بنحكي على 17.
2: يعني
0: قبل 17 بست شهور وانت عاطل عن العمل؟
2: اكيد.
0: الوضع صعب, صعب جدا.
2: صعب صعب جدا. ويعني الوضع والله الاقتصاد سيء للغاية والله.
0: وكيف كيف قادرين تدبروا حالكم؟ انت اكيد رب اسرة, وكيف تدبر امورك؟
2: صحيح يعني والله الوضع بشكل عام على الكل والله الظروف سيئة, يعني لا في شغل والكل قاعد, واللي كنا نشتغله بالصعيد انتصب علينا من اخواننا في الداخل, يعني الظروف سيئة
0: كمان انه غير انه فيش شغل اللي كنتوا تشتغلوا معاه ما اعطكوش اجركم,
2: نصب علينا والله للأسف يعني.

0: استغل فتره الحرب ونصب علينا.
1: وشو بتحاول تلاقي بدائل للوضع اللي انت موجود فيه؟
0: والله حاليا احنا يعني في هون بالضبط بنحاول اي شيء نشتغله حتى لو بجور قليل يعني. واكثر شيء متجهين هنا ايام للزراعه البيتيه يعني ما في شيء ثاني.
1: بالاساس الزراعه
0: أكيد.
1: وقضية دخول يعني المواطنين العرب إلى جنين بالذات يوم السبت يساعد الأهالي في جنين ربما؟
0: هو بيساعد الأهالي في جنين اللي عنده محلات تجارية في جنين، بس إحنا كمواطنين عمال يعني من الكرة جنين أو اللي كنا يشتغل في إسرائيل للأسف ما في مصدر رزق يعني.
1: ما في مصدر رزق؟
0: لا ما في يعني.
1: وشو ناوي تساوي؟ شو ناوي تعمل؟ إذا ظل هيك الوضع والحكومة هاي بقيت أو أجت الحكومة جديدة وما غيرت من نهجها وتوجهها وسياستها تجاه إدخال العمال أو إعادة العمال الفلسطينيين إلى العمل في الداخل؟
0: يعني في النهاية يعني هذا وضع عام، وإحنا ما بقدر الواحد يخاطب في حياته ويدخل بطريقة غير قانونية على إسرائيل. يعني إحنا نعرض حياتنا، الواحد عرض حياته للخطر عشان إنه يدخل على إسرائيل يشتغل، يعني مش بسيطة. وإحنا الحادث اللي تعرضنا له بصراحة أثر على الكل، يعني ما كانت في صار في رهبة من أي عامل بده يفوت على إسرائيل إنه يعني ممكن في أي لحظة لا سمح الله يتعرض لإطلاق نار أو شيء وروح فيها يعني ما في النهاية.
1: طيب منا لك النجاح أخ عدنان، شكرا.
0: الله يسعدك. عارفين
1: يستمع إلى هذا اللقاء وهو بدارني رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، أهلا بك.
2: أهلا فرات
1: سيد وبي. يعني عنا احنا بالداخل ما نشتغلش يوم واحد بنشعر بحالة من انه الدنيا مغلقة ومسكرة بوجهنا. شو يقول العامل الفلسطيني اللي من سنين من سنوات قاعد في البيت هو ربما يكون معيل وحيد بدون اي مصدر رزق؟
2: شوف انت بتعرف استاذ فراس ان العمال الفلسطينيين موجودين في جيتو في احياء من الفقر في تجويع وفي حصار، والمظبوط انه الأسوأ من هيك انه هدول العمال فقدوا مش بس مكان العمل، فقدوا حقوقهم للمشغلين سواء الاسرائيليين او المقاولين العرب. والمشكله هون الكبيره احنا بنحكي عن عشرات الاف العمال للاسف. يعني انا بتابع موضوع العمال من قريه الفندقوميه في جنين اللي توجهوا لنا، بس المظبوط انه يعني زي ما بقولوا وظلم ذوي القربة الأشد فضاضة، إنه الغالبية العظمى بديش أقول الكل من المشغلين عندنا في المجتمع العربي هنا ضحكوا على العمال ونصبوا على العمال وما بدهن يدفعوهم يعني. وإحنا توجهنا لكثير من أصحاب العمل في منطقة الشمال، ورغم إنه هذول العمال اشتغلوا بتلوشات بقسائم الراتب، ورغم إنه هذول العمال كان معهم تصريح رسمي وقانوني، لكن المقاولين بدهنش يدفعوا. وطبعا هذا بيدفعنا انه صح في ظروف زي ما حكيت انت ظروف كارثية للعمال بدون عمل من سنتين الحرب او بعد الحرب، بس في الحقيقة انه هذا وضع كارثي وضع مؤلم. احنا بنلتقي في العمال يوم او يومين في الاسبوع في الضفة الغربية وشايفين فعلا انه في كارثي. الحل هو
1: وكان انتست القضية قضية العمال الفلسطينيين طبعا مش يعني من قبلكم، من قبل المسؤولين، قبل اعضاء الكنيسة.
2: أستاذ فرات بصراحة إنه ما حداش مهتم بقضية العمال لا على الصعيد الفلسطيني لا على صعيد مؤسسة فلسطينية، وأنا بحكيها بشكل واضح لا على صعيد نقابات فلسطينية ولا على صعيد أعضاء كنيسة. يعني العمال هذول كان يدخلوا أموال طائلة لميزانية السلطة الفلسطينية، ما في حدا بيهتم فيهم. اللي بدي أحكيه أستاذ فراسي قضية واحدة، أنا بنصح الإخوان المشغلين العرب تحديدا اللي ما دفعوا للعمال أو ما بدهم يدفعوا للعمال أو اللي بيقولوا يروحوا يبلط البحر، الحكي هذا كثير خطير عليهم. لأنه وهذا مهم لكل واحد يسمعه، لمن الموضوع بيصل للمحكمة والمحكمة بتطلع بساكدين قرار محكمة ضد مشغل إكس انده لهذا الموضوع، ساعتها اللي بساكدين قرار المحكمة بروح مباشرة لقسم تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية اللي هن مسؤولين عن تشغيل العمال الفلسطينيين. باللحظة اللي في وزارة الداخلية المسؤولين عن تشغيل العمال الفلسطينيين بيشوفوا انه طلع بساكدين قرار محكمة ضد اكس من المشغلين، وزارة الداخلية فورا بتسحب تصريح العسيك مرشي او تصريح المشغل او تصريح الكوحة.
1: بس السؤال قديش بيقدر يثبت العامل هذا الاشي يا استاذ وهبي؟
2: بيقدر يثبت لانه في عنده قرار محكمي. لمن في قرار محكمي يقول انه على المشغل انه يدفع تعويضات واجور وايام اجازه وايام نقاها و الى اخره، بذكرك انه هذول العمال اشتغلوا بتلوش بخصم قانوني مش عمال.

0: بدون تصريح. ففي هاي الحالة طبعا كل الإجراءات قانونية، وعدا عن هيك العمال نفسهم مباشرة بيقدروا يتشكلوا مباشرة لقسم العمال الأجانب في وزارة الداخلية. لكن الأفضل، وأنا عن جد نصيحة كثير أخوي للمشغلين العرب، إنهم يدفعوا للعمال، لأنه إذا الموضوع بصل للمحكمة وبكون في قرار محكمة ضد المشغلين، في خطر على رخصة المشغل إنه يكمل يشغل عمال. ونتأمل خير يعني للعمال وللمشغلين.
1: بالفعل. شكرا لك وهبي بدان، رئيس نقابة العمال العرب في مدينة النصر، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: يعطيك ألف عافية.
1: والآن إلى الفقرة الرياضية.
2: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا، العبوا وإربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: وفي الفقرة الرياضية نذهب إلى الزميل صبحي محاجي. أهلا صبحي.
1: تحياتي لك فرات لكل المستمعين والمستمعات.
0: هناك من وصف مباراة الجزائر النمسا بأنها الأبرز وربما الأفضل، ولكن هناك من يتحفظ ويقول وكأن هناك من كتب السيناريو لهذه المباراة.
1: الجزائر تعادلت مع النمسا 3-3، مباراة كانت مجنونة بكل معنى الكلمة، 6 أهداف، إثارة حتى آخر دقيقة، والأهم من ذلك أنه نقطة بطعم الفوز. ليش؟ لأنه التعادل بيضمن الجزائر متأهل كأفضل ثالث، وبنفس الوقت أبعدها عن طريق ألمانيا، وهي كانت أفضل نتيجة ممكن بحسابات الدور القادم.
0: عن إسبانيا.
1: عن إسبانيا.
0: نعم. هي. كانوا لو ضلوا لو كانوا محل ثاني كان بواجهوا إسبانيا، الآن هن بواجهوا سويسرا أعتقد.
1: هذا شرعي في كرة القدم، يعني هم ما اتأمروا على أحد، هم اختاروا الطريق الأفضل بالنسبة لهم الجزائر، وهذا السيناريو الأفضل كان بالنسبة لهم. هل كان يعني إنه بالإمكان أنها تفوز في المباراة الجزائر؟ كان بإمكانها تفوز بالمباراة، ولكن هي تتطلع إلى المستقبل، بدها تتأهل لتوصل لأدوار أكثر وتتقدم في كأس العالم.
0: يعني بهيك مراحل سويسرا ممكن تكون أصعب من إسبانيا على فكرة.
1: ممكن، كل شيء وارد في كرة القدم، ولكن على الوراق، على الوراق حتى الآن الجزائر اختارت الطريق الأنسب لها والطريق الأصح. بالمناسبة حتى الجمهور الجزائري بهدف التعادل الأخير للنمسا يعني نط كأنه يقول فرحوا كأنه يقول لهم.
0: لا، وأعتقد أنه أول هدفين لرياض محرز في المونديال.
1: صحيح، رياض محرز حضر للمونديال اخيرا، كل كان متوقع منه يشوفه واخيرا شفناه، ونتمنى نشوفه كمان بالادوار الجاي. بالنسبه للنشامه والاردن، الاردن خسرت امام الارجنتين 3-1،
0: ولكن الهدف التعمر وكانه فازوا بكاس العالم.
1: طبعا
0: ملك فرح، الجميع فرح.
1: طلع فرات هيك
2: حضر ميسي الاردن قبل دخول ميسي الارجنتين. حضر ميسي الاردن.
1: نعم، يعني هاي كانت اول مشاركه بتاريخ الاردن بكاس العالم، ووقعوا كمان مجموعه مش يعني سهله نوعا ما، لكن رغم الخروج الاردن سجل 3 أهداف خلال هاي البطوله، هذا رقم محترم لمنتخب بيخوض اول مونديال بتاريخه فرات. يعني اكيد كان بالامكان تحقيق نتيجه افضل، خصوصا انه الفريق صنع فرص وكان في عنده اخطاء دفاعيه، وبصراحه مستوى المتواضع للحارس كلفت المنتخب كثير. يمكن كان لو كان الأداء أفضل بالحراسة لكان شفنا النشامة بنفسه حتى آخر لحظة على بطاقة تأهل، لأنه من هاي المجموعة تأهل 3 فرق. أما الأرجنتين يا فرات وصلت عروضها القوية وفازت 3-1. ميسي رجع كتب سطر جديد بتاريخ كرة القدم، وكأنه كل مباراة لازم يخلد اسمه برقم جديد. يعني هدفه 6 بالمونديال الحالي و19 في كل مشاركاته بكأس العالم، ما شاء الله عليه، بيكسر أرقامه مش أرقام غيره. وطبعا باقي النتائج الليلة كانت شفنا البرتغال اللي اكتفت بالتعادل السلبي مع كولومبيا بدون أهداف، هذا التعادل كان كافي حتى تتأهل وتكمل مشوارها. إنجلترا أكدت جاهزيتها للأدوار الإقصائية، فازت 2-0 على بنما، أداء هادئ وعملي بدون ما تبذل يعني مجهود. أما كرواتيا حققت فوز مهم على غانا 2-1، وهذا بيخليها نتأهل مع مين بالدور القادم؟ مع البرتغال. ويمكن هاي من أقوى مباريات الدور الأول الإقصائي اللي ممكن نشوفها.
0: وصبحي بكل ما يتعلق بالآن مباريات ووضحت الصورة، صورة 32 والخارطة، هذا المساء كندا جنوب أفريقيا.
1: صحيح، يعني من الآن من هذا اليوم راح تبلش مباراة مواجهات دور 32 جنوب أفريقيا أمام كندا، ومن أهم المباريات وأبرزهم في الدور القادم البرازيل واليابان، ألمانيا الباراغواي، هولندا والمغرب. يعني

0: نركز هاي مباراة جدا مصيرية ومهمة للمنتخب المغربي، فرنسا أمام السويد، إسبانيا والنمسا، ومثل ما ذكرت البرتغال أمام كرواتيا، والمنتخب العربي الجزائري أمام سويسرا. نتمنى لمحاربي الصحراء إنه يواصلوا الحلم. واسمع هاي المباراة، الأرجنتين أمام الرأس الأخضر. من هون يعني إحنا ممكن نحكي، وكثير حكوها طبعا، إنه الطريق ومسار الأرجنتين للنهائي واضح إنه طريق نوعا ما سهل.
1: طيب، وحسن نتابع. الزميل صبحي محاجي، شكرا لك وبالتوفيق.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: طرقات
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 85 مزدحم، مفرق المكر حتى أو حتى مفرق شرق عكا، 70 مزدحم من طمرة حتى النعمة. ذكر صبحي طبعا المنتخب الإنجليزي الذي ظهر بالأمس يعني أخيرا في المونديال، وننهي مع هذه الأغنية.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف في الإعداد والتحية عزم مديريني، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الديجيتال نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: وين الخطر؟ هاي بصمة خفيفة للقهوة.
2: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلن عن وفاة شاب في 30 من عمره متأثرا بإصابته في انفجار سيارة وقع في مدينة حلون ظهر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى المكان وحاولت إنعاش الشاب، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وأقرت وفاته بالمكان. وتفيد مصادر محلية بأن الشاب من مدينة

0: يافا، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة دون اعتقال مشتبهين. قتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة صباح اليوم. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عن إصابة شخصين إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل المدينة، وعند وصولها إلى المكان عثرت عليهما مصابين بجروح نافذة ودون مؤشرات على الحياة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاتهما في المكان. هذا وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما تواصل عمليات البحث عن منفذي إطلاق النار دون الإعلان حتى اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى منذ صباح هذا اليوم خلال أقل من 12 ساعة و141 ضحية منذ بداية العام. أغلق شارع رقم 6 أمام حركة المرور بالقرب من سوريك في أعقاب حادثة انقلاب شاحنة وإصابة سائقها بجروح خطيرة، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للسائق المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. من جانبها تنصح الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديلة، مؤكدة أن الشارع سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر. شهدت مدينة أم الفحم صباح اليوم حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد عشرات الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة تسفي سوكوت، حيث حاول سوكوت اقتحام مدارس في المدينة وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، فيما تصدى له عشرات الأهالي والمتظاهرون الذين تجمعوا أمام المدارس رفضا لزيارته ورددوا هتافات منددة بالخطوة التي وصفوها بالاستفزاز استفزازية. في الوقت ذاته أدارت بلدية أم الفحم غرفة طوارئ ضمت إدارة البلدية واللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة وممثلين عن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية لمتابعة التطورات والتنسيق مع الجهات المختصة. وفي حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سكوت في تحقيق غايته.
1: نعم. بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله دون ما يستفز اي احد، يعني احنا قررنا مع لجنة الامور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكو شباب المدارس، في عنا غرفة طوارئ احنا موجودين بالغرفة. نعم. ليس الا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة. احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام، اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والارهاب هو انسان غير مرغوب به في بلدنا.
0: صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني في خطوة ينتظر أن تعرض لاحقا على الكنيسة للمصادقة عليها. وجاء القرار بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال خلال جلسة الحكومة إن الأوان لا يفوت أبدا لفعل الأمر الصائب وفق تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش تنفذ تفجيرات وتحرق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك آلياتها داخل البلدة، كما استهدفت غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدتي دير سريان والطيبة دون أن ترد معلومات عن إصابات. أكد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن ما وصفه قصر الذاكرة التاريخية للحكام الأمريكيين يوازي قصر أمد التزاماتهم، معتبرا أن انتهاك مذكرة التفاهم الأخيرة والعودة إلى ما وصفه بالسلوك العدواني لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار إيران على التمسك بمواقفها. وأضاف مخبرا أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة المطلقة لإيران، مشددا على أن أي محاولات لفرض الهيمنة على المنطقة لن تنجح ما دام المضيق وفق تعابيره تحت السيطرة الإيرانية. وإلى أحوال الطقس. يكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف انا عامله لك ايه بس انا واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: أنا المعشوقة السمراء ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: سفرتكم دائمة. بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
1: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
1: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
3: وإسا وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
4: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
5: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
6: لشاتمي كانتاري تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قتل شاب في 30 من عمره من مدينة يافا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة الذي وقع في مدينة حولون ظهر اليوم، وكانت الفرق الطبية قد وصلت إلى المكان وحاولت إنعاش الشاب، إلى أن جميع المحاولات باءت بالفشل واضطرت لإقرار وفاته بالمكان. قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الانفجار. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة و141 ضحية منذ بداية العام. قتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في 50s من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة قلنسوة صباح اليوم. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عن إصابة شخصين إثر تعرضهما لإطلاق نار داخل المدينة، وعند وصولها إلى المكان عثرت عليهما مصابين.

0: بين بجروح نافذة ودون مؤشرات على الحياة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاتهما في المكان. هذا وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما تواصل عمليات البحث عن منفذي إطلاق النار دون الإعلان حتى اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات. أغلق شارع رقم 6 أمام حركة المرور بالقرب من سوريك في أعقاب حادثة انقلاب شاحنة وإصابة سائقها بجروح خطيرة، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للسائق المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. من جانبها توجه الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديلة، مؤكدة أن الطريق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر. شهدت مدينة أم الفحم صباح اليوم حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد عشرات الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية، وذلك احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة المتطرف ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة تسفي سوكوت، حيث حاول سوكوت اقتحام مدارس في المدينة وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، فيما تصدى له عشرات الأهالي والمتظاهرون الذين تجمعوا أمام المدارس رفضا لزيارته، ورددوا هتافات منددة بالخطوة التي وصفوها بالاستفزازية. في الوقت ذاتها دارت بلدية أم الفحم غرفة طوارئ ضمت إدارة البلدية واللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة، وكانت المدينة قد شهدت تعليقا للدراسة في جميع المدارس احتجاجا على الزيارة التي اعتبرتها اللجان المحلية استهدافا للمؤسسات التعليمية. في حديث للراديو ناس قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سكوت في تحقيق غايته.
1: بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله دون ما يستفز اي حدا، يعني احنا قررنا مع الاسوار الامور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكو شباب المدارس، في عنا غرفة طوارئ احنا موجودين بالغرفة. ليس الا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة، احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام، اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والارهاب هو انسان غير مرغوب في بلدنا.
0: صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع على مقترح يقضي باعتراف إسرائيل الرسمي بالإبادة الجماعية للأرمن أواخر العهد العثماني، في خطوة ينتظر أن تعرض لاحقا على الكنيسة للمصادقة عليها. وجاء القرار بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي قال خلال جلسة الحكومة إن الأوان لا يفوت أبدا لفعل الأمر الصائب على حد تعبيره. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبية لبنان، ويأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وتحرق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك آلياتها داخل البلدة، كما استهدفت غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدة دير سريان والطيبة دون أن ترد معلومات عن إصابات. وإلى أحوال الطقس. يكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إياك أعني واسمعي يا جارة، يتردد في موروثنا الشعبي تعبير إياك أعني واسمعي يا جارة، فما هو أصله وماذا يقصد به؟ يعود هذا المثل إلى سهل بن مالك الفزاري الذي كان يقصد الحيرة لمقابلة النعمان، فمر بحي من أحياء طيء وسأل عن سيد القبيلة لينزل عنده، فقيل له هو الحارثة بن لأم، فتوجه إلى دياره فلم يجد أحدا هناك غير أخته التي استقبلته وأكرمته والتي أعجبته حين خرجت من خبائها، فجلس يوما أمام خبائها وأنشد يا أخت البدر.

0: العدو والحضارة؟ كيف ترين في فتى فيزارة؟ أصبح يهوى حرة معطارة؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. وبعد وقت ذهب إلى النعمان، ثم عاد إلى الحارثة وطلب منه أخته وتزوجها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: صوت المساء مع شيرين يونس.

يسعد هالمساء، مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وبداية أسبوع يا رب تكون زي الورد عليكم جميعا. يلا أجينا لنبدأ الأسبوع ونبدأ استراحتنا اليومية، استراحة منتصف النهار الممتد للخمسة على الهواء مباشرة مع كل السائقين والسائقات. احنا معكم بعز حركة السير بالطريق العودي من العمل، اللي رايحين إسا على العمل الله يعطيكم مليون عافية يا رب. يلا بلشوا جهزوا لي أموركم، علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا بساعتين مليانات أخبار، منوعات، دراسات والكثير من الفرفشي والكثير من الأمور اللي تسمعوها بس بحركة سير. يلا نبلش نسجل الحضور لو سمحتم على واتساب 050-55-77-399. بداية أسبوع زي الورد والفل والياسمين.

0: يلا بدينا بدينا. مساء الخير. أهلا أهلا أهلا. يا ربي ما أحلى بداية الأسبوع معكم. إن شاء الله هيك بتكون بداية أسبوع حلوة خفيفة لطيفة زي الفل. يلا بلشوا هيك رتبوا شو بدكم تعملوا بمدار هذا الأسبوع وصيف يا جماعة. وأخيرا صيف في هيك تحسوا وساع بالنهار, تحسوا نهار طويل, تقدروا تعملوا كتير أشياء. صارت تتعتم الساعة 8-8-10 هيك.
1: بالحب ما قدرت توقعني وحدي مدروسي دقات القلب قلبي مثل ما بدي كله.
0: يلا شو وضع الطرق يا جماعة؟ ليش في ازدحامات؟ شو السيري؟

يلا كمان بدي تحكولي كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع، إذا هيك شحنتوا طاقة، عبيتوا، انبسطتوا، ولا كمان بتشتغلوا، ولا كمان بتستغلوش هيك عطلة نهاية الأسبوع.

يلا بدي أبلش أمسي عليكم بالخير لكتار اللي بلشوا يسجلوا الحضور على الواتساب. مساء الخير يا ختامي، سعد هالمساء الحلو. محمد مساء الفل. أنا والشغل بالويكند عايشين قصة حب من طرف واحد، أنا ببعد وهو بيقرب. طب ليه بتشتغل ويكند يا محمد؟ يعني هذا خيار شخصي بالآخر ولا أنا غلطان؟ رائدة يسعد مساكي. وطبعا هيك ملاحظة هامة جدا، ننتبه أول إشي بهذا الحر الشديد، نشرب كتير ماي، وننتبه ما ننسى الأولاد بالسيارات. أزمة سير خانقة على شارع 65 وادي عارة من مفترق معامي وحتى كفر قرع. مساء الخير لأبو سليمان. شارع 6 من مفترق كفر قاسم وحتى مفترق إيال كمان أزمة خانقة. مساء الخير يا مها، وبداية أسبوع زي الورد عليك، شكرا جزيلا. تحية كمان لأحمد، يسعد مساك أحمد، اللي عم بحكي لي كمان عن أزمة سير خانقة على شارع 65.

0: يلا تنروح شوي لأخبار المونديال قبل ما ننتقل أخبارنا. أكيد المونديال يعني له الحصة الأكبر بهاي الفترة. تعادل المنتخبين الكولومبي والبرتغالي دون أهداف وتأهلوا مع بعض للدور المقبل. كولومبيا في الصدارة والبرتغال الثاني. كمان فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لتبلغ دور الاثنين وثلاثين. أما الأرجنتين ففازت على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعادلت الجزائر مع النمسا بثلاثة ثلاثة. إساك بلش يحتد المونديال وشوي شوي هيك المباريات عم بتصير أكثر إثارة، وأكيد موسم الصيف كمان يا جماعة هيك موسم حافل بالكثير من الأمور، وأهم إشي الفواكه الصيفية وهيك غرامنا الفواكه الصيفية، وبحس إنه هيك فواكه الصيف لها نكهة مختلفة عن فواكه الشتاء. مثلا يعني لما بتحكي عن خوخ وعنب برومية مش زي لما بتحكي مثلا على حمضيات على سبيل المثال، مش زي لما بتحكي على موز وبرتقال ومش عارف شو، صح ولا أنا غلطان؟ فاليوم في واحدة من الفواكه الصيفية عم نحتفل بيومها العالمي، بعد شوي رح أحكي لكم كتير كتير كتير إشياء عنها، وأنا متأكد إنكم بتحبوها، وأنا متأكد إنه يعني هاي الفاكهة بتتربع عند الكتار منكم على عرش المرتبة الأولى. فواكه صيفية، عندكم فكرة شو هيك الفاكهة الصيفية الأفضل بالنسبة لإلكم؟ بعيدا عن البطيخ عشان ما حدا يضل يكتب لي بطيخ. اوكي البطيخ يفوز، بس غير البطيخ شو في؟
1: بيشتهي الورد تشوفي والعطر منه هديه.
0: يلا اكتبوا لي على واتساب 0505577399 عن شو رح احكي لكم اليوم. وحده من هيك أشهى الفواكه الصيفية وطعمتها طيب كتير، ومش بس طعمتها طيب كتير كمان فيها فوائد عديدة، شكلها جميل جداً.

شكلها حلو طعمتها حلوة يعني بعطيكوا هيك مجموعة من يعني التلميحات. اليوم عم نحتفل باليوم العالمي الخاص فيها. وهيك غنية بفيتامين سي هاي الفاكهة. عنان لا مع انها طيبة كتير هاي الفاكهة بس مش هي. كمان ختام لا. كمان يوسف غلط. نور بعتيلي 5-6 اجابات. حددي حددي. جنب حلاكة في منك عفراس في منك عتم. احمد كمان اجابي خطأ. رندا خطأ. عنان خطأ. بيحكوا انه هاي الفاكهة ممكن تكون مرتبطة بطريقة او باخرى بالحظ السعيد. طعمتها طيبة شكلها كتير حلو. فواكه صيفية شهية منعشة جدا. شو كمان احكي لكم؟

مليانة فيتامين سي. ويعني مجرد ما تشوفوها دغري بتروحوا للصيف، مجرد بس ما هيك تلمحوها دغري بتروحوا لفصل الصيف. مها إجابة صح إجابة غلط، حددي أي إجابة بدك. رائدة غلط، إجابة صحيحة لحلا. أوكي عنان الإجابة الأخيرة صح، الإجابة صح عند نور. ملاك محميد إجابة غلط. على إجابة صح. وأحمد لا يا زلمي شو بدأ يعني نحكي لك صيف عم تحكي لي كستنا صيف صيف صيف صيف صيف.

جمانة إيجابي صح. ملك يا ملك يا ملك متأثر من الشتاء. لا ختام غلط, نيفين غلط. مها إيجابي واحدة صح, إيجابي غلط. لا أشرف عم نحكي لكم شكلها حلو يا جماعة, بزينوا فيها بشكل عام هيك جطات الفواكه بالصيف, تحسها هيك مزين الجاط كله. سعرها غالي, يلا بسهل عليكم. يعني الحبة منها ممكن توصل 50 60 70. حكولي من فترة في حدا شاريها ب 97 شيكل.

شايفين كيف بس حكيت لكم سعرها غالي؟ دغري عرفتوها، دغري عرفتوها. نعم يا سادة، إنها فاكهة الأناناس. يا بنت

طيب بهذا اليوم بيحتفل العالم باليوم العالمي للأناناس اللي عنده مجموعة كبيرة من الفوائد المنوعة والمختلفة. ورح نحكي لكم شوية معلومات عن الأناناس، هاي الفاكهة الشهية الجميلة الغنية جدا جدا بفيتامين سي منغنيز وفيتامينات المجموعة بي، ويستخدم الأناناس للتخفيف من أعراض احتقان الأنف، نزلات البرد والسعال. بيحتوي الأناناس على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، فيه نحاس، فيه بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم، منغنيز، فيتامين سي، وكمان مليان مليان مليان معادن. عم نحكي على أكبر منتج للأناناس جنوب آسيا، وطبعا ممكن استخدام جميع أجزاء الأناناس تقريبا في إنتاج الخل. كان الأناناس عبارة عن رمز للمكانة الرفيعة في إنجلترا بالقرن 18، واليوم يعني بس الغني أعتقد بيقدر يشتري أناناس كتر ما الأسعار غالية غالية غالية غالية غالية. وتخيلوا إنه زمان بالقرن 18 كانوا يستأجروا الأناناس عشان يخدوها معهن على الحفلة. وفي رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس لأكبر ثمرة أناناس تم تسجيله بواسطة ثمرة أناناس اللي وصل وزنها إلى ما يقارب 8 كيلو جرام. فهذا كله يا جماعة بالأناناس، واليوم بنفع نحتفل في اليوم العالمي.

سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: عمود كل فقرة هو ركيزة حياتكم، حافظوا عليه بوعيكم وحركتكم.
1: المركز الطبي مدها جليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465000065. مقدم من قبل مركز مدها جليل في نوفا جليل وراديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وبداية أسبوع سعيد على كل من يستمع إلينا وكل السائقين والسائقات على الطرق وكل الموجودين بحركة سير وين مكان وبكل مكان.
1: حياتي كلها مش حضر أوصف بحبك قد.
0: جاهزين ولا؟
2: جاهزين.
0: الحمد لله. مساء الخير. شو الأخبار؟
2: الحمد.
0: فتي هيك غارقة بأمورك وبحركاتك وبأشيائك، بعدين إيش هذا اللوك الصيفي اليوم؟
2: يا والله
0: عشان بدك تحكي عن الأناناس يعني؟ شو الوضع؟
2: ناقصني بحر بس.
0: أشكرك.
2: ولا بتكمل.
0: ليه ما رحتيش على البحر على الويكند؟
2: ما صحليش. اشتغلت يوم الجمعة زي الشاطرة.
0: ومبارح
2: ما صحليش.
0: للأسبوع الجاي. شو الأخبار؟ كيف الأمور؟
2: منيحة تمام.
0: كله تمام، كل شيء منيح، كله على ما يرام. بلش أسبوعك تمام صح؟
2: هادي. بس حم كتير.
0: علينا.
2: يعني حم والله حم
0: علينا. شو بعدنا شايفين من
2: على فكرة؟ بس لازم أعترف اعتراف عن جد.
0: شو؟
2: عن جد
0: شو؟
2: إحنا كنا نحكي، جبنا دراسة من فترة حكينا عنها من الحر وما قتل صح؟ يوم الجمعة تعرف هذا اللي بيخانق دبان وجهه. هيك أنا كنت.
0: ليه؟ عشان الدنيا حم؟
2: كل الوقت كنت أقولهم بكره الحم. يعني يوم الجمعة أنا ما حكيتش غير بكره الحم وحيط الله.
0: والله أحلى إشي كانوا شوبات الجمعة. شوبات الجمعة كشمس بتعمل شوية
2: شوية
0: تان شوية.
2: ما قلنا لك اشتغل ما ضبطش نعمل تان.
0: عمل لي تان. تفتحي لك حبة أناناس هيك بالشمس.
2: والله نيالك مدلل.
0: شوية بطيئة ضربتني عين.
2: لا
0: ضربتني عين.
2: والله صح.
0: طلعتها من
2: صح.
0: راسي ضربتني عين.
2: لا عيني زرق ولا اسناني فرق بضربش عين.
0: عم نحكي لك كان هيك شمسات حلوات. أناناسي. بطيخة. شمامي. شمس وبس.

0: عندي سؤال صراحة، وهذا السؤال هيك أثار فضولي بشكل كبير.
1: السؤال
0: شو الفكرة من إنه هاي الفاكهة قصمها أناناسي؟ شو الأناناسي يعني؟
1: في قصة من وراها
0: عن جد، إنه عشان يسموها أناناس.
1: هي اسمها أناناس أو مش أناناسي؟
0: شو اسمها؟
1: أناناس.
0: أناناس نفس الشيء. لا
1: أناناسي.
0: لا أناناس. أناناس مش أناناس على فكرة.
1: شوف إسا بس تشوف.
0: استني شوي.
1: هيك تحمست أحكي القصة.
0: لا بتناقشيني على قصمها أناناس مش أناناس.
1: مش أناناسي.
0: لا الأناناسي الوحدي أناناسي.
1: صفي أناناسي. شو ناسي؟
0: أناناسة يعني أناناسة وحدي هي أناناسي.
1: خلاص بنقول حبة أناناس وحدي، لازم نغير كل شيء.
0: حبة كراميل. طيب المهم، ليش عن جد ليه سموها أناناس؟
1: هي كلمة مشتقة من المستكشفين الأوروبيين. أوكي. اللي صادفوا هاي الفاكهة ولاحظوا تشابهها مع مخروط السنوبر.
0: أوكي.
1: فجمعوا بين كلمتين اللي هن كلمة سنوبر وتفاح عشان يوصفوا هذا الاكتشاف الجديد.
0: أوكي.
1: ومن الإشي المثير للاهتمام إنه هاي الفاكهة معروفة بالعديد من اللغات باسم أناناس أو بينابل. أوكي. واللي هي مشتقة من كلمة ناناس في لغة توبة واللي معناها فاكهة ممتازة.
0: اوكي على فكرة، بس الفكرة انه يعني سنوبر وتفاح هو اكتر اشي منطقي. عن جد اكتر اشي منطقي، يعني اذا بتشوفيها شكلها زي سنوبر او التفاح كمان منطقي. اسمع، كتير شكلها حلو كتير، عن جد كتير كتير كتير حلو، وبحس مرات شكلها احلى من طعمتها.
1: صح.
0: وبتشايفي هاي الخضرة، جربتي مرة تفتحي الى ناس تزرعيها؟
1: بتشرش
0: كتير وبأسمع وشكلها حلو.
1: شكلها كتير حلو.
0: فمن هون يعني أجت التسمية أناناس. إذا في ناس بيحكوا إنه وكأنه الأناناس بيعمل فال منيح. ومرة سمعت قصة إنه يعني إذا بدك وكأنه تتزوجي مفروض انك يعني تاكلي اناناسي وبعدها تاخدي هاي الخضره اللي فيها وتحطيها بغرفتك.
1: جد؟
0: والله هيك سمعت. ممكن يكونوا متعرفين يعني خراف فاضي، بس انه هي بتعمل حظ سعيد.
1: بالفولكلور الكاريبي برمز الاناناس للحظ والرخاء، وبيعتقدوا انك تحط حبه اناناس عند مدخل البيت بيضمن لك الحظ السعيد وبطرد الارواح الشريره. وفي كمان بعض الاساطير بتنسب خصائص سحريه للاناناس وبتربطه بالشفاء والخصوبه.
0: على فكره هاي مش اساطير، انا سمعت انه عن جد له علاقه وبالاخص بقضيه الخصوبه. أنا مش دكتور بس قرأت مرة هاي المعلومة إنه يعني في له فوائد للخصوبة عند الرجال. فطلع بجيب الحظ السعيد يعني. الأناناس كله أناناس يا جماعة، والبيعين الخضار والفواكه حنوا علينا شوي بالأسعار
1: شوي.
0: شوي بس إنه الأناناس هيك.

0: يعني أنا بفكر أنه اليوم أعطيناه يعني حق كافي كافي بشكل كافي لهاي الثمرة اللي أسمها.
1: والله
0: بتستاهل. عن جد بتستاهل. يعني طعمتها
1: صفية بتحسها هيك شو بسموها هيك يعني هيك كلاسة بحسها.
0: صح. سمعتي من شوي حكيت أنه بإنجلترا كانوا يربطوها وكأنه بطبقة بالقرن الثامن عشر كانت ترتبط وكأنه بطبقة الأثرياء يعني الناس الكلاس وكأنه
1: هيك بتحسها هيك خفيفة
0: تحسيها راقية كشكلها شكلها خمس نجوم تيجي على الأخر.

0: طيب بدنا نطلع فاصل حاليا, وبعد الفاصل بدنا نرجع لنتابع معك, وبعد عنا كتير اشياء بدنا نحكي. خلاص خلصنا اناناس,
1: خلص
0: اناناس خلص, يعني في
1: لازم ننزل نجيب
0: اناناس. في اشياء تانية, اذا حدا من زملائنا يعني بالطريق عم بسمعنا
1: وجاي وصلنا
0: يعني احنا مش عم نسمع حكي, مين على المواجز اليوم؟

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبوديكس. بدي أشكر كومبوديكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبوديكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة، مش صدفة. برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجانك؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
8: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
7: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
8: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
7: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: فستان، سفرتكم دائمة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: يلا رجعنا رجعنا رجعنا لنتابع. مساء الخير مجددا.
1: مساء الفل.
0: شو وضعك؟
1: منيحة.
0: بدي أسألك، أكيد أكيد أكيد مر عليك بحياتك حدا اللي مثلا هيك تعاملتي معاه بس ما كانش مريح لإلك التعامل. شو اللي بيخليك تقرر مثلا أنه هذا إنسان مش مريح؟
1: أول يعني كنظرة أولى عيني.
0: عيني. شو اللي
1: في ناس تطلع عيونهن يا بيبينوا قديهن مريحين يا قديهن منفرين وهيك تحسهن يعني هالقد مش مريحين.
0: تمام، هاي من النظرة الأولى. تعرفتي على الشخص للعمق أكتر وبلشت تحسي إنه في إشي مش مريح بالتعامل معه، شو ممكن يكون؟
1: ممكن الناس اللي بتنفرك لما بدك تيجي تحكي لهن إشي معين اللي هو ممكن يكون مضايقك وهنا بيصيروا يعني زي وكأنه يستخفوا بالإشي اللي أنت عم تمرق فيه،
0: مستهترين
1: بالضبط، أو بيستخفوا كمان يعني.
0: لا بستهتر بشو أنت عم تحكي.
1: بالضبط، بيكون بالنسبة لك الإشي هالقد يعني مزعج بس بالنسبة لها أنه إشي كتير هيك.
0: لا، وفي كمان هدول الناس اللي أنت عم تحكي له مثلا إشي مزعجك فبالتالي كله بتصير يجيب حاله بالحديث.
1: كمان أنا وأنا ومرأت وأنا لو محلك وأنا
0: صح. فاليوم بدنا نعطيك وهيك مجموعة يا جماعة من النصائح، مش نصائح، يمكن هيك مجموعة من نسميها هيك توجيهات لكيف ممكن تكونوا أشخاص مريحين أكتر واللي أمامكم يحسوا بالراحة معك، وأكيد عكس اللي بدنا نحكيه وبيجعلك إنسان غير مريح. هي توجيهات بسيطة اللي بتخلي الناس يشعروا بالراحة معك أكتر إذا أنت بتكون شخص اللي بنصت أكتر من ما يحكي. يعني زي ما حكت إسا بالضبط ميرال، في شخص اللي عم بحكي معك عم وبالأخص إذا كان شخص هيك مزعوش من إشي مهم تنصت له، مهم تعطيه مساحته، مش أول ما بلش يحكي بس ما هو أنتي وما هو مش عارف شو ولو عملت هيك ولو رديت عليه
1: بصير يحط الحق عليك بمحل معين.
0: ولا بحكي لك أسوأ إشي بكل ما بيجي بحكي لك ما هو أنا لو سايري معك، فإنك تنصت أكتر من إنك تحكي هذا ممكن يخليك إنسان مريح للي
1: هاي الجملة بتخليك تعرف إنك عم تحكي مع الشخص الغلط
0: على الآخر.
1: هو لو أنا
0: على الآخر. شو كمان؟
1: لما تتذكر التفاصيل الصغيرة ممكن إنك تكون يعني متذكر اسم شخص أو تسأل عن موضوع حكى لك عنه قبل شو صار معك فيه كيف مشي معك، أو حتى إنك يعني هيك تقدم له تهنئة بمناسبة مهمة. هدول أبسط التصرفات اللي بتخلي يعني تبين قد إيه أنت مهتم لشأن الشخص اللي قبالك وبتترك كمان أثر إيجابي اللي بدوم.
0: طبعا حلو لما مثلا إنسان هيك بتذكر عيد ميلادك مثلا، لما إنسان بتكون حكي له عن إشي مهم حياتك وبرفع لك تليفون شو الأخبار شو صار معك شو كذا، فهذا مهم. كمان ممكن تكون إنسان مريح لما ما بتكون شخص من هدول الأشخاص اللي بس بيعرفوا يحكموا وبس بيعرفوا يصدروا أحكام، لأنه الشخص اللي بحكم بشكل عام الناس بتحسش معاه بالأمان لأنه بضلها خايفة من فكرة إنه شو ممكن يحكي شو ممكن يحكم كيف ممكن يفكر
1: إذا حكم هيك على غيري، كيف كان يعني كيف حكم علي أو شو حكى عني أو شو يعني شو أنا بنظره.
0: صح، والناس اللي بتحكم أنا بحباش لأنه دايما حطوا جربوا بالأول حطوا حالكم محل الشخص، يعني شخص عم بحكي لكم شغلي قبل ما تحكموا عليه حطوا حالكم محله وبعدها قرروا واسألوا حالكم لو أنتوا كنتوا بهذا الموقف كيف كنتوا.

0: هدول أنا بحبهم كتير.
1: لما تبتسموا بشكل طبيعي الابتسامة الصادقة هي بتساعد على كسر الحواجز وبتخلي بداية أي تواصل أكثر سهولة، وهي بتمنح انطباع بالود وبتشجع الآخرين على التفاعل معك.
0: الابتسامة شو كان اسمها؟
1: صدقة. الابتسامة احنا دايما نقول الابتسامة صادقة.
0: فكرتك قلت الابتسامة الصادقة.
1: هي الابتسامة الصادقة بس احنا دايما بنقول الابتسامة هي صادقة.
0: صادقة
1: برضو.
0: تماما. في فرق بين الابتسامة الصادقة
1: والمنافقة او الضحكة الصفراء. احنا
0: الصفراء يا عيني عليك. تعرف هدول اللي بيكونوا تعرف هيك يبتسموا كأنه ضحكة صفراء. لا، ضحكة الصفراء مكشوفة. فلما انت بتضحك او بتبتسم

0: تبتسم من قلبك انت بتصفي انسان مريح وقريب للشخص اللي امامك. فانت بقول هاي الشغلة. انت بتصفي انسان مريح لما بتحترم الاختلاف، الاختلاف بكل شيء، بكل شيء. يعني حتى لو إنسان أمامك عم بحكي برأي مختلف عن رأيك، عم بتصرف بتصرف مختلف عن مبادئك، عم بعمل بطريقة اللي هي مريحة لإله، تمام؟ أنت مش مريحة لإلك، أنت مش وظيفتك لا تحكم عليه ولا تبلش تصدر يعني أحكام وأوامر، وكأنه أنت ببساطة بتقول مش مريح لإلي وبتنسحب. بس كتير مهم يا جماعة ثقافة احترام الاختلاف. يعني إحنا بالآخر إذا بنطلع أصابعنا بإيدينا مش زي بعض، وبالتالي مش كل الناس بتشبه بعض ومش كل الآراء بتشبه بعض. فاحترام الاختلاف هو أمر مهم وأمر اللي بيخليك تكون إنسان هالقد ملن ومرن وسلس ومريح.
1: بتكون مريح لما تتجنب الشكوى المستمر. طبيعي انه يحكي لك انسان عن مشكلاته مرات، بس التركيز الدائم على السلبيات بتعب كل اللي حواليه. اما الشخص اللي بيوازن بين الواقعيه والايجابيه فهو بيمنح الاخرين شعور اكبر بالراحه.
0: يعني ما تضلكش انه معي شو مش قادر
1: ومش يعني.
0: شو هاي كانت
1: تندب.
0: ما تضلكش تندب يا عيني على ربك من الاخر. كتير بحب الناس اللي بتعبر عن تقديرها للآخر، الأشخاص اللي بتستعمل شكرا، اللي يعني بتقدر المساعدة، الأشخاص
1: يعني بتعتبرها مفهوم ضمنا.
0: بالضبط، فيش إشي مفهوم ضمنا بالحياة. وشخص عمل لك منيح بنفع تشتغل له شكرا، بارك الله فيك، يعطيك العافية، كتير بقدر، هذا مهم. فدوري على هدول الناس مرال عشان يكون لك مريح بالتعامل.
1: أفشي.
0: لا والله في في في بس بالعائل، يعني بدك تلاقيهم بالعائل.
1: تلاقيهم
0: بالضبط.
1: يمكن أنا وكمان كم حدا.
0: يمكن شو هاي كانت؟
1: لا مش يمكن، أكيد أنا وكمان كم حدا.
0: أنا بقول لازم أتوقع خلص هيك نختم الفقرة.
1: ليش وكنت صريحة
0: حتى يعني اتركي الناس تحكي، تحكيش أنت عن حالك.
1: بغدري
0: حاسس حاسس انت. لا اللون الاحمر اليوم مأثر عليك. انا هذا من من
1: اكثر منه.
0: شكرا جزيلا زميلي مرال الصفدي.
1: يعطيك العافية.
0: الى اللقاء. باي باي. يلا عم نوصل لختام ساعتنا الأولى. قبل الختام بدنا نطلع إلى مركز متابعة حركة السير وأحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: وإلى طرق البلاد، والبداية من طريق رقم 1 مزدحم من شعر هجاي وحتى شورش، 65 مزدحم من عرون وحتى معامي، وشارع 2 مزدحم من بوليج وحتى جيشر هشلوم. فاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
6: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
0: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أولية بأن ضحية انفجار المركبة في مدينة حلون هو المرحوم مصطفى أبو لسان من مدينة يافا، ويبلغ من العمر 30 عاما. وتأتي هذه الجريمة بعد الإعلان عن مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي مدينة قلنسوة قتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة. ومع هذه الجرائم ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة و141 ضحية منذ بداية العام. أغلق شارع 6 أمام حركة المرور بالقرب من سوريك في أعقاب حادثة انقلاب شاحنة وإصابة سائقها بجروح خطيرة. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للسائق المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. شهدت مدينة أم الفحم صباح اليوم حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد عشرات الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة المتطرف ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة في سوكوت الذي حاول اقتحام مدارس في أم الفحم وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، فيما تصدى له عشرات الأهالي والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام المدارس رفضا لزيارته ورددوا هتافات منددة بالخطوة التي وصفوها بالاستفزازية. من جهتها أدارت بلدية أم الفحم غرفة طوارئ الضم إدارة

0: البلدية واللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة وممثلين عن لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية. هذا وكانت المدينة قد شهدت تعليقا للدراسة في جميع المدارس احتجاجا على الزيارة التي اعتبرتها اللجان المحلية استهدافا للمؤسسات التعليمية ومحاولة لاستغلالها لأغراض سياسية. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سكوت في تحقيق غايته.
1: احنا معروف سكوت بدي يزور 6 مدارس، احنا بنقولها بشكل واضح وصريح. انا طلبت من ابناء وبنات من فحم، يعني هو راح يكون بمدرسة خديجة بالرازي وفي التسامح. احنا في عنا غرفة طوارئ في البلدية راح نقعد هنا، احنا مش راحين نيجي باحتكاك معاه. هذا طلبي من كل المواطنين من لجنة أولياء الأمور وكلياتهم على دراية بالموقف.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوبي لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وتحرق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك آلياتها داخل البلدة، كما استهدفت غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدتي دير سريان والطيبي دون الإبلاغ عن معلومات أو إصابات. قال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن انتهاك مذكرة التفاهم الأخيرة والعودة إلى ما وصفه بالسلوك العدواني لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار إيران على التمسك بمواقفها. وأضاف مخبر أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة المطلقة لإيران. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم يجب أن تواصل مسارها دون أي انحراف، مشددا على أن أولى أولوياتها تتمثل في وقف الحرب على جميع الجبهات بما يشمل الجبهة اللبنانية باعتبار ذلك الأساس لأي تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق. إلى أحوال الطقس. يكون الطقس حارا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. الشاغور. من التسميات المكانية الشائعة في بلادنا هي تسمية الشاغور، مثل حي الشاغور في أم الفحم أو منطقة الشاغور في الكرمل وغيرها. ولعل أشهر هذه المناطق هي منطقة سهل الشاغور الواقعة في الجليل الأعلى، وتضم قرى دير الأسد والبعني ومجد الكروم ونحف والأراضي التي حولها. أما تسمية المنطقة فلابد وأن لها علاقة وثيقة بجغرافيتها، وبما أننا في منطقة عالية وغزيرة الأمطار كان لابد لمياه الينابيع والأودية الهابطة من أعالي الجبال في هذه المنطقة من أن تشغر، لأننا حين نقول شغر الماء يشغر شغراً أي انصب بكثرة وبقوة تجعله يحدث صوتاً مسموعاً. والشاغور جمعها شواغير وتعني شلال الماء، علماً أن هناك من ينسب اللفظة إلى اللغة الآرامية. وللفعل شغر دلالات أخرى، فيقال شغر الرجل أي بعودة، وشغر المكان خلا، وشغرت الأرض أصبحت خالية، وشغرت الوظيفة خلت فيقال وظيفة شاغرة. وفي اللهجة العامية يمكننا أن نستدل إلى معنى كلمة الشغور وتفسيرها، فنقول إذا كانت الأمطار غزيرة وكان الجريان السطحي قويا شغرت المي، ونقول لا تترك الحنفية تشغر. فالشغور إذن المنطقة العالية متدفقة الماء الذي يصدر صوتا عاليا.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
6: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
7: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
8: يعني الحياة غالي بس منضحك.
9: أنا أم بتحاول

0: توازن بين كل شيء.
1: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
2: في برنامج كيف الحال نحكي عنك عني عن الناس، عن القصة وراء الأسعار، وراء التعب، وراء اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد مساكم مجددا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعة أخرى من الزمن ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسي، وساعة جديدة. بهاي الساعة منسمع أصواتكم، منسمع آرائكم، وطبعا الخطوط الهاتفية بتكون متاحة لتعبروا عن مواضيعنا اليومية المختارة. اليوم قررت نبدأ الأسبوع بموضوع شوي جدلي، موضوع هيك بده فحص، بده تدقيق، وبدي أسمع منكم. شفت فيديو على إنستغرام، فيديو صراحة حلو كتير للفنان أحمد حلمي بواحد من حواراته، بحكي انه بشكل عام لما الرجل بيكون هيك بعد نهار تعبان، بعد نهار بتحسه كان هيك مضغوط وعنده مليون اشي، اول ما يفوت على البيت لازم النساء او المرأة تعطيه مساحته، هيك تتركه لحاله ساعة ساعتين، هو سماه او شبهه بالكهف، يعني اتركيه يدخل على الكهف وما تنزل عليه بالاسئلة بشكل مباشر، لانه لما بتنزل عليه بالاسئلة او بتنهالي عليه بالاسئلة والاستفسارات بشكل اوتوماتيكي ممكن الرجل ينكمش ويبطل يعبر عن رأيه. هذا اللي حكاه بالفيديو، صراحة لفتني جدا، مثير جدا، واليوم جبت هذا الموضوع لنحكي فيه أنا وإنتو. إذا هذا الصمت اللي بيكون داخل المنزل بعد يوم متعب بين الزوجين، وإذا منعطي هيك الرجل مساحته لساعتين ثلاثة منسألوش مننهلش عليه بالأسئلة، هل هو صمت صحي برأيكو ولا بإمكانه خلق مسافة بين الزوجين؟ هل فكرة إنك تعطيه مساحته وما تنهالي عليه بالأسئلة، لأنه هذا طبعه، هذا الرجل لما بفوت أو بوصل البيت تعبان، بفوت عنده هموم، عنده مليون إشي، بيقول لك إنه اتركيه لحاله وكأنه هيك يلملم حاله ساعة ساعتين، يفوت على الكهف تبعه وبعدها بنفع تنهالي عليه بالأسئلة أو تسألي مالك. أما إذا تبلشي تسألي من البداية فالرجل ممكن أنه ينغلق على نفسه. هل هذا الصمت أو هاي الفكرة هي صحية بين الأزواج ولا ممكن أنها تخلق هيك بعد بين الزوجين؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666. بدي أسمع من النساء كمان، مهم لإلي اليوم، وكمان الرجال، هل لازم تتركك بحالك هيك ترتب أمورك وبعدها لحالك بتحكي، ولا بنفع لا تيجي أول ما تشوفك متضايق تيجي تسألك مالك، كيف كان نهارك وشو صار معك اليوم؟ يلا 0461166666، نتركه نعطيه ساعة ساعتين ثلاثة يرتب أموره، ولا نهتم لشأنه بشكل مباشر؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461 66 66. يقال انه الرجل لما بيكون عم بمر عليه اشي بحاجه لمساحته، بحاجه يدخل الكهف الخاص فيه، وممنوع تنهالي عليه بالاسئله مباشره. انت بالنسبه لك عم تهتمي لشانه، هو بالنسبه له انت عم تزعجي. فلأي مدى هذا وكأنه هاي المسافة هي صحية، ولأي مدى بتحسوا أنه ممكن أنها تخلق بالعكس بعد بين الزوجين؟ يلا نروح لنبدأ مع الاتصال الأول معي فادي. مساء الخير يا فادي.
1: الورد، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله.
0: حبيبي يا فادي، شو رأيك فادي في منه؟ لازم أنت تفوت على الكهف تبعك هيك ساعتين ثلاثة وبعدها بتطلع من الكهف وبتحكي، ولا شو؟
1: تلفون لعائلتي، بطمن عليها كيف كان يومها، شو اخبار الاولاد. خلال سفرتي لحد ما اصل على البيت بكون صرت مطمن عليها وعلى امورها، وما بنفوت لما افوت على البيت ما بنفوت بهذا الجدار. يعني الاشي طبيعي عادي، كيف كان يومك، شو الاخبار، وهي الشغلات.
0: طب اذا انت دخلت مهموم تعبان وحست عليك انك تعبان وانهالت عليك بالاسئله، مالك، شو عم بمرق عليك، شو عم بيصير معك، مالك مش مزبوط، مالك تعبان، مالك مكشر، هل هذا الاشي بتحسه هذا وقته ولا لا اعطيني شوي مساحتي وبعد ساعه ساعتين تعالي منحكي؟
1: لا، ساعتين كثير، يعني بتعرف
0: تو
1: خلنا
0: فتسيب
1: تعمل فنجان قهوة
0: بنقعد
1: ونحكي، ما ظنيش الاشي يأثر يعني. لا
0: بيحكوا لا واضح، بس حسب الدراسات بيحكوا انه هذا ببعد، وكأنه هذا بنفر الرجل من انه يعبر عن حاله او عن رأيه. بتشوفها هيك ولا لا؟
1: مش بالضبط، هي بتولد يعني عصبية اذا الاشي تكرر ولن بدن يعني.
0: صار مثلا مشكله بالشغل، صار مثلا مشكله بالشغل، غير مثلا علينا بيومنا، هذا اللي صار، مش
1: هالشيء اللي بيحوز يعني، ولا بفوت كاس، ولا بفوت شيء، عادي بتريح اخذ نفس، فنجان قهوه، بدل بكل شيء.
0: اوكي،
1: شكرا
0: فادي،
1: سعد هالمسا. لا فادي، بس حبيت بس اقتراح لك،
0: تفضل. تفضل.
1: ممكن تسمعني.
0: تفضل.
1: في منشوف ظاهرة الدراجات الهوائية والسكوتر المهاي تعمل إزعاج، يعني إذا في مجال تفوها بحلقة أكون ممنون لك.
0: الدرجات الهوائية ولا الدرجات النارية؟
1: النارية والهوائية، بتعرف الأولاد على سكوترهم هذولا.
0: أوكي،
1: بالأخص بالليل، لا صوت ولا زمور ولا ضي يعني.
0: تمام، موضوع مهم ناخده بعين الاعتبار. شكرا يا فادي، هذا المساء الحلو.
1: حبيبي
0: شكرا، شكرا. إلى اللقاء، باي باي. هلا، باي باي. فادي بقول لك لا، ساعة ساعتين كتير، يعني أعطيه هيك خمس دقايق تنفس، فنجان قهوة وتعالي منحكي. هل هذا ينطبق على جميع الرجال؟ بقول لك الرجل إذا بيكون متعب أو متعصب أو مش مزبوط، أول ما تنهالي عليه بالأسئلة هذا الإشي ممكن يعمل عنده نفور ويخليه يسكر ما يحكيش.

0: فبدك تعطيه يفوت على كهفه ساعة ساعتين وبعدها ممكن تروحي تسألي صح ولا مش صح، صحي ولا مش صحي. يلا كمان اتصال مع شيرين. مرحبا شيرين.
1: ألو مرحبا، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: ألف عافية. معك شيرين محاجن من أم الفحم.
0: أهلا يا شيرين، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا فيكي. شو رأيك شيرين باللي بحكي، في منه ولا فيش منه؟
1: أنا حسب رأيي الشخصي طبعا كله يتبع كل إشي بيأثر فينا، لما هو بكون بالشغل والمرة بتكون بالشغل لازم اثنين يراعوا بعض. حسب رأيي لازم يعطوا مجال لبعض، هدوء هيك ساعة ساعتين عبين ما يدخل الكهف تبعه، يتحمم يأكل يرتاح يأخذ نفس، لأنه بما فيه الكفاية من ضجيج لما بكون بالشغل أكيد بكون بتعرفش أنت شو صار معه. خليه يلملم، اعطيه مساحته يلملم نفسه، بعد ما يتحمم ويأكل ويرتاح ببلش هنا
0: ببلش الاستجواب
1: ببلش مش الاستجواب، ليش يعني هاي الكلمة، ببلش المكالمة السعيدة الزوجية، يعني شو صار كيف كان يومك، مش بس مع الزوج يعني كمان مع الابن والبنت لازم هاي المكالمة تكون كل آخر نهار.
0: حلو، بتقولي بس إنه هاي المكالمة مهمة تكون أو المحادثة مهمة تكون، بس تكون بعد ما الشخص يدخل على البيت يلملم حاله ساعتين، بعدها بنفع نروح ونسأله مالك شو عم بمروا عليك. بتحسي إنه إذا ما أعطينا يلملم حاله دغري رح يتحول لوضعية النفور؟
1: طبعا إنه طبعا أكيد لما الإنسان مروح من الشغل أول إشي مش مريح انك طوال تفوت عليه طوال يعني بالاسئله، اكيد اشي بعصب يعني.
0: اوكي،
1: فانا حسب رايي انه انا مع انه نعطي مساحه لبعض ساعه او ساعتين.
0: تحسيها صحيه هاي المساحه؟
1: اكيد بتحسها صحيه، واقل ضغط واقل ستريس بكون،
0: وممكن تقدر تتفاهمي فيها اصلا احسن يعني.
1: بالضبط، يعني انت لما بكون مثلا زوجي مثلا بالشغل فايت طوالي بقدرش انا افوت عليه طوالي بالاسئله، لا متحمم ولا مرتاح ولا ماكل، اول اشي منشبعه باكل بعبي المعده، بتحمم برتاح برش عطر برش ريحه بغير اواعي.
0: اوكي، يعني بتقولي في طقس معين لازم يعمله بعدها منفوت منحكي؟
1: أنا هيك حسب رأيي.
0: أوكي، شكرا يا شيرين، يسعد هالمسا.
1: هلا يعطيك ألف عافية.
0: يعافيك، إلى اللقاء، باي باي. يلا من شيرين لعيسى. يا عيسى مساء الفل.
2: يسعد مساك ويسعد صوتك.
0: هلا يا حبيبي، أخبارك؟
2: الله يخليك، سامع صوتك نحن بخير.
0: يسعد لي قلبك الحلو. شو يا عيسى، مفروض إنه نعطيه للرجل يدخل الكهف ولا دغري هيك نهتم لأمره ومالك وشو عم بيصير معك وليش تعبان ولا متضايق ولا زعلان؟
2: كأنه أنت بتسأل عني، كأنه أنت بتبحث عني، كان هيك الموضوع هذا.
0: قولي.
2: وأنا بفتخر بالأخت شيرين اللي حكت، هذه بطلة. لما بفوت البيت أنا بحكي عن نفسي، مش كيف لازم كل واحد يعمل بدل إياها. بفوت البيت يعطيك العافية يعطيك العافية كيفكم إن شاء الله تمام تمام خلص لحد هون. في إلي بسميها الزلة تبعتي المحل اللي هو أوضة لحالي. يعني بحب أنا أعمل حساباتي، بحب أراجع نفسي شو صار معي باليوم، بحب حتى أكتب خمس شغلات صاروا علي حلوين خمس شغلات مش حلوين. بحب أعدي شغلات هاي. فزوجتي ولا كأنها موجودة في البيت، حتى لو أحفادي كانوا بالبيت البيت بصير مثل الصلاة.
0: بس تعرف في نساء بنزعجوا من هذا الموضوع، بتقول لك طب ما أنا جاي مهتم لأمرك ومهتم لشأنك وأنا عم بسألك لأنه يعني أنت حدا مهم لإلي، فأعطيني أعطيني أجوبة.
2: فيش منها طبعا، هي اللي مهتمة إلي مشان هيك بتسأل، بس السؤال في غير وقته بطل حلو، السؤال بنرفز
0: وتقول ممكن يحول لوضعية نفور.
2: ممكن إذا بكون مارع علي إشي أو على زلم شيء بالهذا ولسه بعده سارح بفكر فيه، ممكن يكون ما سمحاش لزوجته، ممكن شاف بس شفايفه.

0: هيك.
1: اوكي
0: يعني في اشياء ظروف.
1: اوكي
0: بس ولكن اللي ما باخذ الراحه هاي انا بنصحه ياخذها.
1: تمام، شكرا، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: الشكر لك ولمواضيعك
1: حبيبي. حبيبي يا عيسى، يسعد قلبك.
0: هلا
1: الى اللقاء، باي باي. في اجماع حاليا انه مفروض انه الرجل ياخذ مساحته ويفكر ويلملم حاله ويرتب اموره عشان يقدر يعطي اجابات ويقدر يحكي عن كيف كان نهاره. طيب، في عنا فاصل اعلاني قصير وبعد الفاصل راجعين لنتابع معكم، خليكم معنا.
2: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
3: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلات العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: كتير نساء بيربطوا زيارة طبيبة النساء بفترة الحمل والولادة فقط، لكن الحقيقة إنه الاستشارة النسائية هي ركيزة لصحتك بكل مراحل حياتك. الفحوصات الدورية زي مسحة عنق الرحم أو التطعيمات الوقائية هي خط الدفاع الأول لاكتشاف أي مشكلة بوقت مبكر وعلاجها بفعالية. سواء كنت بمقتبل العمر أو بمرحلة التغييرات الهرمونية، تواصلك الدائم مع طبيبتك بيمنحك الأمان لتفهم جسمك وتعاملك معه بوعي أكبر. طب النساء مرافقة مستمرة، لا تترددي بطلب الاستشارة.
4: المركز الطبي مدها قليل، بيت لصحة كل العائلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000-65. مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفها قليل وراديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكو، تحية لكم مجددا المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم الأحد، عم نبدأ أسبوعنا، صرنا ب 28 حزيران، وهيك عم نقترب كمان من العطلة الصيفية، فأجواء الصيف بكل مكان. يلا بنتابع مع نقاشنا، نقاش مهم اليوم صراحة وجدلي متعلق بالرجال. بقول لك انه لما الرجل يرجع على البيت بعد نهار طويل، نهار متعب، نهار فيه كتير يمكن امور وتفاصيل، وبتحسيه ما له اشي، ما تنهالي عليه مباشرة بالاسئلة، ببساطة اعطيه يدخل الكهف بين قوسين الخاص فيه، يلملم حاله، يلملم اموره، وبعدها بنفع تسألي وتستفسري منه، لانه هذا ممكن يحوله لوضعية النفور، يعني يبطل حتى بده يتعاون بالحديث. لأي مدى بتشوفوا هذا الموضوع عن جد صحي، ولأي مدى بتشوفوا أنه ممكن يخلق مساحة بين الزوجين؟ يلا بدنا نتابع مع جمانة. مرحبا جمانة.
1: هلا فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك، الحمد لله.
0: هلا فيكي، تمام، نشكر الله. شو يا جمانة؟
1: مش بس الزلمة، كمان المرأة. وين المرأة؟ كمان المرأة عندها مساحتها، بس هاي حسب شخصية في عمرك الزمن اللي كيف بوصلوا على الباب بحبوا يحكوا هاي الأشياء.
0: كمان مرة ما فهمتش إيش
1: يعني، إنه في زلام أول ما يوصلوا هن بحبوا يحكوا لحالهم.
0: أوكي.
1: حسب العلاقة تبعته مع المرأة. يعني كيف هو ومرضه، مش يعني مثلا علاقته هو ومرضه كأصدقاء أكثر، فلا بيجي بحكي لها على السريع.
0: بتحس الرجل سهل عليه يجي يعبر عن مشاعره بشكل مباشر، انه تعالى
1: قول لي في في زلام حسب والله. العلاقة، برجع بقول لك حسب العلاقة بين الرجل والمرأة. زي ما هو في علاقات يا فادي اللي هي تعتبر زي انه مرتي وخلص، في علاقة ثانية اللي هي ماخذها صديقته اكتر ما هي مرته. اللي هون خلص كل اشي بصير معهم افيله على التليفون، بتلاقيهم حكوا مع بعض وقالوا.
0: فبتقولي انت حسب وكأنه ديناميكية العلاقة، ممكن ممكن وكأنه الأمور تتحدد. حلو، شكرا جمانة، يسعد لي هالمسا.
1: الله يسعدك يا فادي، يعطيك العافية،
0: يعافيك، إلى اللقاء، باي باي. حبيت بتقول جمانة حسب يعني كيف هن بنين العلاقة أصلا، حسب كيف هو بتعامل مع زوجته، إذا كانت فعلا بالنسبة له صديقة ولا بالنسبة له فقط زوجي. بس يعني الدراسات بتحكي أنه الرجل صعب عليه يعبر عن مشاعره بشكل مباشر، وبالأخص إذا كان متعب، إذا كان متعصب، إذا كان عم بمر عليه إشي، مش رح يفوت دغري ويفتح، ولا بنفع إنك أنت تنهالي عليه بشكل مباشر شو عم بيصير معك. ببساطة أعطيه لملم حاله، أعطيه مساحته، وبعدها أسألي كل الأسئلة اللي عندك. يلا كمان مشاركي معي آسيا. مرحبا آسيا.
2: هلا فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
2: فادي أنا رأيي يمكن شوي محايد.
0: قولي.
2: هو احنا ما اختلفناش انها الدنيا غابة برا وما بنعرف شو بيصير معهن في الشغل.
0: نعم.
2: بس لما انا باني بيت وباني لقيله انه احنا شركاء حياة، ليش انت تفوت على كهفك؟ طب انا اللي كل نهاري مع اولادي في البيت، ليش ما انا افوتش على كهفي بس انت تروح؟ طب ما انا عندي مسؤوليات بيت ومسؤوليات اولاد، مزبوط؟ احنا شركاء حياة، اللي مضايقك انت تيجي تخرفني اياه ونفس الاشي انا. وأنا بعتقد إنه هذا اللي رح يخلق الخلاف، إذا أنت فتت وما حكيت لي شو صار معك حتى لو أنت زعلان.
0: هاتي أسألك سؤال آسيا، حلو اللي عم بتقولي، توجه مختلف عن كل التوجهات اللي كانت. أنت بتقولي فوت، أنت تعبان، أنت مزعوج، أنت مش عارف شو، مباشرة تعال عندي يقول لي آسيا صار معي 1 2 3 4، مش تفوت على كهفك وبعدها عبين ما تفكر وكذا. طبيعة الرجل لما بيكون وكأنه مليان بمشاعر، بصرف النظر شو كانت، غضب، تعب، بعرف شو، بقول لك صعب عليه يعبر بشكل مباشر، بده هيك يلملم أموره، يرتب حاله، يرتب جمله، يمكن يرتب مشاعره، وبعدها بيجي بحكي. شو المشكلة؟
2: هون فيش مشكلة، ما هو بتنفع هاي مرة أو مرتين، بس ما بتنفع أنه دائما إيش تتفوت، بدك تكون أنت بدك تكون تتريح وبعدين تحكي. ما

0: قلت علي كيف؟
1: طب وإذا حكيتي مالك مالك بتحسيش هذا ممكن وكأنه ي... ي... ي... ي... يجيب عنده مشاعر تبع أنه خلص حلي عني يعني مش رح يحكي.
0: لا ولا مرة صحيح. لو بحكي لي صار معي كذا كذا كذا بس مثلا أتريح بعود أحكي لك
1: بشرح لك وكأنه بتيجي أنت بتقولي له أعطيني عناوين وبعدها بنفوت على النشرة المفصلة بس بالأول عناوين
0: أعطيني العنوان بعدين بنفوت بالتفاصيل هيك.
1: بزعجك إذا قال لك آسيا أنا حاليا مش قادر أحكي أعطيني أرتب أموري بزعجك
0: لأنه زي ما حكيت لك إني بالذات ستات البيوت يمكن رح يفهموا علي إحنا كل نهار بضغط ضغط ضغط إحنا ما بنصدق وإنت مثلا يفوت على البيت عشان كمان هو يخفف عنا فما بيصير هو كمان فايت مضغوط مضغوط.
1: أوكي شكرا آسيا يسعد هالمثل حلو
0: الله
1: يسعدك. هلا تحياتي باي باي. إلى اللقاء باي باي. كتير حلو حبيت شو حكوا آسيا وجمانة. بقول لك كمان أول إشي إحنا وين دورنا كنساء إحنا كمان مضغوطات وأنا كمان لازم أفوت على الكهف تبعي وعشان أعبر عن حالي وأعبر عن مشاعري بس في فرق يا جماعة بالطبيعة البشرية. المرأة بتقدر تعبر عن حالها وحتى مريح لإلها أكتر تعبر عن حالها بشكل يعني مباشر يعني مزعوجي إسا بتحب تعبر إسا. الرجل بشكل عام صعب لإله يعبر بشكل مباشر. الرجل بشكل عام بده زي ما حكينا هيك يلملم حاله يلملم أموره يرتب أوراقه بينه وبين حاله وبعدها ممكن يجي ويحكي كل شيء يعني زي ما حكينا لكم هو بده يدخل إلى كهفه وبعدها برجع وكأنه وبعطي كل التفاصيل. في نساء ممكن تنزعج وهذا أمر طبيعي بتقول لك زي ما حكت آسيا من شوي أنا ملاذك أصلا أنا شريكة حياتك أنا مفروض أكون شريكي بكل شيء بالمنيح والأقل منيح فوين المشكلة إنك تدخل وتبلش تعطيني وكأنه على الأقل عناوين ما تتركني مع تساؤلات وبعدها منفوت بالتفاصيل. شو رأيكم؟ هل فكرة دخول الرجل إلى كهفه عن جد ممكن تخلق بعد بين الرجل وزوجته؟ نعم أم لا؟

يلا بنتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. اليوم موضوعنا متعلق بالرجال ومهم نسمع هيك من كلا الطرفين من الرجال والنساء. في فكرة بتقول انه لما الرجل بيرجع بدخل على البيت بعد نهار طويل نهار شغل نهار يمكن صار معاه بعض الأمور حسيتي وصل على البيت متعصب تعبان غضبان بعرفش إيش ماله بحكوا إنه أول ما يفوت ما تنهالي عليه مباشرة بالأسئلة لأنه بشكل أوتوماتيكي الرجل مش رح يعبر عن حاله مش رح يحكي لك وهذا الإشي ممكن يؤدي لإشكال بينك وبينه. بحكوا إنه مفروض تعطيه يدخل إلى كهفه إلى عالمه يلملم أموره يلملم حاله وبعدها رح يجي ويحكي لك بالضبط شو ماله. هل بتحسوا أنه إعطاءه هاي المساحة ممكن تعود عليه وعلى العلاقة بالفائدة ولا بتحسوها ممكن تبعده؟ على فكرة لما بدخل هو على مثلا على هذا الكهف وتخيلوا على سبيل المثال فات وحكى تليفون مع صاحبه وشرح لصاحبه 1 2 3 4 صار معي كذا وكذا وكذا. النساء كمان رح تتعصبن انه بدها تفوت بالراس تبع انه

0: هو بده صاحبه عني إسا، يعني هو عم بحكي مع صاحبه قبل ما يحكي معي. في بيحكوا إنه كأنه هذا كتالوج الرجل، يمكن يكون أهون لإله يعبر لصديقه الرجل شو صار معاه، بس بالآخر مرجوعه رح يرجع ويحكي لك لإلك كزوجته شو صار معاه اليوم. بس ببساطة بدك تعطيه هاي المساحة، بدك تعطيه المساحة اللي يفكر فيها ويفكر كيف ممكن، وكأنه يجي ويجيب لك الخلاصة من الآخر، يجي يحكي لك والله يا أم فلان صار معي اليوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس أعطيه هو يجي يحكي. أما كتر الأسئلة ممكن أنه ما تخليه يحكي، هيك بحكوا مش أنا هيك بحكي. يلا نروح لكمان اتصال معي أبو مصطفى. مساء الخير.
1: مساء الورد يا غالي، شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟
1: الله يرضى عنك، الحمد لله. كيف انت؟
0: هلا الله يسعدك ابو مصطفى. هذا كتالوجك انت، لازم تلملم حالك وامورك بعدها بتحكي.
1: هات نبلش بالشو الاسئله. انه بالعكس انا شخصيا بحب المره تستقبلني، يعطيك العافيه، شو صار معك اليوم، ليش زعلان، ليش مكسر. طبعا تكون بشوشه، مش يعني انا مكسر على بالي.
0: اوكي.
1: فبالعكس ممكن انا بدي افضفض ومش ملاقي مين افضفض له.
0: دغري اول ما تفوت وانت متعصبه انت تسالك مالك،
1: مو بكره مره بتعلق ليش انا متعصب. اذا متعصب من شغل ضغط، انا مثلا بشتغل شوفير، ضغط سير، اكلت لا سمح الله دوخ، سويت حادث صغير، ليش متضايق، ولا مثلا قلت لها صار معي حادث ما مشيش نهاري بسيطة، مثلا في نسوان بتيجي كمان فهماني بتقول لك بسيطة يعني بتصير، هذا النهار مش إلك، بكرة الله بيعوضك. فبتعرف ممكن انت تكون بركان بيسقع وتيجي تعرض عليك ما ينسقع.
0: وانت ممكن يزعجك، وانت بتقول السؤال ممكن يكون مزعج ومش لصالحي.
1: السؤال اللي فيه عتاب، يعني مثلا ليش تركت بلوسك معزوعة على التخت؟ يعني الصبح مثلا، الصبح جيت مثلا قررت بالأوضة لقيتك عايز أوعيك هنون ليش؟
0: يعني انت بتقول لما بتشوفني متعصبين بفوت على البيت بتبلش تسأل أسئلة ما خصهاش بمشاعري، هذا الاشي ممكن يعصبني.
1: هون انت بتحس حالك انه عم تتخوف بالخراف المرأة.
0: وهل انت برأيك لما اجي بتيجي بتسألك مالك وشو عم بيصير معك دغري بتفتح بتعبر، ولا بتقولها رح احكي لك كل اشي بس حاليا اتركيني ارتاح هيك اروق اموري الملم حالي وبعدها منحكي؟
1: لا انا طبيعتي مثلا تقولي شو ليش هيك مكسر، شو صاير معك. بالاول بداية سأحصل تطلع مني كلمة مش مضبوطة، تعرف لحظة العصبية انت مش مسؤول عن حالك، لحظة شيطان
0: صح،
1: فعشان ما تطلعش مني كلمة مش مضبوطة بحقها ويستخى كل قضى مساعد يعني تخفف عليه.
0: طبعا طبعا.
1: لا ما صار شيء. فأخرى مرة نرجع، في نسوان عن جد بتحسن انه بسيكولوجه، يعني بسيكولوجي تفهم،
0: مهتم لمشاعرك، مهتم لشأنك،
1: مش بس هيك، وبتعرف كيف تفوت بالخراف، تعرف كيف تستدرجك منه، تفهم شو صاير معك ومنه تخفف عنك. ممكن اقول لها بالاول لا ما صارش معي شيء، لا بس مبين عليك وجهك متزاي، يعني اذا صاير معك شيء بقدر اخفف عنك. افتح قلبك.
0: بتقول متعلق بنبرتها بكيف بتسأل.
1: طبعا يعني أوكي. كيف بتستقبلك باي طريقه خراف تتخرف معك.
0: اوكي شكرا.
1: اهم شيء الضحكة،
0: اهم شيء. وانت ما ينفعش تضحك كمان، يعني اذا انت بتفوت مكش
1: بعدين ما يتعطيني الضحك ببدلها الضحك.
0: سعد لي المساء ابو مصطفى، الله يديم عليك الضحك يا رب. شكرا. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء. كل شيء متعلق بالأسلوب، هذا اللي عم بحكيه، كل شيء متعلق بكيف بيكون السؤال، بأي نبرة بيكون السؤال، بأي شكل بيكون السؤال. أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد يا جماعة، وهذا اللي احنا متأكدين منه، وكل شخص متأكد منه، لما بتيجي زوجتك بتسألك مالك أكيد هي لا عندها هدف لا تستفزك، ولا عندها هدف تيجي تجيب لك إسا مش عارف شو. هي هدفها إنه شايفتك مش مبسوط، شايفتك مكشر، شايفتك متعصبين، شايفتك مهموم، هدفها تعرف مالك، يعني هدفها مهتم لشأنك. فمش مفروض إنه وكأنه حتى يكون في عنا شكوك بسؤالها لإلنا مالك. بس السؤال هو، هل لما بتيجي بتسألك بشكل مباشر مالك، انت بترد بشكل مباشر، ولا بتكون بحاجة انك تاخذ مساحتك، تلملم امورك، تستوعب مشاعرك، وبعدها تروح تحكي لها شو بالضبط مالك؟ يلا رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
2: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
1: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
2: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. عم نحكي عن الرجل وتعبير الرجل عن مشاعره، وهل لما منشوف الرجل مهموم غاضب تعبان هيك مش مزبوط مش مبسوط، بشكل مباشر نتوجه لإله بالأخص الزوجي وتسأله عن يعني ماله ومشاعره، ولا نعطيه مساحته وبعدها وكأنه

0: انه نخليه يعبر. بداية تعالوا نحكي على قضية انه قديش الرجل بسهولة عن جد بيعبر عن مشاعره. مش بسهولة ابدا، لانه الرجل بطبيعته وبطبيعة التنشئة الاجتماعية هو كبر على فكرة كتمان المشاعر والتعبير عن مشاعره، يمكن هيك بطرق غير مباشرة، يعني بسبب التربية والمجتمع، وكأنه اذا انت بتعبر عن مشاعرك ممكن هذا يكون دليل على ضعفك. كتير رجال اللي بخافوا يغلطوا وكأنه فبخافوا يعبروا بشكل مباشر عن مشاعرهن عشان ما يحكوش إشي اللي ينفهم بشكل خاطئ. فبشكل عام بدل ما يعبر عن مشاعره هو بميل أكتر يظهر اهتمامه من خلال أمور اللي هي عملية أكتر، بأنه يهتم بالتفاصيل، بأنه يشارك، بأنه يقدم دعم بشكل عام لشريكة حياته. بس بضل السؤال الأساسي إنه إذا شافت زوجته عن جد مهموم وغاضب، هل لازم تنهال عليه بالأسئلة بشكل مباشر؟ وطبعا حسب الأبحاث وحسب الخبراء بيحكوا إنه الأفضل دايما هو إنه نتركه شوي وبعدها نتوجه لإله ونتجنب سؤاله بشكل مباشر أو ملح لما بيكون في ذروة غضبه. هو السؤال الأهم، ليش لازم نتركه شوي؟ أول شيء طبيعة الرجل بميل عند الغضب أو الهم إنه ينسحب زي ما حكينا لكم لداخل كهفه الخاص ليفكر أول شيء بحل المشكلة بنفسه. هو كمان بفضل إنه ينترك شوي عشان يتجنب التصادم، لأنه الأسئلة المباشرة مرات بساعة الغضب ممكن يشعر فيها بالضغط، وهذا الموضوع ممكن يدفعه لينفعل أو هيك يطلع شحنات غاضبة بوجه شريكة حياته. الخطوات البديلة والأنجح هو أنه نحاول عن جد نوفر له مساحة من الهدوء بدون ما نعاتبه بالمرة، نبعث له إشارات أنه أنا هون، أنا موجودة، أنا حاضرة بكل وقت بدك تحكي فيه، بدك تعبر فيه عن مشاعرك. هذا الإشي كمان بعطيه يشعر بالأمان، وبس تشوفيه هدي بنفع تروح تفتحي معاه الموضوع بذكاء من دون أسئلة ضغط، إنه أنا هون إذا بدك إشي، أنا كتير بحب أسمع مالك، أنا هون عشان أساعدك، زي ما حكوا المستمعات إحنا شركة، فبالتالي أنا جزء من حل لمشكلتك وما إلى ذلك. هيك يا جماعة ممكن الرجل يحكي بشكل حر، بشكل واضح وبشكل صريح بعد ما تعطوه هاي المساحة. وأكيد بعرفش إذا هذا يسري على كل الرجال، في رجال بيقول لك لا أنا مهم لإلي أنسأل بشكل مباشر مالني، ولكن طبيعة الرجل بحاجة للتعبير عن رأيه، عن عفوا مشاعره، بحاجة أنه نعطيه القليل من الوقت وبعدها هو لحاله بيجي وبيحكي. يلا قبل ختام مشوارنا لليوم بدنا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 60 مزدحم مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، شارع 65 مزدحم مفترق تمرة وحتى مفترق طفور، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر وحتى مدخل كفر ياسيف. وطريق السلامة لكم جميعا كل السائقين والسائقات على الطرق. هيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم، مشوار بداية الأسبوع. بدي أشكركم جزيل الشكر للمستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعري النصار. الزميلة شيرين يونس تنتظركم على رأس الساعة في برنامج استوديو المساء. نحن نعود ونلتقي غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: Stan, سفرتكم دايمة.
1: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: وإسا وأخيرا وليس آخرا، بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
6: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
7: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. جرائم قتل متلاحقة في المجتمع العربي، 5 قتلى خلال ساعات رميا بالرصاص وبتفجير مركبات. في ظل تراجع العلاقات الإسرائيلية التركية، الحكومة الإسرائيلية تعترف رسميا بمذبحة الأرمن التي وقعت في أواخر عهد الدولة العثمانية. وموجة حر غير مسبوقة تجتاح أجزاء واسعة من أوروبا وسط سقوط مئات الضحايا. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو المساء، وكالعادة قبل أن نكون في الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم عن الزيارة الاستفزازية التي أجراها النائب المتطرف في سكوت في أم الفحم محاولا اقتحام عدد من المدارس.
1: نعم. بالنسبة لصور التيك توك تبعته إنه لحاله دون ما يستفز أي أحد، يعني إحنا قررنا مع الأسماء الأمور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح، حتى الشباب قرروا إنه ما نحتكش من لكوش باب المدارس، فينا غرفة طوارئ إحنا موجودين بالغرفة. نعم. ليس إلا لذلك، هذا فعلا انتصار للحكمة. إحنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام. اللي بيدعي إنه إحنا من ربي للعنف للجريمة والإرهاب هو إنسان غير مرغوب في بلدنا.
0: نضال جعبري والد الشاب المرحوم أحمد الجعبري عن تفاصيل جريمة قتل ابنه الخميس الماضي في يافا.
2: أنا ساكن في يافا ومتجوز من يافا

0: 40 سنة عمره ما كان لي مشكلة مع أي حدا، وبالذات هذا ابني الصغير يعني 16 سنة عمره، شاطر في المدرسة، من رجال الدعوة، يوم يوم في الجوامع، طلع سوى عمره وآخر الشهر طالع عمره كمان مرة، درس في المدرسة وكان تخريجه قبل أسبوعين، سوينا له حفلة وسجلته في جامعة الخليل عشان بده يدرس شريعة، وتفاجأنا يوم الخميس إنه واقف باب محل بيشتغل فيه هو وصاحبه له، بيجي واحد على بسكليت وبطلق النار على التنين، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه الحالة بنشوفها كل يوم أمامنا إحنا في الداخل وفي يافا وفي كل محل، ما بروحوا إلا الشباب الأبرياء والصغار كلهم في العمر، الله ينتقم منهم. بس أول إشي بدي أقول لك ابني شهيد، وهذا مش كلامي أنا، كلام أهل يافا كلها وكلام للشيوخ كلها ومن اللي بيعرفوا كلهم، الولد عمره بحياته حتى سيجارة ما بيدخن، يعني معروف سلوكه في كل شغلة، كان يساعد الناس، كان يجي للشباب بالشوارع بالليل وبالنهار ويهديهم للدين.
1: دكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عار عرعر المحلي عن إطلاق النار باتجاه منزله ضمن سلسلة استهدافات عصابات الجريمة لمنتخبي الجمهور.
2: يوم الخميس الساعة 10:30 تقريبا تم إطلاق النار على بيتي، لم يكن هناك أي تهديد من قبل أو علامات تثير الشك أنه بده يصير في شيء، ولكن هاي هي أعتقد ضريبة لكل من يحاول التغيير. يوم الخميس عادة نتجمع عند أبوي، أنا وأهلي يعني ساكنين في بيت واحد، فكان هناك أولاد أخوتي أولاد خواتي، أخوتي وخواتي وأنا وأبوي وأمي وزوجتي وأولادي، كان البيت يعج بالملان أطفال وملان ناس، هناك في إصابات في القزاز فقط، ما في إشي يعني أكثر من هيك. جهات الأمنية فورا بأعلى درجات المنطقة كانوا تجاوب، وكان حتى ساعات متأخرة من يستلم الآن الملف والوحدة المركزية والشباك يتأمل أنهم يصلوا للجانيين ويتم عقابهم ويتم يكون هناك درجة.
1: رئيس مجلس أبو سنان المحلي سيف مشلب عن مقتل أو عن وفاة عفوا الفتاتين بعد الغرق أمس في منطقة نهر الأردن خلال رحلة استجمامية.
3: طلعوا مع العائلات لرحلة عادية، حبوا ينبسطوا البنات مع أهليهن مع الوالد مع الوالدة مع الكل، ولكن انتهى الشيء بأمر فاجع ومؤلم جدا وأمر كئيب صعب جدا، ما استطاعت أنه بالفعل تجرفهن وتفقدوا حياتهن مع الأسف الشديد. احنا هون طبعا أخذنا اجتماع مع وزارة المعارف مع كل المفتشين مع مدراء المدارس، عملنا طبعا اجتماع على هذا الأثر، واليوم المدرستين طبعا فتحات للصفوف تبعتهن حتى يستقبلوا كصرخة ألم أو كتعبير عن الحزن اللي هن فيه، رغم أنه بالفعل يعني بتحلوا بصفات وخصال جدا العائلات كلها والأهالي والبنات، يعني جدا جدا يعني إشي على مستوى عالي، أخلاق عالي جدا، يتربوا تربية جدا جدا منيحة.
1: بكر عواودي المرشح الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي عن نتائج الانتخابات الداخلية التي جرت أمس.
4: التجمع خرج بقوة جدا كبيرة البارحة بوحدة، التنافس انتهى وخرجنا برسالة واحدة، هنا التجمع موجود بقوة وجاء ليؤثر. 40% من خمسة المقاعد الأولى هنا نساء، الاعدادات بدأت منذ فترة، مظبوط المؤتمر يعني أخذ الحيز الأكبر من عملنا بالفترة الأخيرة، كانت لجنة تنظيمية قامت على عاتقها، وداخل اللجنة التنظيمية بثقت لجنة الانتخابات، توجد كوادر عملت على هذا الإنجاز أن يكون مؤتمرا ناجحا وعرسا ديمقراطيا حقيقيا. الآن طبعا توجد كوادر للانتخابات موجودة، وأيضا في الناحية الثانية نجري مفاوضات لإقامة قائمة مشتركة، ونحن مستعدون أن نحمل هذه الرسالة وهذه الأمانة.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: سجلت الساعات الأخيرة مقتل خمسة مواطنين عرب في جرائم وتفجيرات رفعت عدد القتلى منذ بداية العام إلى 142. ففي مدينة الطيب قتل الشاب بكر انصيرات رميا بالرصاص، وبعده قتل إياد غراب في تفجير مركبته بمدينة يافا. أما في قلنسوي فقتل غالب أبو راس وعدنان غانم برصاص مجهولين، وفي تفجير في منطقة حولن قتل مصطفى أبو لسان. عن بعض هذه الجرائم وما يجري في المجتمع العربي، الشيخ محمد رابوس إمام مسجد في مدينة قلنسوي وقريب المرحوم غالب أبو راس، أهلا بك سيد محمد والشيخ محمد طبعا، وتعازينا الحارة.
6: حياكم
2: الله، شكرا لكم، بارك الله.

0: يعني لأول وهلة شو ممكن تحكي عن جريمة اليوم، جريمة مزدوجة في مدينة قلنسوي هزت المجتمع العربي عمليا؟
1: والله يعني دخلنا في يعني وضع صعب جدا، مأساة عظيمة. يعني كل يوم يقتل فيها يعني أكثر من شخص، أو يعني كل أسبوع لا يمر إلا في دماء نزيف يعني جارف. اليوم 5 قتلى، يعني حرب طاحنة بروحش فيها هذه الأرقام. يعني إحنا بنعاني قاعدين من من من من أعظم بلاء، اللي هو هذا الدماء وهذه الأرواح اللي تزهق، وهذا يعني البيوت التي تخرب. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. مصابنا عظيم وجلل، ونسأل الله أن ربنا يعني يلطف فينا. يعني إحنا هذا المصاب اللي إحنا فيه، يعني لا شك إنه إحنا لنا دور سلبي جدا فيه، هو قضية بعدنا ووازع الدين الضعيف اللي موجود عندنا. هذا يعني سبب رئيس، لكن أقوى منه وأكثر منه اللي هو تقاعس الشرطة وتواطؤها، وقد يكون يعني بمشاركتها في بعض المصاب اللي احنا فيه. يعني احنا بنعاني قاعدين، يعني سمعت هسه انت بتقولي 142 شخص قتلوا الى من بداية العام الى الان.
0: صح.
1: طب ما فيش يعني من ال 142 فيش حدا تم الالقاء القبض عليه بشكل مباشر. يعني للأسف احنا قاعدين بنعاني من العنصرية البغيضة هذه اللي احنا بنعاني منها، لكن على حساب دمائنا وأرواحنا وأبنائنا وشبابنا ومجتمعنا. يعني مجتمع نازف جرح غائر. يعني الواحد والله العظيم بطل يحتار، مش عارف شو يقول. يعني
0: مفهوم طبعا،
1: يعني مش عارف شو يقول.
0: طب شيخ
1: يعني
0: محمد، شو بتحكي لنا عن المرحوم؟
1: العقل يعني القلوب مش
0: صحيح.
1: أسأل الله أن ربنا يلطف، لا حول ولا قوة
0: إن شاء الله. شيخ محمد، تحكي لنا شوي عن المرحوم غالب أبو راس وسيد المرحوم عدنان غانم، شو علاقتهم في بعض؟ هم أقارب، أنت بتعرفهم، ابن البلد كمان؟
1: والله أعتقد أصدقاء يعني، وبالتالي هي القضية. يعني الأخ غالب والأخ عدنان، وقبلهم كما فيش 10 أيام برضو راح الأخ خالد وزوجته. يعني احنا قاعدين ندفع يعني اثمان باهظه من اجل لا شيء، من اجل لا شيء. يعني من الناس، يعني منظوم الانسان هو يعني يعني صنع الله عز وجل. من ذا الذي يعني يقتحم هذه الأداة التي صنعها الله عز وجل؟ هذا الإنسان، هذا البشر الذي يعني أو وهبه الله الحياة، وهو صاحب يعني إنهائها. فاللي بيقتحم هذا الميدان ويتعدى على يعني أمر الله عز وجل وعلى حرمات الله وعلى حرمات الناس، يعني أسأل الله السلامة. يعني مش عارف والله الواحد الإنسان. يعني
0: شو ممكن تحكي لنا عن المرحوم غالب أبو راس، اللي عرفناه أنه كمان يعني المفارقة أنه كان يتطوع يحفر القبور؟
1: كثيرا ما يعني كانت الناس يعني إذا فوجئوا بوفاة هنا أو هناك، وكان يبقى موجود عنده الوقت على طول، كان يسارع ويأتي لحفر القبر لإعداده للميت، فإكرام الميت يعني المصارعة في دفنه. فالله يبارك فيه. يعني هذا كان يعني معروف لا شك. يعني لكن بالتالي احنا يعني مش بس مثلا حفر القبور، يعني احنا نتحدث عن انسان يعني له بيت واسره وابناء وجيران واهل ووالدين، ومثله مثل عدنان ومثل خالد ومثل مثل مثل امثال مثل الشباب اللي ذكرتيهم برضو. هاي خساره، جرح نازف غائر. مش عارف يعني احنا شبابنا يجروا الى يعني واد سحيق، مش عارفين. يعني يجب ان نتفطن وننتبه لهذه يعني الدماء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فمسألة الدماء مهما كان الخلاف

0: נכון מאוד, שירין, אני מתנצל, זה החברה הערבית, אין מה לדבר.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה לך, תודה לך, ערב טוב, ביי ביי.
1: طيب فاصل وبعده نعود ابقوا معنا من فضلكم
2: استوديو المساء مع شيرين يونس
3: راديو الناس وسا واخيرا وليس اخرا بدي اشكر كومبودكس بدي اشكر كومبودكس لانه بالرغم من وجع الاسنان حضرت اللعبه شجعت بكل قوتي فزت وقت الوجع زي ما فريق فاز قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها
4: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين
5: بيرفكتو يعني الكمال وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة مش مجرد حلو عادي هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار بيرفكتو كفر كنا زورونا وعيشوا الفرق بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177
6: سيتر وان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989 خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
7: مع كثرة الرحلات والخروج للطبيعة بالصيف تكتر قرصات النحل والحشرات عند الأطفال إذا تعرض طفلكم لقرصة نحل لا تحاولوا عصر مكان القرصة لإخراج الإبرة لأنه النحلة ممكن تترك الإبرة داخل الجلد والضغط عليها ممكن يفرغ المزيد من السم التصرف الصحيح وكشط الإبرة بلطف باستخدام حافة بطاقة بلاستيكية وبعدين غسل المكان بالمي والصابون ووضع كمادات باردة أو تلج لمدة 10 دقائق لتخفيف الألم والتورم أما معظم قرصات الحشرات الأخرى عادة ما بتضل الإبرة داخل الجلد وكافي تجنب الحكة أو تهيج المنطقة وإنت لازم توجه للطوارئ فورا إن ظهور علامات ضيق في التنفس تورم في الشفاف أو اللسان دوخة أو طفح منتشر بالجسم فهي ممكن تكون مؤشرات لحساسية مفرطة وتحتاج لعلاج فوري
8: المركز الطبي مدها قليل بيت لصحة كل العيلة للاستفسار اتصلوا على الرقم 04-65-00065 مقدم من قبل مركز مدها قليل في نوفا قليل وراديو الناس
9: ميو 3.3 ميو 7.8 FM
2: استوديو المساء مع شيرين يونس
1: ست وعشرون دقيقة بعد الخامسة أهلا ومرحبا بكم من جديد أقرت الحكومة في جلستها اليوم الاعتراف الرسمي بمذبحة الأرمن التي وقعت في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية وذلك في أعقاب مقترح قدمه وزير الخارجية جدعون ساعر يأتي القرار طبعا بعد أعوام من التلويح الإسرائيلي بهذا الاعتراف في ضوء تراجع العلاقات مع تركيا دكتور يوسف كاتب أوغلو الخبير في الشأن التركي أهلا بك مساء الخير دكتور
10: مساء الخير تحياتي لكم أستاذ المستمعين
1: أولا قراءتكم لهذه الخطوة الإسرائيلية كيف تقرأ أيضا في الجانب التركي
10: طبعا هذه الخطوة تعتبر هي خطوة واضحة لا قيمة لها في من ناحية دلالات الزمان ودلالات التصريحات التي هي أصلا ترفضها تركيا جملة وتفصيلا لأن هذه هي عبارة عن سردية مبنية على أكاذيب وافتراءات ضد تركيا وضد تاريخها القديم هذه الملفات.

0: دائما هي ملفات قضية إبادة الأرمن وغيرها، كانت تستخدم من قبل دول كفرنسا ودول أوروبية أخرى، وتركيا فندتها وطلبت من الكثيرين من الذين يقومون بهذه الافتراءات مواجهة الحقائق بالوثائق والأدلة الدامغة وعدم نبش هذا التاريخ الذي هو يفتقر إلى المصداقية. لذلك هذه الخطوة من قبل الحكومة الإسرائيلية هو خطوة تضاف للاستعداء المستمر ضد تركيا وسياساتها، خصوصا في هذا التوقيت الذي هو يشهد توترا متصاعدا في ظل وجود مواجهة رسمية من الحكومة التركية لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اختراقات ومن تصعيد خطير في المنطقة.
1: دكتور يوسف، طبعا كما ذكرت يعني هذه القرار وهذه الخطوة مرتبطة بكل الظروف السياسية الحالية والعلاقات المتوترة بين البلدين، هل من الممكن أن يتغير الوضع؟ لأنه في إسرائيل يركزون تحديدا على سياسة الرئيس أردوغان، وهناك تحليل لأنه هو من استعدى كما تقول الجانب الإسرائيلي للمستقبل، كيف ترى العلاقات؟
0: القضية ليست استعداء يا سيدتي، القضية هي مواجهة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من اختراقات القانون الدولي ومن ارتكاب ما تقوم به من جرائم ترتقي أن تكون جرائم حرب. ومحكمة العدل الدولية جرمت رئيس الوزراء نتنياهو بما قام به خصوصا في قطاع غزة، والآن الاعتداء على لبنان واستخدام القوة والقوة المفرطة وارتكاب الكثير من المجازر التي لا يصوبها القانون الدولي. فتركيا لا تستعدي، تركيا تواجه وتعلن مع ما قامت به الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء، هذا أولا. ثانيا، الذي الآن يصعد أكثر هي الحكومة الإسرائيلية الآن، قضية نبش الماضي وقضية الأرمن والدولة العثمانية وغيرها من قام به. نقطة ثالثة، الكل يعلم بأن الرئيس أردوغان هو لا يمكن الضغط عليه بهذه الأساليب وبهذه الطرق، وبالتالي هنالك ردود أفعال ستكون قوية. واليوم تحديدا قبل ساعتين
1: بالضبط، تفضل،
0: سيكون هنالك تصعيد أكبر من ذلك، وسيكون هنالك، واليوم تحديدا كان هنالك خطاب، أتوقع لم يأتي صداه إليكم أو على الساحة الدولية، خطاب اليوم الرئيس أردوغان في اللقاء التشاوري 33 لحزبه مع أعضاء حزبه اليوم، قال بالحرف الواحد مستهدفا نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأنكم ستدفعون الثمن عاجلا وآجلا على ما ارتكبتموه من جرائم حرب في ضد الإنسانية. وبالتالي أتوقع هذا الخطاب هو ربما هو الرد المناسب لهكذا ادعاءات تحاول نبش التاريخ وتحاول أن تشوه صورة تركيا التي هي الآن تواجه بهذه الافتراءات، الرد المناسب المبني على حقائق حالية. نتكلم عن تاريخ قبل 100 عام، عن ما كانت تقوم به عصابات الهغانا من جرائم في داخل فلسطين، وإنما نتكلم عن ما تم حاليا خلال آخر 3 سنوات، وإلى الآن مستمر القصف على المدنيين في جنوب لبنان. وأيضا
1: يعني عندما تتحدث عن الردود وما يلوح به الرئيس أردوغان، هل يشمل ما تبقى في إطار العلاقات الثنائية أم خطوات في المجتمع الدولي في المؤسسات الأممية تطاول إسرائيل؟
0: يعني أنا أتوقع بأن الآن ليس من مصلحة إسرائيل أن يتم نشر ما تقوم به من خطوات عدائية، لأنها تركيا هي لديها ثقل استراتيجي في المنطقة وثقل استراتيجي على مستوى العالم، ولا ننسى أنها ستستضيف بعد أسبوع قمة الناتو في 7 جولاي تموز القادم، وبالتالي العلاقات المتنامية مع أمريكا، علاقاتها وكانها تلعب دورا إقليميا مهما جدا مع أوروبا، هذا سيؤثر بالنتيجة على ويضغط بقوة على إسرائيل وعلى الحكومة الإسرائيلية، لأن تركيا هي هذا الملف ملف دولي، الملف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لكل القوانين الدولية واستخدام السلاح والإبادة والجرائم، هذه حقيقة ليست هي افتراءات لها علاقة بالتاريخ الماضي كما تفتري إسرائيل وتنبش القضايا الأرمن. الآن هذه حقائق موجودة على الأرض والانتهاكات مستمرة، وبالتالي ليس بالمصدر.

0: مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية، إذ أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية خلال أيام، في حين بدأت موجة الحر تتجه شرقا. سدوائي الغطاس المقيم في ألمانيا، مدير شركة التحالف الخليجي الألماني للاستثمار ومدير العلاقات العامة في سفارة سلطنة عمان، أهلا بك أستاذ وائل، موجود في البلاد الحمد لله على سلامتك.
1: لحضرتك ولكل المستمعين
0: أهلا بك. كيف يعني تركت ألمانيا، كيف كان الوضع فيها؟
1: وضع صحيح، لا أول مرة بيكون بهذا الشكل، يعني مش ليس فقط في فترة إقامتي الدائمة في ألمانيا، إنما حتى في والد زوجتي اللي هو 70 سنة و75 سنة لم يمر يوم بهذا الشكل وأسبوع بهذا الحر، لم يمر أبدا إطلاقا.
0: قديش صار لك أنت هناك؟ يعني إذا حماك 70 75 سنة ولم يمر، أنت قديش صار لك مشان نعمل كمان مقارنة بين البلاد وبين كيف كان هناك وكيف صار الجو؟
1: أنا صار لي 3 صغير من البلاد، 35 سنة صار لي في ألمانيا، طبعا ما مر إطلاقا. وإذا بمر بهذا الشكل، يعني نقول حر ب 33-34 درجة، حتى لما بتمر المساء تنزل درجة الحرارة بشكل رهيب وبيكون منعش جدا هاي الفترة إطلاقا. يعني بالأمس قبل الطيران كان في صعوبة جدا في الطيران، كانت صعوبة إنه نزل مطر رهيب، برق ورعد، وكان في خطورة طبعا، لأنه دائما بعد الحر هذا بتصير أمطار رهيبة وبرق ورعد إلى آخره وتنزل درجة الحرارة، ولكن في نفس اللحظة رجعت ارتفعت كمان مرة، واليوم 41 إلى 42 درجة في برلين،
0: يعني زي الصحراء عمليا. طب عمليا التغيرات المناخية واضح أنه تؤثر بهاي الأيام بهاي السنوات الأخيرة في دول مثل ألمانيا فرنسا في أوروبا، هاي الدول معدة للتعامل مع مثل إحنا بنروح كنا بالصيف نأخذ معنا احتياط جاكيت وبعرف شو مطر ممكن يكون وبرد، مهيئين للتعامل؟
1: صحيح إطلاقا إطلاقا. كانت معنا قبل يومين حضرت عضوة البرلمان عايدة توما، كانت موجودة في برلين، حسيت أنها راح تختنق من الحر، طلعت من برلين إلى مؤتمر في بوتسدام، يعني ما مهيئة القطارات الداخلية، ما مهيئة إطلاقا. البساط جديد صار يحطوا فيها التبريد المحلي، ولكن ما مهيئة برلين. يعني بالأمس استعملوا سيارات لتفريق المظاهرات، استعملوا هاي السيارات تبعت الشرطة لرش الناس بالمياه للتبريد في كل الأماكن، يعني في كل برلين كانت هاي السيارات تجوب برلين فقط تعطي مي للناس وتساعد الناس، كذلك في المستشفيات في كل أماكن الإقامات. كثار اللي نزلوا على المترو هناك مبرد أكثر، يعني بطبيعة البناء نفسه فيه تبريد، أخذوا ملابس وأمتعة أغراض إلى آخره، وبقيوا تقريبا 3 أيام موجودين في هاي الأماكن لأن ما مهيئة برلين.
0: طب مثل هاي الدول عمليا متقدمة وفي تكنولوجيا وفي مستعدة، بتسمع على الأقل بالبرامج بالنشرات الأخبار إنه في استعدادات للسنوات المقبلة للتعامل مع التغيرات المناخية؟
1: أنا أجيب لك مثل بسيط. في بنيت بيت لنا في برلين في العاصمة في مركز المدينة، وفي عنا تبريد في قلب الخشب الداخلي، يعني بالخشب التبريد من الأرض بيطلع بشكل منعش إلى آخره. كل من سمع هذا الموضوع استغرب وقال لي كلمات، يعني أنه أنتم عم ترمي مصاري على الفاضي، بينما أنا كان في عندي هذا التقدير أنه نوصل إلى مرحلة أن تكون برلين وألمانيا وأوروبا بهذا الشكل، ولكن في كل البيوت حتى اللوكسوس من المكاتب ما في عندها التبريد. راح تكون طبعا هاي راح تكون علامة واضحة انه لازم يكون في اخذ بعين الاعتبار هذا التحول. يعني مثلا في البلاد لما باجي انا اسا جيت لهون ما كنت

0: بتوقع انه الطقس بعتبره بارد نسبيا بارد مع اوروبا. تصور ما. انه انا اللي جاي من اوروبا اعتبره انه هون بارد.
1: لما انت بنيت بيتك وعملت التكييف كان لانك ابن البلاد وخايف من انه يعني ماخذ بعين الاعتبار، شو اللي دفعك لانه تعمل بهاي الطريقه؟
0: اكثر هو فعلا يعني معرفتي لبلادنا وتوقعاتي انه اصبحت البلاد يعني عدم توقيع أمريكا ودول أخرى على البيئة وعلى حماية البيئة لا شك رح يكون تحول في كل هاي الأماكن، حتى الحروب طبعا تعطي يعني في فرق نسميها في فترة لما كانت الكورونا وما كان في طيران في ميزات خاصة كانت في جودة البيئة فوق أوروبا، بينما لما رجع الطيران بشكل اعتيادي طبعا رجع كل هاي المساوئ اللي هي بتعطي وبتأثر على اللي بنسميه أوزون لخ اللي هو بتأثر كتير علينا وعلى البيئة فإلها تأثير، والحروب في كل أماكن أوكرانيا يعني ما هي بعيدة عننا، وخصوصا أنه ألمانيا كتير بتهتم في تسليح أوكرانيا بدل ما يحلوها حل سلمي، فكلها لها تأثير على الجو على المناخ العام، وللأسف عندنا هذا تحول رهيب في ألمانيا وفي برلين
1: والناس بتروح تشتري. هيك كان في تدفق واضح للناس على المحال التجارية، محل أدوات الكهربائية، للمكيفات المتنقلة، في مثل ما بصير عندنا في البلاد إشي من هالشكل هناك
0: فوق ما تتصور طبعا. يعني الناس كانت تملأ الأماكن في كل الأماكن الداخلية، وهذا جديد يعني بحبوا الألمان أحسن مكان لهم إنه يكون صيف والجلوس في المطاعم بالخارج بجناين، ولكن الجناين حتى ما كان بالإمكان الجلوس بهذه الجناين في هذا الطقس، وهذا شيء جديد جدا. يعني متعتنا إحنا الصيف إنه نقعد في الخارج في المطاعم في كل الأماكن هاي للمشي الركض، خصوصا إذا في تحضير لماراثون برلين إلى آخره، فهذا له تأثير كبير على المناخ.
1: طبعا يعني بنتمنى لكم السلامة كمان بعد العودة لبرلين، وهيك انه يكون في حلول سريعة كمان لكل المواطنين. نشكرك سيد وائل غطاس، مقيم طبعا في ألمانيا، مدير شركة تحالف الخليج الألماني للاستثمار ومدير العلاقات العامة في سفارة سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
0: الشكر لحضرتك وللجميع لكل زملائكم. الشكر لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. ألف سلام.
1: طيب من ألمانيا والأجواء هناك إلى الفاصل، وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراء تنفيذ قانونية.
5: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أربع وأربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دائما نحاول أن نعرج ويعني نتواصل مع ما يجري في البلدات العربية مع الناس وما يدور أيضا في هذه البلدات، والآن إلى عيلوت وأزمة ومسألة الكلاب الضالة التي تقتل المواشي في القرية، ومطالبة الأهالي بإيجاد حلول من جانب المجلس المحلي والسلطات المسؤولة. أحد المتضررين من هذه الظاهرة هو السيد نوح عبود، وهو صاحب قطيع للأغنام. أهلا بك سيد نوح.
1: المستمعين.
0: يعني أهلا بك، احكي لنا شو اللي صار عندكم يعني بالحظيري.
1: والله احنا عندنا حظيرة هيك بجانب القرية، مش بالقرية نفسها، على أطراف ومربين مواشي، وعندنا كيف بقولوا حظيرة إذا صح التعبير.
0: بدك تقول رافت أنت يعني.
1: رافت بالعبر رافت.
0: لا تفضل.
1: وإنه يعني كيف بقولوا استياجين، يعني مش استياج واحد أنا عامل يعني مسكر عليهم، استياجين. وعملت يعني الاشتعال اللي كلفتني أنا لما سويت هذا الرافت فوق 60,000 شيكل مع أجار الحمامة والأجار المكاون وصب بطون وسياج وشراء وكل هذا، يعني كلفني فوق 60,000 شيكل. بالنسبة لمبارح الصبح أجينا، كل يوم الصبح بنجي من الفطر نحلب من ساوي، أجينا لقينا المنظر البشع كيف بقولوا، يعني الكلاب فايتة على الغنم، قتلي 3 روس يعني، والباقي القطيع يعني كلاتهم هبشتهم تهبيش، يعني مجرحتهم كيف بقولوا، يعني المنظر مش كيف بخرفك يعني. بس هاي الظهر إلها سنة يعني، من سنة
0: وجاي. انت كم من راس عندك؟
1: عندي 30 راس 40 راس.
0: بس اللي فهمناه لما تواصلت مع زميلنا فرات انه الضرر مش بس عندك لحالك خلال العام،
1: مش جيدي بالحكي. يعني مش اخر من اسه يعني ورا السنة فوق 100 راس غنم او معزه بلوط ماتوا، يعني فوق 5-6-7 اللي تضرروا من ورا الكلاب الضاله هاي،
0: ولا
1: وفوق 200 راس انجرحوا. يعني بحكي لك انا امبارح لما اجى الدكتور انا عندي على الساعه 11-12 على المغرب بدنا نروح من عندي، وهو بس يساوي عمليات وتقطيب
0: ولا
1: للغنم للمواشي.
0: طب شو الحل يعني؟ شو انت يعني كل مره ممكن تصير هاي تتكرر هاي الشغله؟
1: كل مره انا ما كنتش اصدق انه 1% يجي عندي الكلاب، يعني عشان كنت مسكر كيف يعني كيف السجن، انا مساوي سجن جوا سجن عشان الكلاب تفوتش عندي، يعني الكلاب كيف كيف مبين عندي انا لفرجيك الصور. تقول يعني آلة حفر كانت تحفر من تحت السياج وفايت على الريشت.
0: ولا
1: وتعرف انا في عندي دكتور يعني تابع لمصاد حكي الاوت، اتصلت له وربنا الله يعني دغري قام من النوم ودغري اجى عندي، وحكينا مع مصاد حكي الاوت ثاني امبارح السبت بحكي لك انا تقول مصاد حكي الاوت اللي هن يهود يعني عدم مؤاخذه، ويوم سبت عندي انشابات يعني لا برد على تلفونات بنفس الدقيقه تواصلوا معنا ويتصلوا لي وشو صار وايش هذول، ودكتور البيطري تاع المجلس العبوط امبارح فوق 50 تليفون اتصلنا له
0: ما رد
1: لحد اسا ما رجعناش.
0: طبعا احنا طلبنا رد من يعني تواصلنا مع المجلس المحلي، كان مفترض يكون عندنا متحدث ولكن ذكر انه للظروف قاهره اعتذر، حق الرد مكفول. اعطيني ما اخذت من المجلس المحلي رد، بس وزاره الصحه اللي ردت عليك
1: لحد اسا من المجلس المحلي ما رد شيء، من المسراد حكي
0: وزاره الزراعه

0: عفوا
1: وزارة الزراعة اللي هن عاود اليوم عن طريق الدكتور اللي عندنا برضو اشترينا حصون مضاد للمرض الكلب هذا وأجل ادكناهن وتعرف أخرى يومين يوم الثلاثة برضو هي تاعت وزارة الزراعة اللي تيجي عنا عشان تنطيني تساف زقراء إسا تساف زقراء اللي هو ممنوع أنا أفوت غنم على القديرة عرفت لحديث 90 يوم لا أفوت ولا أطلع
0: إنه بس بتحافظ على الموجود أنت يعني الموجود. تعد بشكل مش قانوني عندك هاي الحظيرة هذا القطيع
1: لا ولا ليش؟ أنا لو إني مش راض كان مصاد حق لوت بيش عندي أنا عندي مسجل المصاد حق لوت عندي رقم وتي كل شيء 100% يعني مش عشان هيك بتواصلوا معي مصاد حق لوت إنه أنا مسجل عندهم لديهم.
0: طب في حلول أوسع يعني إسا بدهم يسكروا عبال ما يشوفوا حل مفترض إذا فهمي صح شو اللي بدهم يطرحوا
1: مصرف حق لو 93 يوم هاي عشان تصير الشيء لا سمح الله تصير على عدوى يعني عدوى
0: إذا يكون في كلب
1: بالضبط عشان طلعت لا سمح الله يصير إشي وإذا فوتت جديد ما يصير فيه إشي هاي إجراءات يعني عشان تصير الشيء لا سمح الله ما أحمد عقبة يحكي بقلوه.
0: طب شو الحلول المقترحة سواء من الوزارة توقعاتك من المجلس المحلي شو لازم ينعمل؟
1: والله أنا فهمت اليوم من الوزارة وزارة الحك الأوت اتصلوا للدكتور للدكتور اللي ما ردش علي امبارح اتصلوا له اليوم من أول رن يرد عليهم وطلبوه لاجتماع شو بيصير بالاجتماع مش معروف يعني أنا كيف بعرف يعني عدة مرات اللي قبلي اللي هن يعني بيقربوا لي في اثنين جوزان عماتي اثنين راح لهم فوق 50 راس هذول الاثنين توجهوا للمجلس وهيك ويعني لما يروحوا عند المجلس للدكتور بيطر بيدي بقول نفرجوني الكلاب يعني الكلاب ده تيجي يعني تقول لي يعني تعال وقف يا وقف قدامك خدني
0: صحيح
1: داخل تدور ما عندنا يعني
0: في كاميرات وفي مزود الحظائر بكاميرات اللي ترصد اللي تشوف اللي
1: مش 100% انه عندنا فيش كتير كهرباء وهيك بتعرف شوي امدادات الكهرباء عندنا فيش هون عشان بعيدا عن البلد بطرف البلد مش كتير كاميرات وتكشورت عندي.
0: طب الآن الأمر معلق يعني بين ردود الوزارة والمجلس
1: بالضبط لحد لسه أنا بستنى يعني بالدكتور يرجع لي تلفون لو يعني يكسر عيني بتلفون يقول مين هذا اللي يعني متصل فيه مبارح 30 مرة
0: حاولت تواصلت أنت مع المتضررين الآخرين يعني بتقول لي بيقربوك كمان شو بدكوا تعملوا شيء مشترك
1: إسا حاليا يا بنستنى شو يرد مثلا الدكتور يرد علينا عشان انا توجهت لكم انه قبل توجه المجلس ما فيش حلول يعني هاي من سنة شوي يعني وضحكي اخرى قبل 3 ايام اذا شفتوا على الاخبار برضه نزلوا في واحد برضه هون جاري اللي هو يعني سمت له 6-7 برضه وغير الجرحى وواحد واللي بقلب البلد نفسه اللي بقلب البلد زي ابن عمي قبل يومين ثلاثه مهر صغير سحبوه من قلب السيره
0: ملاو.
1: هاي بكل البلد غير أطراف البلد يعني الكلاب هاي مش بس بأطراف البلد اللي كل
0: مثلا البلد كمان
1: اللي يعطيني عذر أكبح من دنب أنا مقدرش أفر بالوعر وصعب علي أشوفها لا هون بالليل بالبلد بتلاقيها بس كلاب كل كلب قد الحمار بيجي
0: طبعا هاي ظاهرة اللي مرتبطة بأكثر من عامل وبأكثر من قضية ولها أبعاد وبيئية وصحية
1: كل
0: لازم معالجتها
1: يعني
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا.
1: أنا شوف الكلاب مثلا بتكون جراتين وبيجيبوا زبالة وبيجيبوا يعني بدنا كيف يقولوا عن طريقي بدنا حلول يعني
0: نتمنى احنا رح نتابع نتمنى. كمان وننتظر انه يكون في رد من المجلس المحلي حتى بنتمنى انهم يتجاوبوا معك من دون الحاجة للعودة إلنا ولكن احنا طبعا جاهزين لمتابعة الموضوع سيد نوح عبود الله يعوض عليك يعني
1: في طلب من أصحاب الملاحم واللي عندهم عندنا بالبلد مثلا واللي بيذبحوا كتير انه بيزت يعني الكلاب اكثر شيء بتيجي هاي على بقايا الملاحم
0: صحيح
1: فبنطلب برضه بنطلب من المجلس برضه يحط مثلا يخلي شيء للملاحم لهي
0: الملاحم هاي
1: زبالة الحاويات المخصصيه بتيجي يعني صحيح. مش
0: صح صح وفي بلاد اللي متبعة هذا النظام كمان علوط ممكن أنه تتبعه طيب نشكرك جزيل الشكر سيد نوح عبود صاحب قطيع أغنام والله يعوض عليك شكرا جزيلا شكرا
1: إسلام يعطيك العافية
0: يلا يا خوي يلا

0: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 70 مزدحم من مفترق جديدي حتى مفترق كفر ياسيف، و471 مزدحم من مفترق أونو حتى بار إيلان. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: يا حمص يا حمص يا حمص البستان، عالسفرة ما في أشهى، في البيت وكل مكان.
3: البستان سفرتكم دائمة.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل الشاب مصطفى أبو لسان في 30 من عمره من مدينة يافا إثر انفجار مركبة في مدينة حلون ظهر اليوم. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي وقت لاحق شهدت مدينة قلنسوة جريمة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلهما في الخمسينيات من العمر، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الخاوة بميزانية أولوية بميزانية أولية تبلغ 30 مليون شيكل. وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. أصيب راكب دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 5 بالقرب من مدينة كفر قاسم. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. لقي عامل في 50 من عمره مصرعه اليوم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار بمنطقة النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا عن إصابة عامل داخل المصنع ووصلت إلى المكان حيث أقرت وفاته متأثرا بإصابته. شهدت مدينة أم الفحم صباح اليوم حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد العشرات من الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سفي سوكوت الذي حاول دخول مدارس في المدينة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم دكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سوكوت في تحقيق غايته.
1: نعم. بالنسبة لصور التيك توك تبعته انه لحاله بدون ما يستفز اي حدا، يعني احنا قررنا مع الشباب الامور مع اللجنة الشعبية صباحا من امبارح حتى الشباب قرروا انه ما نحتكش من لكو شباب المدارس، في عنا غرفة طوارئ احنا موجودين بالغرفة. نعم. ليس الا لذلك هذا فعلا انتصار للحكمة، احنا كناها ونقولها نحترم الكنيسة نحترم لجان الكنيسة، ولكن عضو الكنيسة سكوت لا يحظى عنا باحترام اللي بيدعي انه احنا من ربي للعنف للجريمة والارهاب هو انسان غير مرغوب في بلدنا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي

تنفذ تفجيرات وتحرق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك آلياتها داخل البلدة، كما استهدفت غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدتي دير سريان والطيب دون الإعلان عن إصابات. إلى أحوال الطقس.

0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع بقاء الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج ناس العالم، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم إلى ناس العالم. هذا البرنامج بيأتيكم تحت رعاية طبعا كينج ستور المشهداوي، شاشاتك للمونديال جاهزة من كينج ستور، تفضل زورنا بيت الكل بانتظار الكل. ميسي يكتب التاريخ من جديد ويحطم أرقام قياسية وأسطورية ويقود الأرجنتين بالعلامة الكاملة. أما مونديال 26 بلشت مرحلة الحسم، مواجهات نارية في دور 32 والطريق للقب بعد نهاية دور المجموعات. الكبار يدخلون اختبار الحسم ولا مجال للتعويض في المباريات الإقصائية. أما الجزائر والنمسا، هل هي ثأر للتاريخ أم بطاقة العبور في موقعة الحسم في هذا المونديال؟ ومع تحياتنا للمونديال واحترامنا للمونديال، إلا أنه الفريق الأم طبعا اتحاد أبناء سخنين، التحركات جدية هناك. بداية نرحب بالسيد منذر خلالي المعطيك الرسمي باسم الاتحاد السخنيني. هلا يا منذر.
5: مساء الخير.
4: مساء الخير لك ولكافة المستمعين ولأهلنا في سخنين. إدارة بلدية سخنين طبعا متمثلة بالسيد مازن غنايم ونائب الرئيس عمار زبيدات ومجموعة كبيرة طبعا من الإدارة اجتمعت بالسيد خالد قصوم، وأنت كنت في اجتماع في مكتب رئيس البلدية للوقوف حول طبعا أهم المستجدات المتعلقة بالنادي، أهم الاتفاقات، الاتفاق اللي كان والنقاط اللي كانت في هذا الاجتماع المهم يا منذر ما هي؟
5: طبعا حزينا الحديث كان بشكل عام لقاء ودود كان بين رئيس الإدارة الزميل خالد قصوم ورئيس البلدية وأعضاء البلدية. رئيس الإدارة طرح توقعاته من بلدية حسنين على مدار الفترة القادمة، وسواء كان العمل في الملعب بالتجهيزات، سواء نعم. كان الدعم الوقوف، وترجمة الالتزام المالي اللي كان في العام الماضي اللي هو 1,000,000 شيكل، والبلدية أكدت أنه
4: التزمت؟
5: في التزام سابق موقع من الشخصيات المفروض اللي مع الحق نتوقع عليه. رئيس البلدية عاد

0: وأكد أنه رح يلتزم بهذا المبلغ وأكد بمبلغ معين لغاية 30 الشهر. طبعا هذا الكلام لهذه الوعدات يعني إحنا سمعناها، ولكن لا أحكي من باب النقد، أحكي من باب الثقة التي نضعها في البلدية، وبأن هذا المبلغ أو هذا الوعد سوف يترجم.
1: ليش السنة غير يعني منذر من هذه الثقة أنه السنة الوعدات سمعنا للأسف بالجملة قسم كبير منها ما كان، وانت طبعا بديت انتقادك على هذا الشيء، ليش هالمرة عندك هاي الثقة انه فعلا الوعد سيكون وسيحقق؟
0: لا فيش علاقة بالاشخاص يعني مين بقف في رأس
1: لا فيش علاقة،
0: الدعم هو لنادي اتحاد سخنين، هناك التزام، هذا الالتزام تم ايداعه بسلطة مراقبة الميزانيات، اذا لم يترجم المرة القادمة اي التزام من البلدية سلطة المراقبة رح ترفض هذا الالتزام. احنا ما بدنا نصل، يعني في امرين، اول شيء احنا بحاجة لهذا المال، في توقيع رسمي والتزام رسمي عن طريق هيئة البلدية، عن طريق الأعضاء، عن طريق المحاسب، المحاسب العام.
1: المال موجود؟
0: كل المال، هذا السؤال مش إلي، هذا السؤال لمن التزم ولمن أكد أنه رح يحول هذا المبلغ لغاية 30 شهر.
1: أنت بتعرف كل كبير وصغير، أنت قلت رئيس الإدارة خالد قصوم، طبعا بنذكره خالد قصوم هو نفسه خالد الدوخي، ولكن في سخنين هيك الاسم، إعلاميا هو خالد الدوخي. كيف بتحب النادي، خالد قصوم ولا خالد الدوخي؟ أنت قرر.
0: خالد الدوخي.
1: لا مش أنا، الناس بكتبوا لي مدير جديد، قلنا لهم لا يا عمي هو نفسه خالد الدوخي، قصوم هي عائلة، قصوم العائلة.
0: طيب قصوم العائلة وخالد الدوخي.
1: طبعا طبعا تحياتنا لقصوم ولدوخي. اعتدت على الاسم الجديد ولا بعدك بتقول الرئيس بدك تغلط أبو يونس بعدين خالد الدوخي؟ تعودت على الاسم الجديد؟
0: أنا كمنذر خلالي 25 سنة بنادي اتحاد أبناء سخنين، الاسمين بقلبي أو كل الأسماء الإدارات السابقة في قلبي، ويعني على رأسها زميلي أبو بهجت وزميلي خالد دوخي، تعاونوا مع بعض. خالد ما كانش بعيد عن النادي أبو بهجت، كان دائما وأعطى من القلب، وغير مفهوم ضمنا ما أعطى أبو بهجت لاتحاد أبناء سخنين، وأنا متأكد أنه للفريق في مساحة كبيرة جدا في قلب وفي عقل أبو بهجت، ومش يكون بعيد عن نادي اتحاد أبناء سخنين.
1: طبعا كان مؤتمر صحفي بحضور طبعا المدرب الفريق يوسي أبوكسيس، إيش أهم التحركات منذر قبل أن نودعك، مين وقع، مين على الواجهة، مين غادر الفريق حتى الآن؟
0: إذا انتبهت وكل المستمعين يعني انتبهوا أنه خالد دوخي رئيس الإدارة والمدرب يوسي أبوكسيس أكدوا على أن يكون الاختيار صحيح، تفادي الأخطاء قدر الإمكان، لأنه الأخطاء رح تكلف الفريق مهنيا وتكلفه ماليا، فأكدوا أنه أي لاعب بده يكون بده ينفحص بطوله بعرضه بعمقه وارتفاعه ماضيه وحاضره، كل هاي الأمور رح يكون تدقيق قوي بالفحص. وأكدوا أيضا أنه حان الوقت أو لابد من إشراك لاعبين محليين، لاعبين من فرق الشبيبة والأشبال، لهذا السبب رح يكون أقدر اهتمام مكثف على فريق الشبيبة والأشبال حتى نرى في المستقبل القريب إن شاء الله، طبعا مش خلال عام، خلال سنتين أو ثلاثة. هي مسيرة تبدأ بالاهتمام، وأيضا في جلسات وتواصل دائم بين رئيس الإدارة وبين المدرب، غالق أسماء مطروحة، لاعبين محليين، لاعبين أجانب.
1: الفرق بلشت تشتغل، أنا خايف أنه شوي تتأخر والفرق بلشت تشتغل، معسكر تدريبي وانت وين راح يكون؟
0: هذا التخوف موجود ونتفهمه عند كل جمهور اتحاد أبناء سخنين، فعلا يعني في قلق، ولكن انا بقول باسم الاداره انه تقلقوش، في عمل لحد هاي اللحظه، صح ما في نشر ولا في بيانات، ولكن البيانات راح تخرج لما يكون ان شاء الله في توقيع جدي للاعبين. خلينا نشتغل بتروي بتأني، اول دعم واحسن دعم لاتحاد ابناء سخنين من جمهور اتحاد ابناء سخنين هو الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه
1: طبعا،
0: الكلمة الطيبة والالتفاف، الكلمة الطيبة بتغني كثير وبترفع المعنويات، ماشي، وبعدين بيجي قناء البطاقات وبيجي الحضور وبيجي الدعم،
1: بتأمل الجماهير،
0: ولكن في البداية هو الكلمة الطيبة،
1: بتأمل جماهير سخنين سمعتك، وطبعا أنا باسمك وباسم الجميع بدعو الجماهير

0: الالتفاف حول الفريق ودعم الفريق ومساندته في هذا الموسم. نتأمل طبعا موسم كله خير لإلك لخالد قصوم دوخي وللمدرب يوسف بوكسيس. شكرا يا منذر خلايلي، تحياتي.
1: شكرا شكرا لك أستاذي، مع السلامة.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء. إذن كان هذا منذر خلايلي طبعا، ويقول العمل بلش وبانتظار توقيع والأسماء الكبيرة القادمة إلى سخنين. يلا مونديال يلا مونديال تحليل، ونرحب بالكابتن المحلل والمدرب سامر عيسى، تحياتنا أبو الأي.
2: تحياتي فادي لكل جميع المستمعين.
0: استمعت إلى أطراف الحديث مع منذر خلالي، حتى الآن ما في إعلان عن لاعبين. أنا خايف إنه الفريق هيك شوي يتأخر، ولكن عندي ثقة في يوسف بوكسيس إنه يبني الفريق من البداية حتى النهاية. شو رأيك؟
2: والله كله متوقف الميزانية، يعني إحنا نقدر نلخص الموسم كموسم ناجح. بس كرة القدم مش هيك، كرة القدم نعرف كيف تبدأ، ولا واحد يعرف كيف.
0: مصاري مصاري أموال أموال أموال
2: أموال، ما هو بده يعني. هو بقول منذر إنه بده نفحص كل لاعب من فوق من تحت بطوله
0: وارتفاعه. حبيتها هاي.
2: ألو، في عندك دولارات؟ في دولارات
0: ماني
2: أحسن لعيبة، فيش دولارات تقدرش تجيب لعيبة. بتجيب اللي موجود. انت المفروض انه يتكلم السخنين يعزز نفسه بخمس لاعبين اجانب رافعين المستوى، لانه السنه الجاي السنه القادمه راح يكون دوري نار.
0: نعم.
2: وخالد مجبور ينجح بعد محمد ابو يونس.
0: وحكى كلمه انت بتحبها بس فيها مجازفه، قال راح نحكي على اولاد البيت واولاد البيت واولاد البيت. انا بدي وانت بدي اولاد البيت، ولكن السؤال قديش ممكن الفريق يجازف في اولاد بيت؟
2: لا بيقدرش يجازف في اولاد البيت. أولاد البيت بتقدر الفئات العمرية أو اللعيب الشبابي بيقدر،
0: يعني تقول خلي العاطفة على جنب. هل في
2: ما تبدون في العليا بالفوتبول في عاطفي فادي؟ بالفوتبول فيش عاطفي.
0: صحيح.
2: بالفوتبول بتفوز برفعوك على الكتاف، بتخسر بدعوش عليك، هذا كرة القدم.
0: طيب هات نشوف. طبعا انت شاهدت المباريات وما شاء الله عليك متبع في المونديال. الارجنتين 3 الاردن 1، يعني كيف ممكن نلخص هيك مباراة اللي فيها يدخل الساحر ويسجل هدف خرافي؟ بدي هيك تلخيص كمان للارجنتين وكمان للاردن، شو رايك؟ اي علامة بتعطيهم؟
2: اولا بالنسبه للاردن، اعتقد انه الاردن قدم اداء مشرف، اداء مفاجئ نوعا ما، خساره بفارق هدفين مع بطل العالم في كره القدم خسارة مشرفة، مع إنه كرة القدم فيش شيء اسمه مشرف، ولكن
0: ظهور جيد كان.
2: التجربة الأولى الأردن حرك الكرة من قدم لقدم، دافع 10 لاعبين تحت الكرة، الأردن هز شباك الأرجنتين، الأردن في الاتجاه الصحيح. الأردن ممكن نحكم عليه مش بهذا المونديال، ممكن نحكم على الأردن بالمونديالات
0: القادمة. إلهم عودة أنت بتقول، يعني النسخة رح تطور نفسها.
2: نعم بدون شك. أنا أعتقد
0: سميرة انتبهت للاهتمام اللي بأخذه من البيت الملكي، الولي العهد، الإدارة، العائلة الداعمة، وزارة الثقافة والرياضة، كله مجند حول المنتخب.
2: صحيح، كل الأردن مجمد حول المنتخب، آلاف مؤلفة من الناس بتابعوا كرة القدم عبر الشاشات التلفزيون في الشوارع.
0: نعم.
2: الرئيسية في عمان، آلاف كل عمان اليوم تركين كل شيء جانبا، والكل ينتظر نتيجة الأردن أمام الأرجنتين. هذا حدث تاريخي. إن الأردن في نطاق بطولة العالم المونديال قابل بطل العالم وخسر بالنتيجة مشرفة جدا، عكس ما الكل بيحكي. الكل بيحكي على أخطاء المدرب، عندي المدرب رائع ومميز
0: طبعا، جمال السلامي كابتن جمال.
2: بالنسبة لميسي، بالنسبة لي أنا خلص الكلام، لكسيكون الكلام تاعي انتهى.
0: بضلش حكي.
2: بضلش عندي حكي. أعتقد إنه لاعب خارق بجيل 39.
0: في لاعب بجيل 41 بس بذكرك.
2: أنا إسا عم بحكي معك وعم بتطلع على ميسي بده يسدد الضربة اللي حرز فيها الهدف الثالث.
0: واو.
2: بعد ما يقارب 22 متر.
0: يعني تشوف حركتها غريبة، حتى الهدف اللي سجله حركة غريبة.
2: نعم، لأنه أبو ليلى كان نايم، جت اليمين فعلا حارس المرمى أبو
0: كمان ليلة. أنت مستلم أبو ليلى.
2: لأنه دخل أهداف، يعني أنا بتذكر عامر شفيع كان حارس مرمى المنتخب الأردني، يعني واحد من أفضل حراس مرمى في العالم، وأنا أعي ما أقول أخي فادي.
0: نعم.
2: عامر شريف كان واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، أنا شفته في الوحدات، شفته في الأردن، شفت أداؤه الرائع والمميز. وعلينا أن نعلم أن الأردن في الاتجاه الصحيح، يعني في السنوات القادمة الأردن لن تعود إلى الخلف، وإنما ستتقدم رويدا رويدا بالاتجاه الصحيح.
0: أنت أعتقد لك ثورات وجولات في آسيا صحيح لما دربت في فلسطين؟
2: نعم، بسنة 2013 قبل
0: توقعت أنه

0: هذا الفريق الأردني المنتخب الأردني وصل لهون ولا أي كلام يعني؟ كان شفت
1: أقول لك بصراحة أكون صريح معك
0: طبعاً.
1: مفاجئ جدا بالنسبة لي التقدم الملحوظ بالمنتخب الأردني. أنا لعبت ضد الوحدات خسرت في الدقيقة 120 في بطولة الأوتس.
0: نعم.
1: وحدات فريق مميز. كنت مع جبل المكبر في الأردن عملت معسكر تدريب لعبت مع 4-5 فرق من الدرجة الأولى عندهن. أعتقد أنه في خامات كروية ممتازة رائعة ومميزة في قدرات فردية رهيبة مش من فراغ وصل أحد التعمري إلى الدوري الفرنسي.
0: حلو.
1: إذا التعمري وصل إلى الدوري الفرنسي خذ في عين الاعتبار أنه فتح الطريق والمجال أمام باقي اللاعبين في النعمات. اليوم ما شارك في
0: المنتخب يزن العربي نعمات كثير لاعبين. ما أنت بتجيبني للسؤال اللي المفروض أسألك إياه هون. كثير حكوا أنه غلطة الفيفا أنها كبرت من 32 إلى 48. السؤال انت اليوم في نظره الى الوراء وبتحكي هالاسماء اللي بيناتنا في 32 ما كنا ممكن نشوف لا الاردن ولا الراس الاخضر ولا كوروساو. غلطت الفيفا ولا احسنت صنعا لما كبرت المونديال؟
1: انا بنظري علمونا في معهد وينجيت انه الرياضه للالاف مش للابطال. كل ما كان شيء اكبر كل ما كانت في فرصه للاعبين انه يثبتوا جدارتهم يثبتوا قدراتهم. وفعلا اذا بتشوف انت اذا بتتابع وانت مؤكد بتتابع الفجوه تقلصت في 8-0 و9-0 اليوم 3-0 4-1 4-2 يعني الاردن خسر مع الارجنتين 3-1 ولكن هز شباك الارجنتين.
0: نعم.
1: انا متاكد ان الاردن في المباراه القادمه ضد الارجنتين راح تشوفه افضل لانه كسب خبره كسب ثقة بنفسه بذاته. أعتقد أنه أفضل أعطوا فرصة للصغار بين هلالين أنه يشاركوا أمام الكبار. بس أنا بقول لك شغلة واحدة بالنسبة لي المونديال بعده ما بدي
0: المونديال بلش هاي بلش المونديال الإقصاء بلش
1: الإقصاء لما بيبدأ الإقصاء أنت راح تشوف اللاعبين يبذلوا كل طاقاتهم مش راح تشوف هالاند قاعد على دكة الاحتياط
0: واضح أمام واضح. طيب دوغتك على النمسا الجزائر 3-3 في آخر ثاني النمسا عادلت هناك يعني شوية حكي وكأنه الجزائر أرادت أن تتلقى الهدف. أنا ما بأمن هيك ولكن مباراة رائعة ورتم سريع وشوفنا الجزائر فعلا محاربي الصحراء.
1: نعم الجزائر حتى لما لعبت ضد الأردن تأخرت نتيجة 1-0 استمرت في نقل الكرة بشكل ممتاز لعبوا وانسجموا بشكل رائع ومميز بين جميع خطوط الفريق. قدرات فردية رهيبة تسخر لأجل اللعب الجماعي لياقة بدنية عالية أوروبية. خد في عين الاعتبار أنه عدد كبير من لاعبي الجزائر المنتخب الجزائري بيلعبوا بأوروبا يعني عمليا عندهم ثقافة أوروبية. أعتقد أنه الجزائر أحد أفضل الفرق العربية وكمان مصر بدون شك. مصر فاجأتني أنا وفاجأت الجميع أن تلعب أمام بلجيكا وتعادل بنتيجة 1-1 وبعدين تفوز بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا ليس بالسهل خاصة بعد أن تأخر. أعتقد أنه المنتخبات العربية أدت أداء جيد. نعم المنتخب التونسي كان ضعيف نوعا ما. أنا باعتقادي كان المفروض تونس تكون بكتير أفضل من هيك ولكن على ما يبدو أنه إعداد وتحضير المنتخب التونسي كان سيء ويؤسف جدا أنه خلال المباريات أقل المدرب.
0: طبعا هاي فضيحة راح نحكي عنها كثير. سؤال أخير أنا في مباراة بتوقع راح تكون صعبة جدا البرازيل اليابان.
1: نعم اليابان شفت متطور بشكل رائع ورهيب ولكن أكثر شيء متطور عند اليابان هو القدرات البدنية.
0: نعم.
1: الضغط المباشر بعد خسارة الكرة نقل الكرة بشكل جيد بس
0: غير متوقع يعني مفاجأة هون على حسب رأيك.
1: نعم يعني كل نتيجة بين اليابان وبين البرازيل مع انه انا برازيلي يعني بينه وبينك طولش لحدا
0: مش حدا سامع
1: انا برازيلي حتى النخاع من 50 سنة من ايام بيليه.
0: والله راح يكون وضع صعب في هالمباراة بكرة الساعة 8 راح يكون وضع صعب. اخر سؤال هولندا المغرب على 4 الصبح في احتمالات للمغرب ولا صعبة؟
1: صعب كثير. طيب. الاحتمالات موجودة بس صعب كثير مشواني يعني
0: مرة حكيت لي جملة يا سمير كل ما يكون أصعب بكون أحلى.
1: صحيح.
0: سمير عيسى بدي أشكرك على التحليل كابتن. إلى اللقاء. طبعا من بعد منذر كان سمير عيسى مع التحليلات. صعب كثير قصده عن المباراة بين هولندا والمغرب. بعد الفاصل راح نكمل مع المونديال.
2: Yeah. وإسا

0: وأخيرا وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما طريقي فاز.
1: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة، وقت الوجع وقتها.
2: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال. يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، أسعار أيام زمان كمان بفترة المونديال. كينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: اوكي، رجعتوا لنا في ناس العالم، واليوم رح ندمج ناس العالم طبعا مع الناس المحلي والعالمي ونشوف الاصوات. كنا في سخنين، والان بدنا نقول الف مبروك للمدرب شادي حمودي اللي راح يستمر في شبيبة مكابي ابناء الريني. هلا يا شادي.
5: هلا مساء الخير اخواتي لك وجمع المستمعين.
4: طبعا قبل ما نحكي هيك شويه مونديال، اداره فريق الشبيبة في مكابي ابناء الريني تعلن عن استمرار المدرب شادي حمودي على راس الجهاز الفني للفريق الشبيبة. طبعا بتواصل عملك. ايش يعني على راس الجهاز الفني؟ ايش الوظيفه بالضبط؟
5: مدرب شبيبة، وطبعا اذا في بتعرف في تعاون بيننا وبين كل المدربين بالشباب، بنتعاون ما بحب اقول كلمه مسؤول او لا، اما احنا بنتعاون كطاقم واحد انه نطور كل قسم الشبيبة في مكابي ابناء الريني.
4: اليوم طبعا بنشوف ان الفريق راح يلعب في الدرجه الممتازه، وانت راح تكون على راس الهرم في الشبيبة. باعتقادك هل ممكن الشبيبة تصدر كمان لاعبين للفريق الام، وخصوصا انه في الممتازه مش في العليا؟
5: طبعا هذا الهدف، بتعرف الهدف هذا احفادي ما بيصلوا بيوم وليله ولا بسنه وسنتين. عندنا هدف يا مكابي ابناء الريني عم نشتغل، قلت لك وبرجع بقول لك الاشي انه احنا عم نشتغل عن جد بجد طريقه جدا مهنيه. يعني اليوم عم تحكي على فريق الشبيبة، ان انا مدرب وفي معي مساعد مدرب وفي معي مدرب لياقه بدنيه ومعي مدرب حراس ومعي اناليست. الاناليست هو محلل الالعاب اللي احنا بنصور كل لعبه، بنقعد نعمل فيديو للاعيبه مش بس في الشبيبة، بس عشان اوضح في اشبال الف في اشبال ب في اشبال ج، وهذا الهدف اللي احنا بنشتغل عليه عشان نطور قديش بنقدر ونشرك لاعبي. يعني السنه اللي مرقت شارك لنا ثلاث لاعبين من الشبيبة في الكبار، يعني محمود جبارين وعلي إبراهيم وأيهم مطر شاركوا في مباريات دوري وكأس الدولي وكأس التوتو.
4: أيهم مطر مازال شبيبي ما شاء الله عليه.
5: الثلاثة كانوا السنة هاي اللي خلصت ممتاز. كانوا بالشبيبة يعني وبالكبار وبالشبيبة، وهذا الهدف وصلوا. وإحنا قديش الهدف تبعنا يعني اليوم افتتاح التمارين
4: الشبيبة في أنو دوري بتلعبوا؟
5: الدرجة الثانية الليجا الأمية، الدرجة ممتازة.
4: والفريق في عايش ينافس ممكن يرتقي السنة؟
5: فريق احنا حاليا عم بنتعرف ان تركونا خلينا نسمي اللاعب الاكبر بالسنة الحرقيم، تركوا الفريق بيروحوا على الكبار وعم ندور على لاعبين نجيب لاعب تناسب الفريق. احنا ما بقول بدنا ننافسه ليش، لانه احنا بنبني اهم المنافسة، صدق انه زي ما قلت كل وقت في الدرجة الثانية عم بطلع بلاقي لاعب للكبار، وهذا الهدف تبع سريني.
4: لما بتقول شبيبة الريني، طبعا واضح انه يعني الريني لوحده ما ممكن تكفي هذا اللي تبعث لاعبين للفريق. السؤال من اي مناطق بيجيكوا؟ هل شبيبة الريني هي نفس الدفيئة اللي كانت مثلا في اتحاد ابناء سخنين اللي بيجوها من القرى والمدن المختلطة اللي حواليها؟
5: حتى اكثر من اتحاد ابناء سخنين، يعني كل المنطقة، الناصري، كفر كنا، سخنين.

0: مجد كروم
1: ما شاء الله
0: جديد المكر من الفحم حتى جت المثلث يعني احنا من كل حلو. بلاد من كل بلاد احنا عنا
1: وليش ليش اللاعبين بيجوا من المسافات البعيده مشان ايش شو شافوا الفريق اللي ما شافوه في محل ثاني
0: شاف انه في بتعرف انا كوني جيت على الفريق وكنت العام السنه اللي مرقت كمان مساعد مدرب في الكبار يعني هو شاف انه في جديه بقسم الشباب شاف انه في تدريب في مستوى عالي شاف انه في يعني عم يشتغلوا مع اللعيبه صح يعني كنا نعمل جلسات شخصيه لكل لاعب انه بالفيديو يشوف حاله شو كان يعمل صح وشو كان غلط هذا الشيء ما بنعمل كان في دور الشباب مثلا في الدرجه الثالثه
1: بلشتوا تمارين شادي
0: لا لا احنا بعدنا شبلشين احنا بالصراحه بعدنا راح نرجع في نص الشهر نص شهر 7 ان شاء الله والدوره بدايه شهر 9 لأنه أساساً نكون جاهزين لأنه تعرف فترة التحضيرية فاتت بشكل عام هي من ماكسيموم يعني 6-7 أسابيع
1: شادي حمودي والمونديال كيف أنت المونديال ومن فريق من منتخبك؟
0: طلع أنا مشجع الأرجنتين من الطفل وميسي يعني يا أخي بصراحة
1: يعني انبسطت على خسارة الأردن أنت
0: لا بصراحة تعرف حتى لو الأرجنتين ما غلبت الأردن كانوا بتأهلوا بس كل احترام عشان تعرف ان الأردن تجيب جول على الأرجنتين عن جد هذا مش مفهوم
1: هذا حلو يعني
0: هجمة غير
1: هجمة منسقة حلوة عرضية تعمري كان هناك واو هذا حلو
0: بصراحة الأردن أنا شخصي تحضرت في كأس آسيا وقلت انه راح يكونوا مفاجأة حلوة زي ما شفت في التحضيرات حضرت قبل المونديال بثلاثة أيام البرازيل ومصر وشفت كيف مصر عم تعمل بسموها البيلد أب وبتبني لعب قلت ان مصر راح تكون مفاجأة في المونديال حسب رأيي وراح تجيب نتائج
1: مين أكثر راح تفاجأ مصر ولا المغرب؟
0: لا المغرب أقوى من مصر كمان مرة من ناحية اللاعبين ومن ناحية الفريق المغرب أنا بعرف إنه يصل بعيد مع إنه عنده قرعة
1: هولندا
0: في هذول بسموهم اللي بتكاهنوا بشكل عام آخر ثلاث في شخص تكاهن آخر ثلاث كؤوس عالمية بده يأخذها إنه مسك الأشي وقالوا إنه هولندا نشوف من أي دولة
1: متكاملة الله يعينك يا مصر يعني
0: الله يعينك يا مغرب
1: المغرب المغرب طبعا بدي اتمنى لك كل خير لك وللفريق وان شاء الله يا رب هيك شادي حمودي كل مره تعطينا اسم لكمان لاعب من الشباب يرتقي لفريق الام احساسك السنه الريني بتعملها لها عوده للعليا
0: ان شاء الله مكبرنا الريني راح يصعد للدرجه العليا لانه عن جد الفريق كله كل من راس الهرم من سيد بصول من احمد جابر من شادي زيدان سلام احمد كل الاشخاص اللي موجودين في الفريق يعني عن جد بيشتغلوا بطريقه جدا معنيه وانا مآمن بالاخر الطريقه المعنيه والشغل الصح بيجيب النتائج وان شاء الله سجل عندك مكبرنا
1: الريني
0: بالدرجه العليا
1: الريني في العليا شادي حمودي سجلنا تحياتي كابتن إلى اللقاء إلى اللقاء إذا سجل عندك شادي حمودي يقول الريني إن شاء الله في الدرجة العليا واثق من نفسه وواثق من فريقه والأهم فريق الشبيبة وهو طبعا المدرب والمسؤول عن فريق الشبيبة يلا أصوات جديدة بنحب نسمعها ونعطيها المساحة هيك في ناس العالم لأنه الناس أنتوا والعالم أنتوا ورح نعطيكم هالمنصة وهالمرة من عرابة من عرابي أرام بدارني تحياتي كابتن أرام
2: أهلا شكرا على
1: الاستضافة شكرا لك على مشاركتك معنا وأنت محب لكرة القدم ومشجع لكرة القدم وحابب أحكي معك هيك على مشاركات المنتخبات العربية مين توفق مين لم يتوفق من وين بتحب نبدأ
2: أولا بحب أبدأ بشكل عام إنه هذا المونديال على عكس يعني مونديالات ثانية عندنا ثمان منتخبات عربية
1: نعم
2: اللي هو يعتبر كمان حدث تاريخي أكثر إشي وصلناه قبلها هو أربع منتخبات طبعا صح زاد العدد بس زاد العدد مش يعني مش لدرجة إنه نضاعف تعداد المنتخبات العربية فنقدر
1: إنجاز كبير هذا إنجاز
2: طبعا في منتخبات اللي أبدأ أكثر من منتخبات ثانية
1: هات نبدأ السعودية ما نجحت في تجاوز دور المجموعات شو حسب رأيك يعني شو كيف تفضل شو رأيك بالسعودية
2: السعودية صراحة بدأت المونديال بمباراة ضد الأوروغواي كنت حاسسها راح تكون مقنعة بكثير أكثر من أدائها بعدين شاهدنا انهيارها ضد المنتخب الإسباني بطريقة مبالغ فيها اللي ممكن حطم أصلا معنويات للمباراة الثالثة
1: نعم
2: فصراحة كان متوقع كمان مع تطور الدوري السعودي وهيك أكثر من المنتخب السعودي فممكن نحكي انه يعتبر خيبة امل بالاساس كمان بعد ما شفنا اداء ضد الارجنتين وحماسنا لنشوف
1: يلا سجلنا هاي السعودية قطر شو رايك فيه ايضا وضع على البكير
2: قطر هذا اول تأهل الهن اللي هن بتأهلوا له من غير استضافة

0: بطريقة كمان دراماتيكية تأهلهم، فأهن آخر منتخب اللي تأهل للكأس العالم.
1: بس أجب مجموعة صعبة والله، مع فرنسا مع السنغال مع النرويج.
0: مهم دايما لما كمان نطلع على المنتخبات العربية بالنجاح والفشل، إنه نعرف نحط سقف طموحات ملائم لكل منتخب، لأنه مع إنه كلنا عرب بس الظروف مختلفة بين كل منتخب ومنتخب. نعم. وأنا بشوف العراق نزل بمجموعة اللي كان مش متوقع منه يتأهل منها.
1: يعني أي علامة بتعطي؟ شو بتعطي من 10؟
0: صراحة بعد نتائجه الأخيرة ضد السنغال ما بقدرش أعطيه علامة أكثر من يعني 4 من 10.
1: 4 وأنا متفق معك. يلا.
0: كمان يعني بس كمان العراق يعني أعطوا ورجت أن عنده مواهب، بس ناقصها كان اللياقة البدنية بالشوط الثاني، وهي حالة كثير منتخبات آسيوية عربية.
1: طيب أرام بدرني من عرابة، تعال نتقدم لتونس.
0: تونس صراحة تونس كان تونس صراحة للأسف من قبل المونديال كان عندي شعور راح يكون إنه كأس عالم كارثي،
1: لأنه أوبا.
0: يعني هو كلمة شوي صعبة أحكيها، بس لأنه تونس منتخب يعني اللي هو محترم وكبير اللي دائما نتوقع منه
1: 5-1 بلشوها يا راجل،
0: بالضبط. والصراحة هو الإشي بدأ من قبل من إقالتهم لبعد كأس للأستاذ المدرب طرابلسي وتغييرهم للموشي، وبعدين لما بعد ما خسروا المباراة الكارثية تغيير المدرب بنص كأس العالم.
1: أرام لما غيروا المدرب بعد نهاية صفارة الحكم بإيش فكروا؟ يعني إنه هذا المدرب الفرنسي راح يعمل معجزات، لا دربهم ولا بعرفهم. أنا مش فاهم التفكير يعني من النابع.
0: أنا حسيت الإشي أكثر كان من حرقة، ويعني صراحة ما كانش تفكير كتير احترافي، لأنه ما كان في أي طريقة اللي ممكن إنه مدرب يجي يسلم المنتخب ويغير إشي فيه. وشفناه بالمباراة بعدها طوال ضد المنتخب الياباني اللي بعكس كمان الفرق بين إدارة مضبوطة وإدارة غلط، لأنه قبل ممكن 4 سنين كنا ممكن نشوف على نفس المستوى اليابان وتونس، شوف وين نحن نقارن اليابان وين نحن نقارن المنتخب التونسي للأسف.
1: أرام بدرني لحد هسه بدي احكي لك براو عليك، هيك زي اهل عرابي، تحليل حلو مقنع. رحنا على العراق، رحنا على تونس، رحنا على السعودية، رحنا على قطر، يلا جزائر.
0: تمام، ايش صار؟ ليش ما نحكي على اكثر شوي الجانب المشرق من المنتخب؟
1: ايوه فرحنا يا رام.
0: هاي المنتخب الجزائري طبعا له كمان له تاريخه بالمونديال من 2014، عمله بطوله رهيبه، واسا كمان عم بعد غيابهم من 2014 لليوم بس عم بيورجوا انهم منتخب كبير. يعني حتى المباراه اللي خسروها ضد الارجنتين مع انها 3-0، بس حضرت المباراه وقلت لحالي انه هاي مجرد ميسي، يعني ميسي فيش شو تعمل قدام ميسي صراحه للاسف. طبعا. هذا هو الحال، يعني تلعب ضد ميسي
1: ولكن مع النمسا بده غير، يعني كان فريق
0: بالضبط
1: حربجي،
0: بصير يخرج التحليل شوي من الشباك.
1: نعم.
0: فاسا عم نحكي اما انه اعطوا مباراه اللي كانت حلوه كثير بين الاردن والجزائر، اسا نيجي نحكي على الاردن. وكمان اعطوا مباراه برايي ممتازه ضد النمسا، تعرف كمان هاي مباراه حامله تاريخ من 82 وقت مؤامرة.
1: شو رأيك في الهدف الثالث؟ شو رأيك في الهدف الثالث اللي نفسه سجلته؟ طبيعي ولا في شك؟
0: أنا الصراحة كل فكرة إنها مؤامرة وهيك مش قادر ترسم على مخي.
1: خلص وأنا زي
0: لأنه أنا بحس كمان الجزائر كان كتير بهمها تنتقم على اللي صار ب82، وما كانت ممكن تخاطر بإنها مجرد تستقبل جول على الدقيقة هاي.
1: يلا نتقدم.
0: مؤامرة ممكن تعادل 0-0 1-1 3-3 فيش أي إشي خطه بالمؤامرة.
1: نعم. يعني تعال روحنا على أول مشاركة مونديالية لجيراننا وحبايبنا، تقدموا مباراة فيها نعم في إشراق وفيها شوية هيك مشرف. المباراة اللي كانت الأردن لأول مشاركة، تقييمك لهم؟
0: صح، الأردن صراحة هو منتخب اللي تطوره في السنوات الأخيرة يعني إشي برفع الرأس صراحة. هذا المونديال كمان دخلوا عليه مع إصابة واحد من أهم اللعيبة اللي هو يزن العماد، اللي أنا من وقتها وأنا شوي يعني حاسس إنه مجموعة مش سهلة وبتخسروا لعيب. الأردن ما عنده القدرات اللي فيها يقاتل فيها، بس مع ذلك أعطوا يعني أعطوا كل اللي عندهم على الملعب، وشفناها بأنه فيش لعبة حسينا إنه طلعوا منها وهن إنه يعني
1: ما قدموا الأداء المطلوب. يعني صحيح
0: بالضبط.
1: يعني ما قدموا صحيح
0: بالضبط. بس الأردن في عندها أنا برأيي عيبين، هو بالأساس في إشي إنه كل الشعب الأردني بتشوفه دائما على السوشيال ميديا، وأول ما يخطأ لعيب يعني مهاجمة
1: اللعيب. الله يعينك يا أبو ليلى قصدك.
0: بالضبط أبو ليلى. وكمان فهاي كمان كانت تعمل أكيد تأثير عكسي على المنتخب
1: طبعاً.
0: اللي بالحالات الصعبة زي هيك لازم تدعم منتخبك، بالأخص لما أنت وصولك للمنتخب

0: فيها الغوء انجاز. فكان ممكن يكون يعني عن جد هذا التأثير له سلبي كتير.
1: يا عم انت بتعرفش الأردن عايشين على السوشيال ميديا, بده ياخذك على على, على أم الدنيا, على مصر, المنتخب المصري, على الفراعنة.
0: بس قبل ما أرجع مصر في بحكي إشي واحد, أما أنا مش ضد النقد طبعا. يعني الأردن في
1: شيء يكون إشي معقول أرام
0: إنه بالضبط الأردن كرأي كان لازم يراجعوا إنه بعد بالضبط بعد بالذات مباراة النمسا, كل إذا تلاحظ طبعا من آخر 8 أهداف بالمونديال وحتى من قبلها كلها من ركلات ثابتة أو طرق معينة, فكان لازم ينشغل بالمنظومة الدفاعية على أسس الركلات الركنية والركلات الثابتة, لأنه كانت هي الفارق بين أنه يتأهل ولا.
1: نعم. أرام بدرني من عرابي حبيبنا, ونسمع صوتك لأول مرة وكثير مبسوطين فيك. خذني على أم الدنيا مصر وبانتظارها طبعا أستراليا.
0: مصر صراحة كمان أنا لأنه مش يعني مش كبير بالعمر وهيك, أنا من نوعيت يعني على مصر خلينا نحكي بحقبة صلاح, منتخب صلاح دائما كان لعبهن يعني دفاعي وبدون يعني مش دفاعي اللي بتحكي مرتدات, وهي كان دائما لعب صلاح اللي مش حلو تحضره.
1: نعم.
0: بس الكابتن حسام حسن ورجانا منتخب مصر الجديد اللي فيه مع الانضباط الدفاعي فيه احترافيه وفيه استغلال اللحظات واستغلال الهجمات بطريقه ممتازه, وشفنا رياضيه صلاح ولاعيبه كثير اللي اجداد على الساحه اللي كمان ابدعوا كثير مثل محمد هاني, مصطفى زيكو اللي هو كمان زميل لاعب منتخبنا, حامد حمدان.
1: نعم.
0: كل هدول اسامي جديده اللي ابهروني صراحه. واول تاهل لهم اول انتصار لهم لكاس العالم. وفصراحة
1: شو حظوظهم شو حظوظهم مع أستراليا؟
0: أستراليا هو منتخب بدني وصعب مش قليل يعني, بس أنا بفكر إنه إذا بضلوا على كيف هن بقدروا يتأهلوا.
1: يلا على السريع, ديما مغرب شو رأيك؟
0: مغرب طبعا هو المنتخب اللي على سقوف كل شعبنا الوطني وخلانا نحضر المونديال بطريقة غير وفخر غير. طبعا عندك وصلوا نصف نهائي أكيد ويعتبروا أبطال أفريقيا الأخيرين بغض النظر عن الجدل. بعثوا مونديال ممتاز لحد إسا, ورجوا كمان شخصية أكثر من إنه الأداء, ورجوا إنه هن شخصية في منتخب كبير في حال تأخرهم من منتخب هيتي ورجعوا من غير أي مشكلة. وضد اسكتلندا لعب اللي هي بدنية وصعبة كمان قدروا يغلبوه حتى لو الأداء ما كان أحسن إشي, وهذا إشي مهم تورجيه في كأس العالم إنه حتى لما أنا مش بأحسن حالاتي أنا موجود وبقدر أطلع منه.
1: سجلنا في منتخب مهم كثير ما حكينا عنه بكلمتين على السريع, من هو أرام؟
0: نعم.
1: مين هو أرام؟ عرفنا بحالك.
0: أنا أرام بدرنا بتعلم اقتصاد وعلم بيانات بجامعة حيفا, وبتأمل عكسها كمان وبتخصص بكرة القدم لقدام, تخصص بكرة القدم وأصير أستخدم علم البيانات في كرة القدم.
1: ممتاز.
0: ومشجع لإيطاليا للأسف مش موجود
1: شكيت إنك إيطاليا ولا ما حسبوهاش صح
0: فأكثر بتطلع على المونديال أكثر دعم للمنتخبات العربية ومن منظور أكثر حياد.
1: الطالب الجامعي أرام بدانا بشكرك على التحليل.
0: بس في شي واحد بس بحب أحكيه على السريع اللي يلا. هو عطار إيطاليا مدرب إيطاليا جاتوزو حكى على المنتخبات الأفريقية أنه ما بتستاهل أماكنها, وهيانا نشهد اليوم أنه في 9 من 10 منتخبات أفريقية تأهلت, فواضح إنه المنتخب الإيطالي عنده شكل أخرى مونديالين ثلاثة ليتأهل.
1: زعلت كثير نسيك أرام بدان, بدي أشكرك على التحليل وعلى هاي الجولة في العالم العربي. شكرا أبدعت, إلى اللقاء. إلى اللقاء أرام بدان. يلا بعد هالجولة في العالم العربي والمنتخبات العربية بنروح لإعلان ونتابع مع التحليلات ناس مونديال.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقوا

0: على ويز بيرفكت وكانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: ناس العالم مع فادي مصطفى.
1: هذا البرنامج برعاية
2: كينج ستور، شاشتك للمونديال من الكينج ستور بيت الكل.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: اليوم الأحد 28 يونيو 26 تنطلق منافسات دور 32 في كأس العالم، ويوجد طبعا مباراة واحدة، جنوب أفريقيا مع كندا. بلشنا بالإقصاء، نرحب بالكابتن والزميل شادي بشارة. تحياتي شادي.
5: وسعدت مساء لك فادي، لكل من استمع لينا. فقط من أجل التنويه، 9 منتخبات أفريقية تأهلت لهذا المونديال.
4: نعم.
5: بقي 8، والمنتخب الوحيد الأفريقي خارجي لدائرة الإقصاء هو المنتخب التونسي.
4: للأسف التوانسة ما عملوها. شادي، إيش يعني إقصاء بالنسبة لإلك؟
5: طبعا كل مباراة تبدأ بـ 0-0، المباراة إثارة رمض. باعتقادي هذا كل شيء ممكن في المباريات القادمة دور 32، وعمليا الآن بدأ المونديال. إذا عدنا إلى الوراء،
4: يعني اللي كان شو يا شادي نسميه؟
5: أنا باعتقادي أولا إذا لاحظنا حضور الكبار على مستوى المنتخبات أو على مستوى النجوم، تحدثت عن مفاجآت ولكن لم تكن مفاجآت من العيار.
4: لحظة، يعني لو شادي صديقه الأنفنتينيو قاعد معه فنجان قهوة، بتنصحه يرجع ل 32 ولا يكمل 48؟
5: أنا باعتقادي هنالك جوانب إيجابية.
4: شادي شو بتنصحه؟ خليك صريح.
5: أنا باعتقادي تحدثنا عن إثارة، عن الدراما، فقط 32 منتخب وليس 48 منتخب.
4: طب كيف نعرف كروسا والرأس الأخضر والأردن؟ كيف نعرف هالمنتخبات؟
5: ولكن أيضا نتحدث عن جودة. أنا كان مونديال تجاري، كان مونديال دعنا نقول لم تكن هناك مفاجآت كما قلت من العيار الثقيل، كان مونديال السوشيال ميديا، هذا كان المونديال. ولكن كرة قدم حقيقية مع الإثارة مع الدراما سنراها الآن، ابتداء من طبعا من الايام القادمه، من المباراه القادمه، وكل مباراه هي عمليا تكسير عظام ليس اقل من ذلك.
4: تفاجات من 3-3 امس الجزائر شادي،
5: اجمل مباراه كانت منتخب الجزائر.
4: الجزائر
5: نعم، اولا رياض محرز يحرز الاهداف واهداف تحرز.
4: مهرزي على رايك.
5: نعم، اريد ان اذكر ان النمسا صعدت الى الدوري القادم، كان كذلك في مونديال 82 عن طريق بوابة الجزائر. ومرة أخرى النمسا تصعد إلى الدور القادم عن طريق الجزائر.
4: ولكن كم خيبة أمل لمنتخب إيران، هيك شوي روحوا بزعل. يعني
5: هنالك من تحدث عن مؤامرة وعن تواطؤ، لا أعتقد أن ذلك كان ذلك متواجد، ولكن في كما يبدو أن كل مرة تكون الجزائر والنمسا
4: في إشي.
5: نعم، ربما ستكون هناك تواطؤ. ولكن إذا عدنا المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري في الحركة الأمامية جدا قوي، هنالك ليس فقط رياض محرز، هناك مازا والدويري والحاج موسى، ولكن المنتخب الجزائري يجب أن ينتبه، هنالك ضعف قاتل في الحركة الدفاعية.
4: نعم.
5: لوكاس زيدان لم يلعب، ولكن كان المشكلة بقيت كما هي. الفريق الجزائري يدخل كثير من أهدافه من شباك في أهداف في شباكه، وبالتالي يجب أن يكون حل لهذه المشكلة. منتخب الجزائر بحاجة باعتقادي إلى تحسين في خط الدفاع.
4: طيب هتتقدم إلى الأمام، طبعا حكينا عن مباراة اللي هي جنوب أفريقيا وكندا، مين بترشح؟
5: أنا طبعا هنالك من توقع أفضل ديفيس مهاجم بايرن ميونخ، وهذه المباراة تسجل في التاريخ. لماذا؟ كندا لأول مرة تتأهل إلى المرحلة القادمة، وأيضا مدرب أكثر عمرا هو بروس مدرب منتخب بلجيكي، واضح تماما أفضلية لمنتخب كندا سيستفيد بذلك. وأيضا لهذه المباراة أيضا تلعب في الولايات المتحدة، وماذا فعلت الولايات المتحدة؟ تم هناك رفع البطاقات.
4: نعم.
5: نعم، وهناك أيضا نتحدث عن هو سياسية أو خلاف سياسي يبرز، ولكن هذا ليس بشكل بارز، ليس يعني بشكل واضح، ولكن المباراة لن تكون في كندا، تكون في الولايات المتحدة. الأفضلية لكندا، ولكن طبعا باب المفاجأة مفتوح دوماً.
4: البرازيل اليابان، كثير من مشجعي البرازيل بيحكوا لي خايفين من هالمباراة، اليابان ممكن تلسع ولسعتها صعبة.
5: أكثر منتخب تقدم هو المنتخب الياباني، وهنالك هدف للمنتخب الياباني الوصول 2050 إلى نهائي كأس العالم، هكذا يخطط اليابان كرة القدم في اليابان.
4: شادي، أنت تعرف اليابان إذا بخططوا بنفذوا، فيش مزح.
5: نعم نعم، بنفذوا ذلك. أول اليابان من ناحية دور الياباني دور جدا متقدم، يعني تقدم في السنوات الأخيرة، معظم لاعبي المنتخب الياباني يلعبون في دوريات أوروبية، كل شيء ممكن في هذه المباراة. البرازيل تبقى البرازيل، ولكن لو كنت بدل أنشيلوتي لم أنم هالليلة. منتخب الياباني منتخب جدا قوي، قوي جدا، وسيغلب كثيرا المنتخب البرازيلي. لو البرازيل
4: اركد عليه راح ينام لوقت طويل. بدي أخذك على أم المباريات الساعة 4 صباحا، هولندا المغرب.
5: إذا هولندا أتى لهذا المونديال كفريق من الكبار
4: طبعا غدا المباراة
5: كالكبار وأخذ كثير من الإطراف، الآن أنا الوقت للمنتخب المغربي أن يثبت ذلك على أرض الملعب. كل شيء ممكن. المنتخب المغربي
4: حتى أمام البرتقالي يعني كل شيء ممكن،
5: كل شيء ممكن في كرة القدم اليوم. كرة يعني المغرب فريق كامل ومتكامل، يلعب بشكل جدا متطور متقدم عن طريق مهاجم وهمي، وكذلك مدرب المنتخب المغربي قاد منتخب المغرب الشباب إلى المونديالتو كان ذلك طبعا في الماضي الغير بعيد. لذلك كل شيء ممكن، منتخب المغرب يستطيع فيه كل شيء، ولكن طبعا كل شيء ممكن أن يحدث. ذلك مباراة متكافئة تماما، كل شيء ممكن أن يحدث. طبعا نأمل ونتأمل أن نقدم منتخب المغرب إلى مراحل متقدمة، وبذلك من تشكهنا أن هولندا ستفوز وربما المغرب ستخيب أمله.
4: وإحنا كمان مثلك نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. كل شيء ممكن يقول شادي بشارة. بدي أشكرك على الحوار الشيق، تحياتي إلى زميلنا شادي بشارة. شكرا لك.
5: شكرا لك عزيزي.
4: إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلا يلا خذوني إدي المدرب أدهم زعبي الفريق الجار من مصمص. تحياتي أدهم.
6: تحياتي لك أخفادي لك وكل المستمعين.
4: مع تحياتنا يعني احترامنا للمونديال، ولكن مصمص في العناوين، طمني عنك وعن الفريق، ما جديد؟
6: مصمص كالعادة يا أخفادي بحب يشتغل على نار هادية.
4: النار الهادية الطبخة بتكون أزكى. أنت قلت لي
6: طبخة بتطلع مستوية.
4: طبعا شو يعني تبقى مستوية؟
6: مش احنا كتير.
4: لا في اسماء حلوة عم بتعمل.
6: اسماء تغيرها. نحاول نحافظ قدر المستطاع على الهيكل كان السنة الماضية. في السنة الماضية كان عندنا فينش ولا الأحلام. نحاول نحافظ عليه إن شاء الله بقدر المستطاع. ده بنقص لاعبين 3-4 حسب ما الشكل النهائي ببين. فالحين نضم لاعبين أسماء موجودة مطروحة حاليا للإدارة.
4: شو أهدافكم اليوم السنة مع الفريق في مصمص؟
6: طبعا إحنا الأهداف متواضعة أخفادي. أول هدف إنه هو نبقى بالدوري بشكل يعني.
4: بحكوا على قطرية يا أدهم. إيش متواضعة؟
6: باحترام. الهدف الثاني طبعا في بعض الأشي مش رسمي بشكل
4: تقريبا.
6: مش يعني مش صادق عليه بشكل رسمي. إذا كان.
4: أنت حابب يكون قطرية؟ حابب ولا؟
6: أكيد أكيد أكيد. قطرية فيها كثير إيجابيات. أول شيء الفرق ممكن منافسة قوية للصعود القطرية، بتعطي أكثر فرص للاعبي الشباب يثبتوا حالهم ويحاولوا ينخرطوا في الدورة العليا والدرجة الممتازة.
4: نعم.
6: في كثير أسباب إيجابية يعني بعرفش ليش ألغوها من زمان هاي هاي الخطة. أتأمل إنه هاي القرارات تمشي بسرعة يعني في هاي السنة إن شاء الله.
4: حلو. ويعني أنت تقول بلشنا والأهداف هي واضحة. الارتقاء في السلم قديش اكثر؟
6: البلاي اوف ان شاء الله.
4: وانا شفت قسم من اللاعبين فعلا اللي جددتوا العقود. لو اعطيتك هيك شك مفتوح للاعب واحد من المونديال تجيبه بكره على فريقك، مين بتختار؟ واحد
6: بس ميسي
4: عم اصفص
6: عشان يساعدنا نجيب كمان لاعبين.
4: مين منتخبك المفضل ادهم؟
6: أنا مع الأرجنتين من زمان من يد مارادونا.
4: لا صار من زمان إسا أنت مبارح بلشت كنت برازيل مالك كلبت
6: أنت ولا مرة برازيل
4: مش زي هشام
6: بس ميسي
4: هشام الزلام شو بشجع
6: هشام فرنسا أيام زيدان
4: فرنسا وأنت بتشجع الأرجنتين باعتقادك الأرجنتين اللي لها حظوظ فعلا للتقدم قديش أكثر
6: لفوق في حظوظ ميسي استمر بهاي اللياقة فيه إنه حظ بس أنا شايف فرنسا فريق منتخب كثير

0: قوي يعني بجميع الاتجاهات وجميع الوظائف يعني.
1: نعم
0: حسب ما شفنا.
1: بس بيحكوا على انه مسار الارجنتيني كثير سهل يعني، المباراة المقبلة راح تكون امام الرأس الاخضر يعني، بجوز اذا بصموا شدوا حالهم
0: راح يحكوا كثير اشياء عشان لليوم بيحكوا انه كيف ارجنتين اخذوا كأس العالم الاخير
1: بجي. انت بتقول المؤامرة دائما شغالة
0: دائما في دعاءات مدروسة عشان فن الارجنتين يعني مش عم تعمل انجاز كبير، بس ان شاء الله ميسي يعني بهذا الجيل بكأس العالم بسجل وبحضر يعني مش مفهوم ضمنا ولا اي لاعب بالعالم ممكن يعمل شهادتين.
1: طمنا على كرم جونيور ابنك شو وضعه، وين اليوم موجود شو اخباره؟
0: والله انا كل ما تتصل انا يعني كنت منحضر قنيتك الصافي كنت بعطيك سكوب.
1: يلا
0: كرم وعمري كما ابني الثاني
1: يا الله مبروك
0: سلام راح ينتقلوا لفريق ترينسي. كرم اسا انا كنت بالمطار اسا رجعنا خبر بعد مش رسمي ان شاء الله بكره بصير رسمي. يعني انت سكوب اول لك
1: حبيبي.
0: راح ينتقل لفريق ترينسي من الدرجه الثانيه بالبرتغال، بس الفريق هذا اللي راح يلعب دوري اوروبا لانه فاز بكاس البرتغال اللي فاز على سبورتنج لشبون.
1: واو راح يكون في الدوري الاوروبي.
0: راح يكون في الدوري الاوروبي وراح يلعب سوبر كاب ضد بورتو، ممكن يكون في يعني القرعة هيك عم ضد فرق من الطائف ميلان فيريال هاي الفرق الكبير يعني اللي
1: طبعاً.
0: البتيم عمري راح ينتقل للفريق ال 23 نفس البلد ويمتحن على مدة شهرين في هاي الفريق بالأكاديمية وانقبل وكل الإجراءات صار قامت. يعني أنا شريت كرت فادي يعني من أبو القدس يعني زعلان عليهم شريت الكرت وراح ينتقل البرتغال ويعيشوا مع بعض ونفس النادي
1: الأخوة اثنين
0: كارم مع الكبار وعمري مع جيل 23 زي ما ذلك مقسمين جيل
1: 23. كارم شو عمره اليوم على زياد إن شاء الله
0: 20
1: وذاك حتى جيل 23 والأخوة اثنين
0: عمره 19
1: يعني عمره 19 والأخوة اثنين راح يكون نفس الفريق وعلى نفس البيت ما شاء الله
0: نفس الفريق نفس البيت بس تعرف واحد بلعب مع الكبار مع الفريق الأول.
1: نعم
0: وعمري في فرصة قدام إنه إن شاء الله يثبت حاله ممكن ينتقل لفريق.
1: شو صورك أدهم في هذا الإنجاز؟
0: وانا صراحة انا من امبارح كيف بدي احكي لك شعور كثير
1: حاسك بنفعل طبعا الاب
0: ان شاء الله خير
1: يعني اول شيء بنبارك هذا الانجاز. فرنسي الاسم كله حكيت
0: نعم
1: اسم الفريق
0: ترينسي البرتغالي
1: ترينسي
0: نادي معروف
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح كثير. اول شيء بنبارك هذا الانجاز وكارم وعمري احنا دائما بنحكي عنهم ودائما بنتبع اخبارهم وبيهمونا هاي الاشبال وانتم ببيت رياضي وفعلا بارك للوالد هذا الانجاز وان شاء الله يا رب نسمع اخبار حلوه عنهم وهيك نشوفهم في اعلى المستويات.
0: احنا كثير اخفت وصلنا لهي المرحله الحمد لله استدور على الاولاد اللي يكملوا المشوار. شكرا لكم.
1: انا حاسس انك بنفعل وبدي ابارك لك كمان مره ونخليك في الاحتفالات. ألف مبروك ألف مبروك لكارم ألف مبروك لعمري ولإلك أدهم زعبي مدرب مصمص ولكن الأهم الاحتفالية بهذا التوقيع. لازم تحكي برتغالي حسب رأيي.
0: أوبريغادو
1: يعني شكرا. يلا إلى اللقاء. أوبريغادو إلى اللقاء. واو فعل يعني الوالد بيشوف أولاده طبعا بوقع مع فريق من هالنوع سواء لكارم أو عمري ولكل اللي اشتغلوا معنا بدي احكي شكرا يا عمري. محمد علي ابو ليل في الانتاج، جواد العمري عمري في الديجيتال، في الانتاج عارين نصار وفي التنسيق طبعا وفي ناس تطبيق ناس عزمي داريني. فادي مصطفى بتمنى لكم جميعا احلى الامنيات واحلى الاهداف في هالمونديال.

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: البستان سفرتكم دائمة.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل الشاب مصطفى أبو لسان في 30 من عمره من مدينة يافا إثر انفجار مركبة في مدينة حلون ظهر اليوم. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي وقت لاحق شهدت مدينة قلنسوة جريمة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة. صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الخاوة بميزانية أولية تبلغ 30 مليون شيكل. وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. أصيب راكب دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 5 بالقرب من مدينة كفر قاسم. ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. لقي عامل في 50 من عمره مصرعه اليوم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار بمنطقة النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا عن إصابة عامل داخل المصنع ووصلت إلى المكان حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته. شهدت مدينة أم الفحم صباح اليوم حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد عشرات الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية احتجاجا على زيارة عضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة زفي سوكوت الذي حاول اقتحام مدارس في المدينة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد إن ما حدث اليوم هو انتصار للحكمة بعد أن فشل سوكوت في تحقيق غايته. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي في معارك جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ تفجيرات وتحرق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك آلياتها داخل البلدة، كما استهدفت غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدتي دير سريان والطيب دون الإعلان عن إصابات. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع بقاء الحرارة حول معدلها السنوي العام.

0: ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. تشرين، تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران العاشر والحادي عشر في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج كيف الحال. حلقة خاصة ومونديالية بامتياز، اليوم رح نرافقكم فيها على مدار الساعة على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. هالمرة رح نحكي عن المونديال من جانب آخر مختلف نوعا ما. على أرض الملاعب في معارك مختلفة، بس في معركة أخرى أنتوا ما بتشوفوها، بتدور بعقل اللاعب وبقلبه، معركة إلها علاقة بالثقة والخوف، بالتركيز والضغط، بالإصرار والانكسار. كم لاعب من عالمنا أو بالعالم وحول العالم صنع المجد وبرز ونجح لأنه انتصر أولاً على نفسه. هون تحديداً بتبدأ قصة التدريب الذهني. هذا العالم أصبح اليوم جزء أساسي من صناعة الأبطال. لهيك اليوم عم نستضيف معانا في استوديوهات راديو الناس في برنامج كيف الحال شخصية كرست جهودها لمساعدة اللاعبين على اكتشاف قوتهم الداخلية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحويل التحديات لفرص للنجاح من داخل خبرته بالأساس كلاعب كرة قدم. بسعدنا وبشرفنا أنه نرحب بضيفنا الكريم، لاعب ومدرب كرة قدم 20 سنة خبرة في تدريب لاعبي كرة القدم، مدرب ذهني للاعبين، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الرياضية ومدرب كرة قدم بأشبال وشبيبة اتحاد سخنين. بدي أرحب معاي اليوم بعلاء أبو صالح، أهلا فيك.
1: أهلا فيك ولجميع المستمعين.
0: إحنا مبسوطين بداية أنك موجود معنا اليوم، يعني مهنة استثنائية خليني أقول، مش موجود كثير، مدرب ذهني للاعبين كرة القدم. إحنا عادة متعودين نشوف مدربين للعب،
1: مدربين لعب، مدربين لياقة، في كثير مدربين،
0: صح؟ لكن مدرب ذهني لا. قبل ما نروح على تدريب الذهني ونفهم أكثر عن هذا العالم وعن هذا المجال، خلينا شوي هيك يعني بسيرة ذاتية قصيرة عنك أنت. على كيف بلشت رحلتك؟ أنت كنت لاعب كرة قدم وأنت اليوم بتدرب كرة قدم وبتدرب تدريب ذهني، كيف بلشت المسيرة؟
1: هات نبلش. أنا كلاعب كرة قدم، أول شيء علي أبو صالح من سخنين، لعب اتحاد أبناء سخنين فوق 11 سنة. أنا بلشت بصف تاسع ألعب فوتبول، نونا عن باقي اللعيبة اللي ببلشوا من جيل صغير وببلشوا بمدرسة فوتبول. أنا بلشت بصف تاسع، بصف 11 كنت ألعب اتحاد أبناء سخنين.

0: دائما بحط هاي انا رساله للعيبي، اذا انا قدرت بصف 9 ابلش فوتبول، بصف 11 اكون بالاتحاد، انت اللي بلشت من جيل صغير ومعك الاساسيات انت اكيد تقدر. بس اهم إشي انه عن جد العامل الذهني كثير مهم، انك انت بدك تشتغل على حالك كثير طبعا من ناحيه التدريب، واحنا بنشتغل بنحكي في عنا ان شاء الله. فوصلت للاتحاد ولعبت مع مدار السنين، يعني كان عندنا لحظات كثير منيحة ولحظات صعبة ولحظات ضغط، وكنا نمر بهاي كل العوامل الذهنية، بس ما كناش عارفين انه هاي اشي ذهني اللي احنا لازم نشتغل عليه. فبعدي ما بلشت تعليم، انا خلصت فوتبول بلشت تعليم لقب اول لقب ثاني، هناك تعلمنا علم النفس الرياضي. وقلت حطيت اصبعي عليه، قلت هذا الاشي الناقص عندنا خاصة بالوسط العربي. كثير بالوسط اليهودي كثير في منين، بس احنا قليل جدا. وهنا قلت هاي الفرصة انه انا اشتغل على اللعيبة واحاول اطلع من خبرتي واطلع للعيبة، قديم نقدر لعيبة ليصل لمحلات عالية.
1: جميل. ومن بعد ما لعبت قررت انك تدرس هذا المجال وبلشت تدرب تدريب ذهني بالإضافة لتدريب لعب كرة قدم.
0: بالضبط. أنا أول شيء بلشت تدريب ذهني، تدريب كرة قدم، بعدين تدريب ذهني، بعدين عملت لإلي مشروع اللي هو كابتن علاء، اللي قطعة البازل الناقصة للعب كرة القدم، اللي هنا عملت تدريبات، عندي تدريبات شخصية فردية. الهدف هون إنه أعطي باكيج كامل للعيب من ناحية ذهنية، من ناحية كرة قدم، من ناحية تكتيك طبعا. فقديش بقدر أعطي كل
1: الجوانب
0: اللي يقدر يصل لمحلات بعيدة.
1: طب وإذا نركز سمعك هيك على التدريب الذهني في كرة القدم، أنت بتحكي أنه بنشتغل على اللاعب من الداخل، شو يعني؟
0: تدريب أول شيء كيف بيقولوا الفطبول من لعب بالرأس قبل الإجر. شنو التدريب الذهني؟ هو أنك أنت تدرب الدماغ قديش بيقدر يساعد الجسم كيف يتطور وكيف يقدم أدائه. يعني قبل كان يجي لعيب نقول هذا اللعيب قوي ذهنيا، أو هذا اللعيب عنده شخصيته قوية هيك خلق. بس كيف مع الأيام، وهي زمان كانت بالرياضة الجديدة هتنقول الحديثة، كله تغير، صار يعرف الواحد أنه لا، في إمكانية أنك ترفع ثقة اللعيب بنفسه، في إمكانية أنك تخفف ضغطه، في إمكانية أنك تحط لك أهداف. يعني مش بس خلص كيف أنت بتخلق أنت بتكمل فيها، في شغلات اللي أنت بتقدر تتمرن عليها زي كأنك بتمرن عضلة عادية. يعني
1: هل التدريب الذهني لازم يكون بالتوازي مع التدريب الجسدي واللياقة البدنية والتدريب على اللعب؟
0: 100%. يعني أنا بحكي مثال، في عنا لعيبة كانت تيجي عنا على سخنية على الاتحاد، اللي هني مثلا يطلعوا من النوعر ونشوف إنه لعيب يعني موهبي، يعني ممكن بسنة سنتين يصل للتوب بإسرائيل، والمدربين يثقوا فيه ويعطوه فرص. يعني في لعيب اللي أنا بتذكره بدون ذكر أسامي، اللي كنا نقول خلاص هذا أخرى سنة بصل فريق كبير بإسرائيل، السنة البعدية بصل أوروبا. بس كل مرة كانوا يعطوه يلعب كان يفوت مربط، مش قادر يطلع 20% من اللي عنده
1: من قدراته.
0: فبعدية بأربع سنين خلص فوتبول. وهي اللي أنا بشتغل عندي أكثر بشتغل مع، كنت لعيبة صغار شبيبي وأشبال، عشانه في يعني معلومة اللي هي بتخوف شوي، إنه من جيل 13 لجيل 18-19 تقريبا 40% من اللعيبة بتخلص فوتبول. فهي اللعيبة اللي بتخلص فوتبول في منها اللعيبة اللي هي ممكن يكونوا كثير مناح وممكن يصل لمحلات بعيدة، بس لسبب معين إني قرروا إنه يخلصوا. فكان إلي مهم إنه قديش بقدر، يعني بالذات عنا بالوسط العربي، إنه أحاول هقلل من هاي النسبة.
1: كيف بدورك أنت كمدرب ذهني كيف بتساعد لاعب عم بتراجع من ناحية أدائه في اللعب بسبب شيء معين خلف الكواليس، ضغط نفسي معين، إشي عم بمر فيه؟ كيف أولا كيف بتلاحظ يعني أنه في تغيير بالأداء، في تراجع بالأداء، وكيف بتبلش تساعده؟
0: ملاحظة أول شيء ممكن عن طريق التدريبات، ممكن عن طريق اللعب يكون مبين لعيب. أول شيء يعني مهم، يعني لعبة الفوتبول كرة القدم هي لعبة كثير الواحد كثير بنبسط فيها. يعني مش بس بروح يلعب ويتمرن كيف، لا، الواحد بروح ينبسط. فإذا اللعيب أنت شايفه دائما متعود أنه هو مبسوط رايح وبيضحك وكذا، وفجأة أنت بتشوفه باللعبة كثير عصبي أو كثير

0: مالوش إخلاق يحكي مع حدا، أو دايما هيك شادد حاله ودايما بتطلع على المدرب، بأي لحظة ممكن يتعصبن على الحكم، أي قرار حكم بيحكيه فممكن يطلع هذا. فهنا بيبين قديش اللعيب في إشي معين. فكمدرب وأنا كثير يعني رسالتي برضو للمدربين إنه يحاولوا يحتوا اللعيب، يعني قديش بيقدر يحتوا اللعيب، حاولوا يفهموا شو الإشي من وراء الضغط الموجود. ممكن عن جد أشي صغيرة هي اللي تغير الفرق، تعمل فرق.
1: ممكن يكون فعلا تعامل المدرب يأثر على نفسية اللاعب وعلى أدائه.
0: طبعا يعني أنا مثلا في شغلة اللي هي يعني صارت معي موقف اللي يعني تعلمت عجلدي كيف بقوله. في لعبة كانت مهمة عنا بالشبيبة وبتعرف لعبة مهمة كثير، فبتعطي أنت موتيفيشن للعيبة
1: وتحفيز
0: وبتشد ويلا وبدنا نعمل وبدنا وإحنا أحسن وإحنا كذا. وبعطي يعني هات نقول إرشادات للعيبة بشكل شخصي. ففي لعيب اللي هو المفروض هو يعمل لي الفرق باللعبة، لعيب اللي هو كثير مهاري
1: ومعتمد عليه
0: ورحت احكي معاه انا، شفته انه يعني في عنده رجي مش قادر يتحرك كذا. فالاوفر موتيفيشن اللي كان عندنا بالاجتماع حس يعني ضغطه كثير. قلت اوب، وقفت قلت له شايف كل اللي حكيناه جوا، انساه، فوت على الملعب اعمل اللي بدك اياه بالملعب، انا بعرف شو انت بتقدر تعطي، اعمل. باللعب غلبنا 2-1، جاب جول وعمل وان اسيست.
1: يعني التحفيز اشتغل عكسي.
0: اشتغل عكسي. فبدنا نعرف احنا كل لعيب، يعني كل لعيب بحد ذاته يعني قصه. فكل لك تعرف كيف كل واحد تحكي معه. في لعيب اللي انت بدك تحمسه. يعني انا كلعيب مثلا كان عندنا احمد السوم، بنساهاش، قبل كل لعبه يجي يقول لي هزني. أنا كنت أجي يعني هيك، هو بحس بينه وبين حاله أنه أنا إسا جاهز اللعب. بس في لعيبة لا، بدك تحكي معه شوي وبدك تعرف كيف تمشي
1: تتعامل معه. كل واحد بحسب شخصيته وبحسب خلفيته يعني، ومحيط اللي هو جاي منه كمان،
0: حسب مرات الوظيفة اللي بيلعب فيها،
1: وحسب الوظيفة اللي هو بيلعب فيها داخل الفريق.
0: إذا بيلعب دفاع مش زي لعيب هجوم، أو لعيب خط وسط اللي هو مهاري بدك شوي جري شوي تعطيه المساحة تبعته. لعيب دفاع لا، بدك تحكي معه الموتيفيشن، تحكي معه يكون قريب، يكون يعني بيختلف الاشي.
1: كل واحد فيه له تعامل مختلف عن التاني. بدي أروح هيك لتقارير عم تنشر مؤخرا كثير، عم بشوفها كمان بوسائل إعلام على منصات التواصل الاجتماعي بما يتعلق باللاعب ليونيل ميسي. كثير عم بنحكى عن طفولته وعلى قديش الأشياء اللي مر فيها من ناحية صحية، كان عنده مشاكل في النمو وكان كتوم ما يحكي، وهي تركيبة الأشياء اللي هو مر فيها كطفل. تقارير تتحدث أنها هي كانت الحافز الأساسي ليكون هداف يعني من الدرجة الأولى. سؤالي لإلك، كيف فعلا ممكن عن جد أزمة صحية أو نفسية تخلي شخص يبدع في محل آخر بهذا الشكل؟
0: أول شيء ميسي يعني حالة استثنائية تنقول، هو كريستيانو رونالدو يعني بيقدر الواحد يحط هناك شوي على جانب.
1: ميسي يعني بعد شوي
0: انا عم نحكي على الجانب الذهني، مجبورين نحكي على كريستيانو رونالدو.
1: اكيد طبعا
0: ميسي هات نقول المهاره اللي عنده يعني هي طغت بالرياضه يعني. يعني الاشي كان واضح جدا قديش في عنده فوتبول يعني من جيل صغير. فهذا العامل اللي كان المشكله اللي عنده من ناحيه نمو خلته انه يعني هاي الاشي اللي كان ناقصك احنا حلينا لك المشكله، هات اسا ابدع، اعطي خذ اللي اعطي اللي عندك. فمن جيل صغير هو لقى الدعم من ناحيه
1: العائله بالبدايه،
0: العائله طبعا وطبعا بلده، بعدين الفريق اللي اعطاه يلعب، بعدين طلع برشلونه من جيل صغير خلص يعني علموا عليه انه هو هذا اللعيب القادم لبرشلونه، هذا بده يعمل فرق من جيل صغير. فكان في عليه يعني كثير في كان في ضغوطات عليه طبعا، بس مع مرور الوقت هو مع الانجازات اللي بيسويها، انجازات صغيره وانجازات كبيره، ثقته بنفسه بترتفع أكثر وأكثر، وهذا الإشي بيخلي إنه يعطي اللي عنده.
1: هاي النقطة التقارير ركزت على نقطة إنه هو ما كان قليل الكلام، لكن بده يبرز بطريقة أخرى. ويتميز، والطريقة اللي كان يتميز فيها ويبرز فيها هي طريقة اللعب على أرض الملاعب، نجاحه باللعب على أرض الملاعب. وهون هاي النقطة يمكن اللي أنا بدي أتوقف عندها، قديش ممكن إنه شخص صعب عليه مثلا يعبر عن الشيء نفسي هو بمر فيه، بس بأدائه هو بيكون يعني رائع وبيعمل أداء كثير جميل وصح صحيح. يعني
0: بنرجع لنفس قصة اللعيب المهاري اللي قبل شوي حكيت عنه، إنه بالذات هذول اللاعبين يعني فيك يعني هيك بيكونوا كثير هاديين وبيحاولوا يركزوا بالإشي اللي عليهم. طلع إذا بنطلع على ميسي مش كثير هو ذكي كثير يعني خرافي يعني، فمش كثير بقعد يعني يركض ورا اللعيب ويعمل دفاع ويعمل كذا، بيحاول يأكل معاه شوية وقت عشان يقرأ الصورة كبير، يشوف وين لازم يقف، يشوف وين اللعيب وين في ثغرات فاضية اللي هو يوقف يخطي الطابة فيها. وخلص بوقف غاد، بقول للعيب يعرفوا انه انا موجود هنا، بس تصلكوا الطاب ويعملوا واحد اثنين واعطوني اياه غاد،
1: بصب تركيزه كله.
0: فبعدي هو يعني بيقرأ، هات نقول من ناحية ذهنية هو قاري 3-4 خطوات لقدام. وهي اللي احنا بنحكي عنها، كثير لعيبة اللي هني بيفكروا عندنا بمجتمعنا بالفوتبول بفكروا انه بلكي غلط، بلكي اخذت طابي وخسرتها، بلكي اعطيت باص غلط، فبصير كل تفكيره انه يعني اذا اخذت طابي بدي اغلط فيها. فبس تاخذ الطابي ويعطي باص غلط بفوت بدوامه اغلاط، بصير يغلط، بصير يقول ميان انا قلت بدي اغلط وغلطت، معناتها انا مش هالقد منيح انه انا اقدر اعطي باص او انا اعمل تمريري او كذا، فبيكمل هذا الشيء يدحرج
1: كل الثقه بالنفس
0: بصير فيه هبوط. فمهم جدا، وهيك بصير مع ميسي ولاعيبه كثيره، انه هون بحط حد انه انا بدي اعمل شغلات معين، يعني انا بدي اعمل سكانينج، انا بدي اخذ طابي، انا بدي اعطي باص، يعني هات نقول اوامر، أنا 1-2-3
1: بخطط
0: بخطط لين وبعمل بدون ما أفكر أكثر من اللازم على شغلات اللي هي جميل. ممكن تشتت انتباهي.
1: جميل، بدنا نروح لكريستيانو رونالدو اللي مؤخرا عم بمر هيك في حملة إعلامية ضده عم بتكون بسبب يعني الألعاب اللي كانت مؤخرا في المونديال، كثير ادعاءات، كثير صحفيين كمان انطلقوا بتقارير ضده، وفي ما بعرف إذا هي إشاعات بس خلينا نقول عم بيكون في أنباء كثير إنه الفريق البرتغالي، يعني الانتقاد جاي من زملائه داخل الفريق وانتقادات من زملائه داخل الفريق اللي عم تنتشر بشكل كثير كبير في العالم. مش بسيط هذا، ضغط كثير كبير في يعني خضم المونديال والألعاب المونديالية. كيف ممكن يتأثر كريستيانو رونالدو باللعب بسبب هاي الحملة الإعلامية؟
0: أول شيء نقول عن الضغط اللي احنا بنحكي عن وسائل الإعلام، سيف ذو حدين. يعني صح انه اللعيب بسهولة ممكن يعمل ارقام كثيرة ويصير عنده كثير متابعين وكثير مشجعين لإله، وهيك صار طبعا مع كريستيانو رونالدو. بس من ناحية ثانية انه هذا بيعطي سهولة اكثر للناس تنتقد ويبعثوا ويطلع كل واحد المدرب اللي بداخله ويحاول يزته على عيب على رونالدو ولا غيره يعني طبعا. بس الاشي المميز برونالدو انه هو يعني استثنائي من ناحية ذهنية، هو باخذ كل انتقاد لإله، كل واحد حكى معه، كل واحد كل خلاف صار موجود إن كان بالفريق أو بالصحافة أو كذا، بأخذه كتحدي. فهو بينه وبين حاله بصير يقول أنت يعني بتنتقدني، إنه أو في كثير جمهور اللي كانوا ينادوا عليه ميسي ميسي ميسي على أساس ينتقدوه أو يضايقوا، فبالنسبة له بتنادوا ميسي فيش مشكلة، أنا اليوم بجيب بروحش بلا ما أجيب جول عشان أنا يعني أسكر كل هاي الأمور اللي موجودة.
1: شفنا يعني امبارح فوز كاسح كان وجميل جدا، اللي خلى كل جمهور يعني رونالدو يدعمه ويكون يعني في ظهره خلينا نقول بعد هاي الحملة الإعلامية اللي كانت موجودة.
0: صح، وفي برضو شغلة مهمة، يعني امبارح يعني حكوا على انه في منتخب البرتغال في خلافات بين اللاعبين برونو وهو كذا، ف مهم جدا بين الشوطين اذا شفته في كان واقف مع برونو مع اللعيبه هو بيعطيهن ارشادات. هذا بوصل، ومش انه بس يعني ممكن مش عمال يحكي كلمتين من

0: حالته كمان النفسية وعلى كل الضغط اللي قاعد هو بمر فيه.
1: طبعا هو بنادم يعني بالآخر طبعاً. بيقدرش يتحمل كل الضغوطات الموجودة بالدنيا، بالذات بلعبة الفوتبول في ضغوطات كبيرة يعني إن كان من جمهور، إن كان من لاعبين، إن كان من إدارة، إن كان في كثير كثير أمور اللي هي بتضغط، غير طبعا الإشي العائلي اللي هو بيكون هات نقول سري اللي كثير لاعبة بتقدرش تحكي عنه. فهو بيكون كل معظم اللاعبين الكبار في عندي المدرب ذهني اللي هو بيرافقني بشكل شخصي. مش شرط يحكوا عن الفوتبول، يعني أنا بعرف إنه مثلا ميسي عنده مدربة ذهنية اللي بيحكوا شيلي عن الرياضة، بيحكوا شيلي عن الفوتبول،
0: يعني؟
1: بيحكوا عن شغلات ثانية اللي هي بيطلعوا، يعني شغلات اللي هي بيطلعوا من هذا الضغط الموجود، بيطلعوا من ضغط الفوتبول، مباريات، كؤوس، كل هاي الأمور بحاول قد بيقدروا إنه يزحوها،
0: يبعدوا عنها. هاي معلومة مثلا أنا ضفت لكثير، وبتخيل لكثير ناس إنه مدرب ذهني اللي بدربك بس من غير ما يحكي ولا أي إشي عن الرياضة أو عن اللعب نفسه أو عن أدائك باللعب.
1: مهم جدا برضو كمدرب ذهني، كل ما أنت قعدت مع اللاعب وخليته هو يحكي أكثر منك هنا الإشي بيكون ناجح أكثر. إذا أنت كمدرب ذهني بترتقله واحد اثنين ثلاث أربعة بدك تعمل هيك بدك تعمل هيك بدك تعمل هيك، هو مو بيطلعش اللي عنده. الهدف إنه قديه بيقدر اللعيب يطلع كل اللي جواته، وسعيتها أنت بتحط يعني بتأشر على كم من شغلة اللي لازم تشتغل عليها وبتشتغلوا عليها.
0: حلو. إذا رحنا للي صار مع المنتخب الأردني من بعد يعني خسارته والخيبة الأمل اللي كانت عند الشعب الأردني وحملتها يعني على لاعب
1: حارس
0: واحد في الفريق وعلى شخص واحد، وكأنه كل هاي الخسارة حمل مسؤوليتها شخص واحد داخل الفريق، كيف ممكن فعلا الحارس يتعامل مع هيك ردود فعل من قبل الناس والجماهير اللي يعني حملت أمالها يمكن للمنتخب؟
1: هنا يعني كل لعيب يعني مختلف الاشي كيف بمر فيه وكيف بيتحمل، بس انا حسب رايي يعني حتى يعني كحارس مرمى هو يعني الاغلاط بالفوتبول بتصيرش من واحد اثنين، يعني معظم الاغلاط بالفوتبول بتصير سلسلي طبعا. واحد ما الثاني ما سكرش عليه الثالث فهيك بصير الاخطاء. وهنا بقصة الحارس يعني صارت كثير، يعني بالذات الحراس المرمى العبء عليهن كبير، يعني الضغط عليهن كبير، مجبور يكون في عنده مدرب ذهني اللي يخفف هاي التوترات، يرجعه، يعطيه، يرفع له ثقته بنفسه. إسا بيكون ثقته بنفسه كثير كثير نازلة، مجبور شوي شوي يرفع له ثقته بنفسه طبعا عن طريق انه يعني يحكي له قديش، مش يحكي له، يفرجيه قديش انت ممكن عن طريق فيديو لإله، ممكن يعني كثير واحدة من الطرق هي انك انت مرات تقعد مع اللعيب تفرجي فيديو على لعيب اللي هو مثلا بحبه، لعيب بنفس الوظيفة، لعيب اللي أو لعب لإله مثلا اللي كانت قبل اللي هو كان كثير منيحة، ببلش يرتفع شوي شوي من ثقة بالنفس. وبس يبلش يلعب مهم جدا لما يرجع على اللعب الجاي أو الفترة الجاي إنه يبلش يعمل شغلات بسيطة يكون ثقته بنفسه، زي الليجو قطع على قطع على قطع عشان تبني مجسم. حلو. شوي شوي ببني الثقة بالنفس.
0: سؤال اللي لك، بما أنك رفقت لاعبين يعني من أعمار مختلفة، خلينا نقول في يعني أنت بتحكي في جيل المراهقين هو بالأساس، بس يعني أنت بترافقهم بمراحل تطورهم وكل هاي الأمور، في فرق بين الأجيال بتحس؟
1: طبعا، بالذات إحنا بنحكي على جيل مراهقة شوي ما بتحسيهن فوق وشوي بتحسيهن انه خلص انا بديش اكمل فوتبول، يعني مرات بحس حاله من مباراة انا نجم، انا هذا مع صور مع بوزوت
0: بذات جيل المراهقة، لانه في تغييرات كثير بتمر على هذا الجيل ومش سهل، بمرق بكثير تحديات يعني.
1: صح 100%.
0: ممكن هذا هو السبب الاساسي.
1: السبب اساسي هيك. بس يعني انا الصراحة بحب اتعامل مع هذا الجيل، بحس انه هذا الجيل عمال يبني شخصيته، يبني يعني احنا بصير معاك انت بتقدر شوي شوي تشتغل معاه كيف ما لازم، يعني على الامور اللي يعني امور كثيره اللي عن جد ممكن الواحد يطور من هاي اللعيبه.
0: حلو. حكينا هيك انت كيف ممكن تلاحظ

0: أشياء معينة على اللاعب وتستنتج من خلالها أنه في عم بمر بشيء معين خلف الكواليس. بدي هيك تحكي لي, حكيت لنا عن اللاعب اللي أنت لاحظت ودعمته وعززت وكانت النتيجة مرضية بالنهاية, صار معك موقف عكسي ممكن أنه شخص يعني رغم الدعم والتعزيز اللي كان من قبلك اتجاهه إلى أنه أداؤه ما كانش, كان تراجع بالأداء؟
1: طيب إحنا لما تعلمنا بالتعليم كانوا يقولولنا يعني شغلة مهمة إنه نوصلها للأولاد ولا الأهل إنه إحنا مش دائما نقدر نفيد, عشان إنه يعني أنت بتعطي زي كيف اللي بيعطيه الواحد بيعطيه كيس بحط فيه مهارات وبيعطيه شغلات, بس بالآخر حسب كيف اللعيب إيش اللعيب بده يأخذ منه. فأنت بتعطي اللي عندك, بتعطي الماكسيموم اللي عندك, واللاعب بتشوف أنت كيف الإشي بتمشي. بس لحد هسه الحمد لله يعني أنا يعني بالعكس يعني في عندي 4 لعيبة كانوا بدي خلصوا فوتبول وبعدين كملوا, وإسا هني جيل نوعر وفي إشي بدي يطلع يعني يعني موافق يطلع من منطقة الراحة ويروح على فرق ثانية يعمل امتحانات اختبارات للتدريب, فيش عندنا أي مشكلة ويسافروا يعني يعني هذا الإشي, هذا الإشي يعني ببسطني كثير يعني
0: شعور بالاكتفاء. جميل جدا. كابتن علاء, بتتذكر موقف أثر فيك كمدرب وغير بطريقة تفكيرك ممكن؟
1: يمكن حكيت عنه قبل شوي عن عن اللعب الأوفر موتيفيشن. كثير أثر يعني أنا وقتها وقفت, أول شيء ظليتني صافن يعني إنه شو عملت غلط يعني أنا. بعدين شوي قلت يعني أنا فت هيك اندفعت أكثر من اللازم إنه أنا بدي أغلب وإحنا اشتغلنا منيح هاي اللعبة. فوقتها أنا قلت خلص لا لازم, عرفت إنه لازم كل واحد أشتغل معاه لحاله كمدرب يعني طبعاً. وكل واحد يعني أخذ عارف كيف أنا أصله عن طريق هذه نقول آليات مختلفة
0: أدوات مختلفة. في لاعب هيك بتتمنى لو دربته أو تدربه؟
1: انتو حطيتوا صورة إسا أنا ابتسمت يعني أدريانو فعلا. أنا مشجع للبرازيل يعني من وأنا صغير وكثير كنت أحبه لأدريانو يعني يعني كنت أقول خلاص هذا أحسن لاعب بالعالم القادم, فيش إشي ناقصه, دبابة بشرية إجر شمال رهيبة, وكنت أشوف إنه عن جد هذا النجم القادم. وفجأة بعد وفاة والده انهار. فهذا الجبل انهد يعني هيك مرة واحدة بطلنا نشوفه يعني انقطع شيلي وخلص خلص فوتبول وطبعا لجأ لكثير أمور اللي هي شغل الشوارع وشغل يعني كان هو أكثر واحد حابب كنت أداربه.
0: تأثرت وانت تحكي عنه. تأثرت كثير حتى على يعني قديش انه حياة اللاعب وتطوره وأداؤه وحياته كلها كاملة من كل الجوانب الشخصية والمهنية إلها كمان كثير تأثير على الجمهور. وهي النقطة مهمة نحكي عنها انه اللاعبين في مراهقين بيشوفوهم, في أطفال بيشوفوهم وبيحبوهم وبيشجعوهم ومن جمهورهم ومن داعمينهم وبتأثروا فيهم بحياتهم بتفاصيل معينة بتصير, وقديش هم لازم يكونوا حارصين يمكن على كل إشي بيطلعوا لبرا للناس, لأنه فعلا يعني أقل أبسط الأشياء وأكبرها بحياتهم ممكن تأثر على طفل الإيجابا أو سلبا على الجهتين. فهاي نقطة جدا مهمة.
1: مين فينا بنسى زيدان بكأس العالم لما
0: طبعا
1: لما يعني هي حدا بنساها ليش؟ عشان زيدان بالنسبة إلنا يعني يعني أسطورة اللي كله بيحبه يعني اللي بيشجع الريال واللي بيشجع البرازيل واللي بيشجع أي دولة وأي فريق كان يحب زيدان, وهذا الإشي أثر كثير يعني إنه إنه ظلت هاي إنه ليش زيدان عمل هيك يعني في كثير لعيبة اللي صارت يعني إنه هذا اللي إحنا كنا شايفينه أعلى إشي يعني يغلط هاي الأغلاط, فمنرجع ومنقول إنه إحنا بني آدمين ومنغلط, واللعيب صح إنه بحاول قد ما بيقدر ينتبه على تصرفاته, في كثير ناس حواليه اللي هني بيساعدوه إن كان أهل إن كان مدربين ذهنيين وكذا, بس بالآخر في أغلاط اللي بتصير وعادي
0: فوق السيطرة وعادي خارج وعادي عن السيطرة وتمام هيك تمام. جميل, مع هاي النصيحة للأسف بنكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. كابتن علاء أبو صالح يعني كان لقاء رائع, كشفت لنا جانب وعالم آخر من حياة يعني لاعبي كرة القدم, اللاعب ومدرب الكرة كرة القدم.

0: معلم ومدرب ذهني للاعبي كرة القدم والحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال الرياضية علاء أبو صالح، كنت معنا بحلقة خاصة من برنامجنا كيف الحال، شكرا لوجودك
1: شكرا
0: معنا.
1: شكرا لكم، بسطت كثير.
0: شكرا لك. إلى اللقاء. طيب رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم، ومكملين بعد مكملين بحلقة مونديالية، تروحوش لبعيد. الأحذية الوردية شو قصتها؟ أسئلة كثيرة عم تطرح حول ألوان أحذية اللاعبين بالمونديال وسبب اختيار اللون الوردي في التصميم. الجواب حول هذا الموضوع في التقرير اللي أعدته الزميلة ميرال صفدي.
2: لفتت الأحذية الوردية الزاهية انتباه الجماهير خلال المباريات الأولى من كأس العالم، وظهر عدد كبير من اللاعبين وهن لابسين أحذية متشابهة اللون رغم اختلاف الشركات المصنعة لإلها، وأثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول سبب اختيار اللون الوردي تحديداً. قامت شركات تصنيع المعدات الرياضية مثل نايك، أديداس، بوما، نيو بالانس، وسكيتشيرز بإطلاق إصدارات خاصة من أحذية كرة القدم باللون الوردي ضمن تجهيزاتها لكأس العالم. وبالرغم من أنه البعض اعتبر الأمر مجرد صدفة، إلا أنه تشابه الألوان بين مختلف العلامات التجارية بيشير لوجود أسباب تسويقية وفنية وراء هذا الاختيار. ووضحوا المسؤولين بشركة نايك أن الطلب المتزايد من اللاعبين والمستهلكين على الألوان الجريئة كان السبب الرئيسي لاعتماد اللون الوردي، فهاي الألوان بتمنح اللاعبين شعور أكبر بالثقة وبتساعدهن على التميز داخل الملعب. وكمان حكوا أن اللون الوردي بيرتبط بأذهان الكتار بالمهارة والجرأة، وهذا اللي بيخليه خيار جذاب للرياضيين. وبالإضافة لهيك بتميز هذا اللون بوضوحه الشديد على أرضية الملعب الخضراء، سواء بالنسبة للمشجعين في المدرجات أو للمشاهدين عبر شاشات التلفزيون. ومن العوامل اللي ساعدت على اختيار اللون الوردي كمان عدم وجود أي منتخب بيلبس زي وردي بالكامل في البطولة، وهذا اللي بيخلي الأحذية بارزة أكتر وملفتة للانتباه. بيعكس هذا الموضوع أهمية التسويق الرياضي ودور الألوان بالتأثير على اللاعبين والجمهور، وكمان بيوضح كيف بتستخدم الشركات المصنعة عناصر التصميم والألوان لتحسين ظهور منتجاتها وزيادة انتشارها. والخلاصة، ما كان انتشار الأحذية الوردية بكأس العالم أمر عشوائي، هو أجى نتيجة دراسات تسويقية وفنية اللي هدفها تعزيز ثقة اللاعبين وبتخلي الأحذية أكثر وضوح وتميز داخل الملعب. ونجح هذا الاختيار بجذب انتباه الجماهير وإثارة النقاش حوله خلال البطولة.

0: وجمعتنا مع فقرتنا الخاصة بالمونديال وبفترة المونديال مع الزميلة عرين نصار. أهلا عرين.
1: أهلا يا رجاء.
0: كيف الحال؟
1: اليوم تمام التمام حرفيا, هاي بالمعنى الحرفي.
0: طاقتك بالعالي اليوم.
1: خلاص طبعا ضمن الدون, شفنا الأداء اللي بنحبه, فإحنا مبدئيا بأقصى درجات السعادة.
0: حلو حلو حلو. بتأمل أنك سمعتي من شوي شو حكينا مع كابتن علاء حول يعني لاعبك المفضل.
1: طبعا هي كانت إضافة معلومات, بس هو العقلية هي أنا درستها كلها وحافظتها مبدئيا.
0: حلو حلو. طيب عارين منروح لفقرة اليوم. اليوم عن إيش موضوعنا؟
1: اليوم رجاء بدنا نحكي في سؤال انطرح آخر فترة بالمونديال على مواقع التواصل الاجتماعي, إنه هل الأقمصة تاعت المنتخبات بتحمل رسائل سياسية؟ والجواب كان آه. وكيف بلشت القصة؟ بلشت القصة بقميص هايتي اللي الفيفا قررت أنها تحضره من كأس العالم 2026, لأنه كان بيحمل صورة المدافعين يلي نجحوا بثورة عام 1804, وهي رسالة وجهها اللاعبين منتخب هايتي للعالم بأنه هن بيفتخروا بحقبة زمنية هن عاشوها وتحرروا فيه من العبودية بعد هزيمة جيش نابليون. والفيفا بطبيعة الحال بتحاول دايما تفرض قوانين اللي هي بتمنع وبتحد من الرسائل السياسية والأشياء اللي بتوحي إلى ذلك من خلال الأقمصة أو من خلال الشعارات السياسية اللي تحكى داخل الملعب وبين الجماهير.
0: بس تفوت السياسة بخرب كل شيء
1: طبعا.
0: بس كيف فعليا بيتم اختيار قمصان اللاعبين؟
1: هي الفكرة إنه حتى بعد حظر قميص هايتي رجعوا باحثين بالموضوع

0: بلشوا يسألوا أسئلة عن كل أقمصة المنتخبات مش بس قميص هايتي، إنه هل عن جد الفيفا نجحت بأنها تحظر الشعارات السياسية أو الرسائل السياسية اللي بتم طرحها عن طريق الأقمصة؟ والجواب طلع لا، يعني في كثير منتخبات نجحت بتمرير رسائل من خلال الألوان والرموز اللي موجودة على أقمصة المنتخبات تبعتها المشاركة في بطولة كأس العالم.
1: حلو.
0: وأول هاي المنتخبات الأرجنتين، الأزرق والأبيض هي راية الثورة الأرجنتينية، وهاي الألوان أجت نسبة للقائد مانويل بلغرانو اللي قاد الجهود العسكرية والسياسية لتأمين استقلال بلاده بعام 1812.
1: حلو، يعني مش زي ما أغلب الناس بتفكر بتربط البلوزة بعلم الدولة.
0: صحيح، بغالبية الحالات في طبعا في تناسق ما بين لون العلم للدولة ما بين لون بلوزة المنتخب، ولكن في رسالة دائما بتكون من وراء اللون حتى نفسه، حتى لو كان في تشابه. وعلى فكرة في منتخبات اللي لون القميص تبع المنتخب يختلف عن لون علم الدولة، وهي كمان رح نتطرق لها كمان شوي. واللون الأزرق الأزرق الفاتح والأبيض بالأرجنتين اعتمدوا بلغرانو الشارة العسكرية لبلاده وقت ما لتمييز جنوده عن القوات الإسبانية وقت ما كان في صراع بين الطرفين. وهي الألوان اللي تحولت لاحقا لعلم الأرجنتين، هذا اللي كنا نحكيه قبل شوي. وبالتالي كنوع من الاعتزاز بهاي الفترة اللي عاشها الشعب الأرجنتيني، تم اعتماد هاي الألوان لأقمصة المنتخب تبعهم في كأس العالم. ومن الأرجنتين لإسبانيا. إسبانيا قصتها كثير حلوة، أنا شخصيا حسيت بتواصل بينه وبينها. إسبانيا اختارت اللون الأحمر لون العلم الإسباني، ولكن ليش تم اختيار هذا اللون؟
1: نعم.
0: لأنه إسبانيا كدولة أجبرت على ارتداء اللون الأزرق بعد نهاية الحرب الأهلية بعام 1939 بقرار الدكتاتوري من نظام فرانشيسكو فرانكو اللي كان يحكم إسبانيا بهذيك الفترة.
1: نعم.
0: ومنعهن من لباس اللون الأحمر تحديدا. ليش؟ لأنه كان بهذيك الفترة اللون الأحمر برمز للجمهوريين والشيوعيين، اللي بطبيعة الحال أي حاكم فاشي بحبش هاي النوعية من الأنظمة. وقرر أنه يحضر هذا اللون في إسبانيا. فبعد تحررهم منه وتحديدا بعام 1947 قررت إسبانيا بأنها تلبس اللون الأحمر كزي كرسالة وتعبير عن التحرر من نظام فرانشيسكو فرانكو، يلي هو كانت فترة أو حقبة زمنية اللي فيها كثير الظلم والاضطهاد في إسبانيا.
1: فالشغل
0: طبيعي بدنا نعبر عن آرائنا من طريقة لباسنا. واليابان كمان قصتها كثير حلوة. اليابان بلبسوا الأزرق النيلي. بالرواية اليابانية في بحكوا أنه الساموراي الياباني اللي هن المحاربين اليابانيين كانوا بصبغوا الأدرع الحديدية تبعتهن باللون الأزرق النيلي من الداخل. في رواية عندهن أنه اللون الأزرق بيحمي كأنه من العدو أو بتسبب بحماية الجنود بما معناه. فهن اعتمدوا هذا اللون كمان للباسهن
1: لباسهم في الملاعب
0: لباس المنتخب تحديدا. وكمان الحلو بالموضوع انه اليابان اللون الازرق هو بيلبسوه كمان بطبيعه الحال، يعني هو يعتبر لون اللي هو شوي محبب لإلهن لانه
1: مفضل عندهم،
0: بربطهن صحيح بالاساطير اللي هي الروائيه التاريخيه تبعت دولتهن. وبكرواتيا، كرواتيا يعني ذكرت لكم مودريتش انس حاليا هيك لمع بعيناي. كرواتيا لابسين لباس اللي هو شطرنج احمر وابيض زي لوحة الشطرنج اللي بتم اللعب عليها. المربعات الحمراء والبيضة على القميص الكرواتي مش عبثية. بحسب أساطيرهن الوطنية وقع الملك الكرواتي ستيفان بأسر دوج البندقية في القرن العاشر. وعشان ينال حريته اتحدى الأشخاص اللي كانوا آسرينه بلعبة شطرنج وفاز على 3 جولات متتالية. فبعد ما نجح بالفوز طبعا على آسري تم تحريره.
1: جميل.
0: فتكريما لهذه الشخصية التاريخية بحياة الشعب الكرواتي تم اعتماد هاي الرسمة على قميص منتخبهن الوطني.
1: جميل.
0: بالمونديال.
1: جميل.
0: فهاي القصص كلياتها بتخلينا نكتشف انه صحيح في دايما قوانين صارمة وظاهرة للناس وانه احنا بنمنع الشعارات السياسية بهدف اللي هي فصل الرياضة عن السياسي.
1: طبعا.
0: ولكن مش عن جد الفيفا نجحت في ذلك، والشعوب قدرت تعبر عن رسائلها عن حكاياها الوطنية عن حتى في اساطيرها زي اليابان كيف ما بيعملوا من طريق لباسهم ووجودهم داخل الملعب.
1: جميل. عندي سؤال مجبور اسأله عارين، يعني انا عندي حب استطلاع وكثير ناس بتخيل، شو قصه الرقم اللي بيكون على البلوزه، بلوزه اللاعب؟
0: الرقم اللاعب
1: رقم اللاعب بترتيب يعني في
0: مش بترتيب، لا هو غالبا في على فكره منتخبات وانديه اللي بتمنع ارقام معينه انها تنحط على الاقمصه.
1: حلو.
0: وكل واحد في

0: الهرواي يعني شو بكون متعلق بسياسة الفريق نفسه، وفي أشياء اللي هي مثلا اللي في روايات اللي أنا سمعتها قبل أنه زي فال سيء فبتم الابتعاد عن الرقم الفلان مثلا اللي بتم منعه، ولكن بغالبية الأحوال اختيار الأرقام بتم بين اتفاق ما بين المنتخب أو النادي وما بين اللاعب نفسه، وأكيد في إلها رسالة مش كثير أنا مطلعة على هذا الموضوع، ولكن
1: مش موضوع الرسالة بس توصل دائما في أسئلة حول يعني
0: صحيح
1: حول الأرقام
0: توصل مرات لرمزية، يعني مرات مثلا إذا في لاعب بيختار أو بتغير الرقم يعني اللاعبين اللي اليوم إحنا بنعرفهم بأرقام معينة ببداية ما كانوش بيحملوا نفس الأرقام
1: بالضبط،
0: وبعد ما يوصلوا لنوع من النجومية زي كأنه بكون واحد من شروطهم إذا أنا بدي أدخل على فريق جديد بدي أخذ نفس الرقم لأنه بتحول لأيقوني كأنه
1: جميل.
0: فزي كيف لما بدك تحكي مثلا ميسي بختار لك رقم 10 وانا اسف اني بديته على رونالدو بس عشان ابين فيه شويه حياديه، وكريستيانو رونالدو ببين رقم 7، فانه هيك بالعقل الباطني بصير في نوع من ربط ما بين اللاعب نفسه وما بين رقمه.
1: جميل جدا. طيب هيك بنكون يعني وصلنا لنهايه فقرتنا ولنهايه حلقتنا كمان. بدي اشكرك عرين، وبدي اشكر مستمعاتنا ومستمعينا، وبدي اشكر جميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقه، في الاعداد والانتاج ميرال صفدي، في الهندسه الاذاعيه محمد علي ابو ليل، وفي الاخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وانا كنت معكم في الاعداد وتقديم رجاء كناعني. القاكم الاسبوع المقبل بحلقه جديده ومواضيع جديده، كونوا على السمع دائما، الى اللقاء.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

البستان سفرتكم دائمة. سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة

حقيقي مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 9989. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرط فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانوني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 67 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة يافا تل أبيب، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يخلف لتلقي العلاج، فيما لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة وتحقق الشرطة في القضية. قتل الشاب مصطفى أبو لسان في 30 من عمره من مدينة يافا إثر انفجار مركبة في مدينة حلون ظهر اليوم، وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي وقت لاحق شهدت مدينة قلنسوة جريمة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى خمسة قتلى خلال أقل من 12 ساعة. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الخاوة بميزانية أولية تبلغ 30 مليون شيكل، وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. أصيب راكب دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 5 بالقرب من مدينة كفر قاسم، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. لقي عامل في 50 من عمره مصرعه اليوم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار بمنطقة النقب، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا عن إصابة عامل داخل المصنع ووصلت إلى المكان حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسوريا والتي شملت غارات على مناطق في جنوب لبنان إلى جانب توغل عسكري في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها تضمنت دعوات إلى القضاء على دولة إسرائيل. أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستنقل موقفها من تصريحات أردوغان إلى الولايات المتحدة. من جانبه قال أردوغان إن الصهيونية تمثل برأيه أيديولوجية قائمة على الإبادة الجماعية والتوسع والاحتلال، مضيفا أنها تشكل تهديدا لتركيا والمنطقة بأسرها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع بقاء الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية، فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب، وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام. كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. خلينا نقول عنوان هالبهجة والفرح أغاني متعلمة من طاقاتنا، والأهم السلطنة جزء منها. على مدار سنين دخلت أغاني على مكتبة وأرشيفاتنا الغنائية والموسيقى، ملوا الدنيا فرح، عل الضحكة وفرح يا قلبي، لأن وقت ما بدنا نغني ونسلطن لازم نغني شوي شوي. مثل دايما الكاسيت معكم انتو والمسجل معي أنا، تعالوا نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت فيه بهجة وفرحة. بتمنى لإلي ولإلكم.

أنا الياس إبراهيم أرجية وإنتوا معاي في كونسرت، ومثل دائما الأحد الأربعاء الجمعة الساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. معاي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، أنا معكم الياس مرجية بالإعداد والتقديم، والساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت. ابعتولي على واتساب راديو الناس اختياراتكم، خلي هالساعة تكون ساعة بهجة فرح، أغاني هيك مليانة طاقة إيجابية. وعلى واتساب راديو الناس والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5577-399، هذا هو الرقم. بلشنا أنا وإنتو في كونسرت. ولأنه إحنا منحب الفرح، منحب نغني، وبما إنه الموسيقى كمان بنغماتها بتعبر عن المشاعر، ما بدناش

الحزن. حبيت هيك حلقتنا اليوم تكون مش بس عنوانها الفرح والبهجة، كمان كل تفاصيلها فيها نوع من الأمل الفرح والسعادة وبلا منه الزعل. وهيك البداية من أغنية غنتها كوكب الشرق وبتقول فيها المغنى حياة الروح. لا لا مش بس بتغني فيها غني لي شوي شوي، غني لي وخد عناية. رح نسمعها بس مش بصوت كوكب الشرق، لأنه إلها منا كل التقدير والاحترام والتكريم في من غناها وسلطن عليها حسين الجسمي، اللي حافظ على اللحن كيف ما هو، حافظ على كل عربة بعربة. كأنه كل أغنية رح نسمعها اليوم فيها نوع من الفرح والسعادة، بس ما بيخلى الأمر من كتير سلطنة. بدون طول صيرة وعلى أنغام غني لي شوي شوي رح نسمع حسين الجسمي. بوعدكم رح تنبسطوا من أداء الصوتي.

حسين الجسمي محطتنا الأولى من كونسر غاني وبهجة وفرح وسعادة. يلا صلتنوا معي، ابعتوا لي اختياراتكم، نكمل أنا وياكم وحسين الجسمي.

0: حسين الجسمي غني لي شوي شوي سلطن سلطننا معه ومكملين في كونسرت أجمل الأغاني اللي بتفرحنا واللي فيها سعادة وبهجة وطاقات حلوة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بما أنه المغنى حياة الروح ورسائلكم تعطي الروح كمان لكونسرت, شكرا لكل مين عم بيتابعني وعم بيشارك كمان معي باختياراته الحلوة. تحية لمستمعتنا في الشمال وتحية كمان لمستمعتنا فيروز وزوجها شادي, كمان هي بتبعت لي بتقول المغنى وبرنامجك. ونعم في روح, شكرا لروحك الحلوة فيروز. كمان تحية لكل مين عم بسمعنا من كل مكان في العالم من خلال التطبيق, كمان تبعتون اختياراتكم الموسيقية, هاي هي المنصة عشانكم. بتعرف هيك حكينا عن الطاقات الحلوة والإيجابية والضحكة والابتسامة والفرح, في أغنية كل ما بسمعها أنا ببتسم بضحك لحالي بدون كتير بدون طول سيرة, علي الضحكاية علي مع كل ابتسامة وضحكة على وجوهنا. هالأغنية هيك بنسمعها وبتخلينا نبتسم. هالأغنية كمان بالذات لها كواليس وقصة, وكانوا فنانين اثنين بتصارعوا عليها, محمد الحلو وهاني شاكر. انعرضت في البداية لمين وتغنت بعد هيك بصوت هاني شاكر. تعال نسمع الكواليس أنا وإنتو من الفنان محمد الحلو اللي حكى قصتها.
2: جالي البيت وقال لي اسمع الغنوة دي, وراح قايل لي علي الضحكاية علي, ما هي الغنوة دي يا تيجي فيكي
3: يا ما تجيش.
2: صح بجد يعني.
3: صح.
2: فقلت له يا سامي مش مش جاية, مش جاية فيها,
3: مش بتاعتك, حسيتها مش بتاعتك,
2: مش جاية فيها. في الوقت ده راح فاروق الشرنوبي لهاني شاكر قال له اسمع كده قهوة أنده ولا تردي, قال له مش جاية فيها.
3: سبحان الله,
2: سبحانك يا رب, سبحانك.
3: وراحت لك قهوة,
2: فراح الغنوة دي جاية لي أنا. فاروق جالي قال لي اسمعها كده, وراح سامي الحفناوي رايح لهاني وقايل له على الغنوة دي, بقت هد عنده ودي بقت هد عندي,
0: دي بقت هت عنده بقت هت عندي. علي الضحكاية علي, هالأغنية المبهجة فيها طاقات حلوة. محطة تانية في موعدنا أنا وإنتو في كونسرت مع هاني شاكر. مظبوط رحل عنا بس تكريما لروحه الطيبة ولمسيرته الفنية الطويلة والعريضة مليانة كمان مجوهرات فنية. تعال نسمع علي الضحكاية علي بصوته. تحية كمان لكل مين عم يبعتنا

واتساب راديو الناس. تحية كمان لمستمعنا أبو تالين، الله يسعد مساك. يلا اختار معنا كمان وكمان أغاني حابين تسمعوها، خلي الطاقات إيجابية. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. خلوا الفوليوم عالي، واللي ساي يخلي اللي حده يبعت لنا شو حابين تسمعوا خلال الساعة. أما إسا أنا وإنتو مع هاني شاكر على الضحكة.

تحية لكل من عم بيشاركنا كمان باختياراته الحلوة. وفي أغنية يمكن أول مرة بنحطها في كونسرت، افرح يا قلبي، رح نسمع بعد شوي.

0: شمسك رح تسكن ظلي. علي الضحكاية علي هاني شاكر مظبوط رح لعنا بس أغاني دائما بنسمعها في كونسرت وفي راديو الناس.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كمان وكمان تحيات لكل مين عم بيبعت لنا من شوارع بلادنا واللي بالطريق عينكو على الطريق ودانكو كمان على الطريق بس كمان اسمعونا. شكرا لمستمعتنا أمال دياب على الرسالة الجميلة، تحية لإلك ولكل مين عم بسمعنا من طمرة

من كفر كنا مكملين أنا وياكو وإفرح يا قلبي. طبعا الأساس كوكب الشرق، ولمين اشتقنا؟ لا الحان رياض الصنباطي، وأربعين سنة من العمل مع كوكب الشرق بالألحان والأغاني، واللي كانت بدايتها أو من البدايات خلينا نقول 1937. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب افرح يا قلبي. كلمات الشاعر أحمد رامي العاشق الخفي، والحان رياض الصنباطي اللي وصفوا صوت أم كلثوم بالصنباطي لأجله، هالقد مطبوع الصبغة الموسيقية على صوت أم كلثوم بالألحان اللي قدمها لكوكب الشرق. ومن على مقام النهواند غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، كانت ضمن فيلم أم كلثوم بنفسها مثلت فيه اسمه نشيد الأمل. أما موسيقيا هذا ملعبي، مثل ما حكيت دخول الأوركسترا من البداية فيها روح، فيها ابتسامات كأنها بتضحك لحالها، والإيقاع من عائلة الملفوف، حمولة الملفوف على وزن 2/4، بتشبه كتير اللونجات قدمها رياض بنفسه. أما الأغنية رح نسمعها بصوت مين؟ ريهام عبد الحكيم من روائع الصنباطي من موسم الرياض عام 2023. اسمعوا لي لقاء والبهجة في الألحان.

بنرجع لنفس اللقاء ونفس الوزن والموسيقى اللي بتاعتي باجي مقام النهواند وهيك ماسك العصاي بالنص ما بين العجم والكرد. الكرد حزين شوي، العجم فرح بس هو ماسكه بالنص.

0: افرح يا قلبي، رهام عبد الحكيم ورائع من روائع كوكب الشرق أم كلثوم ورياض الصنباطي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بعد شوي مكملين بكمان اختيارات من عندكم انتو، من ملعبكم انتو. تحية لمستمعنا حمودي. حاب يسمع أغنية ملحم بركات لتهزك بوش التوتي، رح حبك لو بتموتي، رح نسمع بعد شوي. كمان تحية وكمان اختيارات من اختياراتكم.

0: مكملين انا وياكم لعند سيد مكاوي وبدون طول سيره. سيد مكاوي كل حبه، كل الفنانين اللي اشتغلوا معه حبوا الالحان اللي قدمها، لانه هو بعكس المتبع هو كان يختار الفنان يغني من الحانه. اما عن علاقه سيد مكاوي في وردة الجزائرية وبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، بنت سيد مكاوي أميرة سيد مكاوي تحكي تفاصيل علاقة والدها مع وردة الجزائرية.
1: طب وردة كانت علاقة عظيمة، يعني هما كانوا أصدقاء جدا جدا جدا جدا، وهو كان بيحب صوتها وبيحب الأغاني،
2: اشتغل معه
1: بيحب الأغاني اللي هو بيلحنها بصوتها، بيحس إن هي فاهمة هو عايز إيه، لأنه هو دايما كان عنده مشكلة أنه هو يدي اللحن لحد، ودي الحاجة اللي كان بينتقد عليها وبعدين يرجع هو يغني.
0: يعني صارت معه كتير، بس خلينا نقول أنه الأغاني في كتير أغاني من اللي قدمها إن كان لوردة الجزائرية ولغير وردة، تحسوا أنه الأغنية عن جد فيها الطابع الحلو الخفيف المسموع، حلو كمان وفيه بهجة. يعني في كتير أغاني مثلا حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، الأغنية فيها فرحة مقدرش ننكر بساطة الكلام فيها وعمق المشاعر اللي فيها، قديش كأنه البني آدم بتمنى يرجع للمات

لكل مين فتحت نفسه هيك لأغاني سيد مكاوي كما بعتولي حبيت تسمعوا حلوين من يومنا والله. وأنا السلطان.

0: كله جديد في جديد. وردة الجزائرية بصوت سلطان الطرب, سيد مكاوي, متحف الموسيقى العربية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أهلا وسهلا فيك يا سلطان. تعال نكمل عند كمان أغنية من ألحان سيد مكاوي, أغنية الأد بسيطة بكلماتها بالضبط. كانوا هيك مجموعة قاعدين مع بعض على شط بحر بدندنوا, كل حدا بغني هيك بيت منها, كلهم طيبين بعيدوا ذكريات حلوة مع بعض, بالضبط هيك أجواء الأغنية. غناه لحنا سيد مكاوي بالعام 1975, كتب كلماتها علي السهاجي. الأغنية حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. رجع وأعاد توزيعها وغنائها جورج وصوف في ألبوم شيء غريب من العام 1992. تعال روح نسمعها بصوت مصري شاب اسمه محمد شاهين يغني بسلطن. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة. أتمنى تكونوا مبسوطين وكويسين مع اختياراتكم انتم. كمان لكل مين طلب بفضل شاكر ضحكة الدنيا, شو رأيكم نسمعها؟ حكيت الفايب إيجابي, الحلقة كلها بهجة, أغاني فرحة, نعلي المود شوي.

محمد شاهين فاهم صح السلطنة. تحية كمان من فيروز ومن زوجها شادي، كمان لزميلنا أنس غنايم، إهداء له شخصي. شكرا لإهدائك الحلو، لاختيارك الجميل والمت سلطن. استطلعوا البيت الثاني ما أجمله، يا ليل بعد سلامي.

0: محمد شاهين حلوين يومنا والله وقلوبنا كويسة. روح
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

مكملين كمان اختياراتكم الحلوة من على مسرح قرطاج. شو رح نسمع؟ فضل شاكر ضحكة الدنيا، وأخيرا لقيناك.

تحية لكم من عم بسمعنا على راديو الناس كونسرت معكم وبطاقاتكم انتو كمان. وبعتولي كمان وكمان اختيارات على 050-5577-399. شكرا للسميرة اللي حابة تسمع للياس كرم أمري وبتضلي أمري رح ضل بحبك دوب.

وعلى أنغام ضحكة الدنيا وأخيرا لقيناك من على مسرح قرطاج. تحية لكل طلاب مدرسة أجيال جلجولي الصف السادس جيم تحديدا من معلمتكم دنيا يتيم ومن راديو الناس ومن كونسرت. مكملين مع فضل شاكر كمان وكمان

بهالاجواء الحلوه كمان وكمان اختيارات ما ضلش كتير وقت نحاول نسمع قديش بنقدر من اختياراتكم انتم نكمل مع فضل

0: Koncert Mahalije Smaržiji.
1: واحدة من اختياراتكم نسمع لياس كرم أمري وبتضلي أمري، بس هيك من خلال البحبشة لقيت هيك نسخة حلوة قصيرة شوي من موسم الرياض من عام 2019. مين بيغني هالأغنية؟ ترند هاي السنة وائل كفوري بأغنياته الحلوة لهاي السنة، بيغني أمري وبتضلي أمري. تعال نسمع منه.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: ياس كرم شوي فنان ممكن يكون كمان ظلم حاله، ممكن يكون انظلم أصلا في مسيرته الفنية، بس لا شك أنه صوت بصراحة وأداء فني نتذكره في كتير أغاني. كمان هو من مدرسة وديع الصافي، وهي واحد من اللي تحسب لإله أنه حافظ على الفن اللي كان يقدمه وهالمدرسة اللي تشبع منها. بس برايكو كيف بوصف الصبر؟ نخلي الصابر رباعي يوصف الصبر. روح غنت كوكب الشرق ودارت الأيام، ولفتتني بالكوبليه الأخير بتغني فيه وصفوا للصبر، من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وكيف وشو أحلى أصلا مما ننهي كونسرت بألحان عبد الوهاب. صابر الرباعي بيكرم بصوته، كمان عبد الوهاب، وكمان كوكب الشرق، وكمان مأمون الشناوي صاحب الكلمة الرقيقة بأجمل أداء صوتي من كوبليه وصفوا للصبر على الفالز.

وصفوا للصبر. تعال نختم كونسرت أنا وإنتو راجعين كل يوم أحد أربعة وجمعة والسبت، والأصالة اللي رح تضل موجودة بيناتنا. كنت معكم أنا إلياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم، معي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. وفي الختام، لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنها عن جد بفهمها كل الناس، بتعبر عن مشاعر الناس بنغمات كتير بسيطة بس بتوصل للقلب. شكرا للاستماع والاستمتاع، بتمنى تكونوا على خير مع صابر الرباعي.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا، لذا من المهم معرفة التعليمات التالية. عند حدوث هزة أرضية، الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً. إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات، ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج. إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر، ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل، تحسباً لوقوع موجة تسونامي. نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة. للمزيد من المعلومات، ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل. الجهات المقدمة: لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية، وسلطة الطوارئ الوطنية، وشرطة إسرائيل، وقيادة الجبهة الداخلية.
2: سيتروان برلينغو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفاد تقرير صحفي مساء اليوم بتعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة في سويسرا، وذلك على خلفية تجدد القتال بين الجانبين. وبحسب التقرير، شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على مواقع داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع عسكرية في الكويت والبحرين، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما وصفه بضبط النفس عسكريا إذا استمر التصعيد. أفادت قناة الجديدة اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن احتمال اندلاع جولة حرب ثالثة يبقى قائما خلال الأشهر المقبلة، ربما قبل بداية أيلول سبتمبر في حال لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق في لبنان. وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في لبنان وسوريا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها تضمنت دعوات إلى القضاء على دولة إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستنقل موقفها من تصريحات أردوغان للولايات المتحدة. من جانبه، قال أردوغان أن الصهيونية تمثل برأيه أيديولوجية قائمة على الإبادة الجماعية والتوسع والاحتلال، مضيفا أنها تشكل تهديدا لتركيا والمنطقة بأسرها. أصيب رجل يبلغ من العمر 67 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة يافا تل أبيب، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يخلف لتلقي العلاج، فيما لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة. قتل الشاب مصطفى أبو لسان في 30 من عمره من مدينة يافا إثر انفجار مركبة في مدينة حلون ظهر اليوم. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي وقت لاحق شهدت مدينة قلنسوة جريمة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم، وكلاهما في الخمسينيات من العمر، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الخاوة بميزانية أولية تبلغ 30 مليون شيكل، وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. لقي عامل في 50 من عمره مصرعه اليوم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار بمنطقة النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا عن إصابة عامل داخل المصنع ووصلت إلى المكان، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع بقاء الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
1: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
0: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
1: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
0: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفاد تقرير صحفي مساء اليوم بتعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن التي كانت مقررة في سويسرا، وذلك على خلفية تجدد القتال بين الجانبين. وبحسب التقرير، شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على مواقع داخل إيران، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع عسكرية في الكويت والبحرين، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء ما وصفه بضبط النفس عسكريا إذا استمر التصعيد.

0: أفادت قناة الجديدة اللبنانية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن احتمال اندلاع جولة حرب ثالثة يبقى قائما خلال الأشهر المقبلة، ربما قبل بداية أيلول سبتمبر في حال لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق في لبنان. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني وإصابة جندي بجروح طفيفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في لبنان وسوريا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن إسرائيل تتعامل بجدية كبيرة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أنها تضمنت دعوات إلى القضاء على دولة إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستنقل موقفها من تصريحات أردوغان للولايات المتحدة. من جانبه قال أردوغان أن الصهيونية تمثل برأيه أيديولوجية قائمة على الإبادة الجماعية والتوسع والاحتلال، مضيفا أنها تشكل تهديدا لتركيا والمنطقة بأسرها. أصيب رجل يبلغ من العمر 67 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة يافا تل أبيب، ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى يخلف لتلقي العلاج، فيما لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة. قتل الشاب مصطفى أبو لسان في 30 من عمره من مدينة يافا إثر انفجار مركبة في مدينة حلون ظهر اليوم. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إياد غراب من مدينة يافا في جريمة إطلاق نار وقعت في المدينة صباح اليوم. وفي وقت لاحق شهدت مدينة قلنسوة جريمة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل غالب أبو راس وعدنان غانم وكلاهما في الخمسينيات من العمر، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 5 قتلى خلال أقل من 12 ساعة. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطط تجريبية لستة أشهر لتعويض المتضررين من جرائم الخاوة بميزانية أولية تبلغ 30 مليون شيكل، وتهدف الخطة إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية غير المؤمنين ضد هذا النوع من الأضرار وتشجيعهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. لقي عامل في 50 من عمره مصرعه اليوم إثر تعرضه لإصابة خطيرة خلال عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي تمار بمنطقة النقب. وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا عن إصابة عامل داخل المصنع ووصلت إلى المكان حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع بقاء الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
2: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
3: حلو التغيير،
4: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
2: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: وإسا وأخيرا
1: وليس آخرا بدي أشكر كومبودكس. بدي أشكر كومبودكس لأنه بالرغم من وجع الأسنان حضرت اللعبة، شجعت بكل قوتي، فزت وقت الوجع زي ما فريقي فاز.
2: قوة الكومبودكس لتسكين الألم وتخفيض الحرارة وقت الوجع وقتها.
3: يجب قراءة النشرة للمستهلك بإمعان قبل الاستعمال، يحتوي على باراسيتامول وإيبوبروفين.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
1: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.

0: البستان سفرتكم دائما.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

வணக்கம்

جرحك قال جرحك الصبر كان انت الحب كان كتبتها انا قلتها كانت عشانك.